0: four decades on the global stage.
1: Hello, Morocco. This is Bryan Adams right here on Medi One. We got music, songs, stories, and more. Some of mine, some of my faves, and hopefully some of yours as well.
0: With Bryan Adams, Morocco. Welcome to the Bryan Adams Radio Show, exclusively on Medi One.
2: Bryan Adams.
3: Cet été, retrouvez The Bryan Adams Radio Show du lundi au vendredi à partir de 15h30 sur Medi 1.
4: السهرة العربية.
5: أولا من خلال سهرات هذا المساء والليالي القادمة إن شاء الله، يسرني بل يشرفني أن أقدم لكم الفرقة الموسيقية التي نعتبرها فرقة عالمية لما لها من أيادي بيضاء على جميع الأغاني التي تتردد في العالم العربي، وهي الفرقة الماسية. شكراً على هذا اللقاء، ومن خلال عظمة هذه السهرة يسرني أن أقدم لكم مطرب عالمي عظيم، لا داعي للواحد يعني يوصفه أكثر لأنه هو فعلاً عظيم. إليكم شارل إزنافور.
6: Vous attendez pas à ce que je vous parle en arabe, parce que j'aurais tout de même beaucoup de difficultés. Je suis venu ici uniquement.

ميديا على إيقاع كأس العالم، المباريات، التحليلات والأجواء الحماسية بين الانتصار والهزيمة، نعيش معكم نبض الملاعب. بوديوم، طيلة منافسات كأس العالم ابتداء من 9 صباحا على ميديا وميديا تي في.

0: طاقة إيجابية. نتحدث عن التغيير، عن الذات، عن المعنى. طاقة إيجابية مع حنان تسوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.
1: السماع الصوفي أحمد الخليع.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النبي المصطفى الأمين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حبيب رب العالمين وشفيع المخلوقات في الموقف العظيم، عليه من الله أزكى صلاة وسلام. محمد خير خلق الله أفضلهم، لديه سيان مفضال ومفضول، أصل النبيين قدما وهو خاتمهم، فمنه للكل إجمال وتجميل، حقيقة الفضل عنه لا مجاز لها، أما سواه فتشبيه وتمثيل، كل الفضائل منه فصلت فله على البرية بالتفصيل تفضيل، عليه أزكى صلاة الله وهي لنا مسك الختام بها للخير تكميل. الإمام القاضي الأعدل يوسف بن إسماعيل النبهاني رضي الله عنه.

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث صحيح: كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد. قال الإمام المناوي رضي الله عنه: قد جعل الله حقيقته صلى الله عليه وآله وسلم تقصر عقولنا عن معرفتها، وأفاض عليها وصف النبوة من ذلك الوقت. ثم لما انتهى الزمان بالاسم الباطن في حقه إلى وجود اسمه وارتباط الروح به صلى الله عليه وآله وسلم، انتقل حكم الزمان إلى الاسم الظاهر، فظهر بكليته جسما وروحا.

أوجد الحق سبحانه وتعالى الحقيقة المحمدية التي هي أصل النور الإنساني في الحضرة العالمية، فوجدت حقائق العالم كلها بوجودها وجودا إجماليا، ثم أوجدهم فيها وجودا

التفصيلية فصارت أعيانا ثابتة، فأعيان العالم في العلم والعين وكمالاتها إنما حصلت بواسطة الحقيقة المحمدية صلى الله على صاحبها وآله وسلم تسليما إلى يوم الدين.

الحق تعالى لما أراد أن يعرف من حيث ظهور آثار الأسماء الإلهية وتجليها من حضرة الألوهية، خلق أولا الروح المحمدي على الصورة الجمعية، ثم منه خلق جميع العوالم العلوية الروحية العقلية والعوالم السفلية الخلقية العنصرية إلى خاتم الصور النوعية الكونية، وهو سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام. الشيخ العارف سيدي عبد الله البسنوي المتوفى سنة 45 للهجرة رضي الله عنه. طابت ليلتكم ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: الرادئة صباح الأخبار أسماء بشري.
1: صباحكم سعيد أينما كنتم مستمعين، أهلا بكم برفقتنا في هذه الفترة الإخبارية التي نستعرض فيها على امتداد

0: هذه ساعة ونصف أبرز الأحداث التي جدت المنطقة المغربية والعالمية، ونوفيكم أيضا بمواعيد ومواد إخبارية متنوعة. في أبرز عناوين هذا الصباح: موجة حر شديدة بمعظم مناطق المملكة إلى غاية الأحد المقبل، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية تدعو المواطنين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة أثارها. في الجزائر، إسدال الستار على اقتراع الانتخابات التشريعية بعد حملة انتخابية طبعها الفتور، ونسبة المشاركة بلغت 20%. أبرز الأنباء هذا الصباح أيضا: منظمة الصحة العالمية تعلن انتهاء تفشي فيروس هانتا المرتبط بسفينة سياحية، وتعلن عن اكتشاف إصابة بفيروس ماربورغ لدى طفل صغير في أوغندا. هذه الأخبار وغيرها نتابع تفاصيلها بعد قليل، واللحظة نوفيكم بطقس الفلاح مع مولاي هاشم العلوي.
1: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. في الطقس ده هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يكون صافي ومشمش في شمال الخط، تندرارا عرباط بحال حتى في جنوب العيون. أما في المناطق الأخرى الحال مغيم شوية ولا غالب فيه الصفا، ويمكن يعطي شي رعدات مشتية في الخد النهار في سوس مسا والأطلس الكبير. الريح غادي صوت شرقي تقريبا في عامة النواحي، ما عدا في السول الغربية سوس والسواحل الصحراوية فاش غادي صوت غربي، القوة ديالو معتاد لعامة. الرطوبة في الجو هابطة لقل من 40% في جل النواحي، وما معدية شوية 45% إلا في الريف والمنطقة الشرقية وكذلك في السواحل الصحراوية. الحرارة وسط النهار مازال طالعة بالمعقول في جل المناطق، ما بين 23 و 42 درجة في واد الذهب، ما بين 27 و 32 درجة في الريف، ما بين 29 و 42 درجة في السوس والساقية الحمراء، ما بين 32 و 35 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 32 و 43 درجة في دكالة وناحية عبدة، ما بين 34 و 42 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 36 و 41 درجة في تافيلات، ما بين 37 و 42 درجة في ناحية الدرعة، ما بين 38 و 43 درجة في ناحية الحوز، ما بين 39 و 45 درجة في اللوكوس، 41 42 درجة في ناحية سايس، 43 44 درجة في ناحية الشوية، 44 45 درجة في ناحية تادلة، و 46 درجة في ناحية الغرب. وفي هذا الطقس الدبانات السيراتيت غادي تلقى منها وتكاثر بزاف، ويمكن تدير خسائر كبيرة شجر الكليمونتين والنافيل والصناف البكرية ديال الماندارين. واخا في الحقيقة القشرة ديال الغلة مازال قاصحة عليها باش تقبها وتدخل فيها البيض ديالها لداخل ديال الحب، ولكن خاص كيف ما كان الحال نراقبوها ونتبعوا التكاثر ديالها، لا تمشي تغفلنا وتهلك شي غلة إلا بدات تطيب شوية، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
0: الخامسة صباحاً، موجز للأخبار. نبدأ هذا الموجز من المغرب في نشرة إنذارية محينة في مستوى يقظة برتقالي. توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات الرياح اعتبارا من أمس الخميس إلى غاية الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. وفي ظل توالي واشتداد موجات الحر في الآونة الأخيرة، دعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في بلاغ لها المواطنين إلى توخي المزيد من الحيطة واليقظة والالتزام بالإرشادات الصحية الكفيلة بالوقاية من المضاعفات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة. بالجزائر، أسدل الستار أمس على الانتخابات التشريعية، حيث دعي نحو 25 مليون ناخب لاختيار أعضاء المجلس الشعبي الوطني بعد حملة انتخابية طغى عليها الفتور في سياق حقوقي وسياسي موسوم بفقدان الثقة في العملية الانتخابية وجدواها. وفق إحصاءات أولية صادرة عن السلطات الجزائرية، بلغت نسبة المشاركة بعد إغلاق صناديق الاقتراع 20.79%، وهو رقم يعد الأدنى تاريخيا في حال تم تأكيده. من المقرر شرق أوسطيا أن تستأنف المحادثات غير المباشرة بين واشنطن ووهران وطهران بعد انتهاء مراسم تشييع المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي بحسب ما أعلن عنه المفاوضون، وذلك غداة انعقاد جولة مباحثات في الدولة.

0: الدوحة في إطار المساعي الدبلوماسية الرامية لوضع حد نهائي للحرب في الشرق الأوسط. أحيت إسرائيل أمس الخميس ذكرى مرور 1000 يوم على أحداث 7 أكتوبر 2023 وسط دعوات لتشكيل لجنة تحقيق رسمية للوقوف على حيثيات الهجوم الذي أشعل الحرب على غزة. أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني من بيروت أنه لا نية لدى بلاده للتدخل عسكريا في لبنان بعد تصريحات متكررة للرئيس الأمريكي ترامب ألمح فيها إلى إمكان اطلاع دمشق بدور في مواجهة حزب الله. أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية انتهاء موجة فيروس هانتر الذي انتشر على سفينة سياحية وأثار قلقا كبيرا عالميا، فيما أعلنت المنظمة بعد بدء تجربة سريرية لعلاجين للفيروس المسبب لإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية التي تواجه تفشيا وبائيا متسارعا. كما أعلنت المنظمة عن اكتشاف إصابة بفيروس ماربورغ لدى طفل صغير في أوغندا، وذلك خلال عمليات الرصد المكثفة بحثا عن إصابات بفيروس إيبولا. مونديال 2026 تجرى في الأثناء مباراة الجزائر سويسرا، تتقدم فيها سويسرا بهدف لواحد، فيما بلغت إسبانيا أو فازت إسبانيا على النمسا بثلاثية نظيفة في الدور الثمن النهائي، والبرتغال بلغت بشق الأنفس إلى دور 16 على حساب كرواتيا بهدفين لواحد. ختم هذا الموجز، فاصل ونواصل.
1: للتخفيف من تداعيات
2: مسؤولين أمريكيين.
3: ميديا، إخبار بلا توقف.
4: وزارة الداخلية
5: بدء الجيش السوري.
3: برامج صباح الأخبار إلى 6:30 على ميديا.
6: ميديا صباح الأخبار، أسماء بشري.
0: أهلا بكم مجددا مستمعينا أينما كنتم، نتابع دائما فقرات ومواد ميديا ودائما بشأن المونديال. مونديال 2026 يسجل المدافع الدولي المغربي شادي رياض مسارا احترافيا متصاعدا في الملاعب الأوروبية، حيث نجح هذا الشاب البالغ من العمر 22 عاما في لفت الأنظار بفضل نضجه التكتيكي وتطوره السريع عبر محطات كروية بارزة وضعته في قلب مشروع تجديد دماء الخط الخلفي لأسود الأطلس. قصته يحكيها أيمن

0: في جزر البليار الإسبانية وتحديدا في مدينة بالما دي مايوركا ولد طفل لأبوين مغربيين يحمل في جيناته عشق المستديرة وفي قلبه حلم كبير بأن يزأر يوما ما كأحد أسود الأطلس. إنه شادي رياض، الفتى الذي لم يتجاوز 23 من عمره والذي يكتب اليوم واحدا من أبرز مسارات التألق للمدافع المغربي في الملاعب الأوروبية. بدأت حكاية شادي من ملاعب الأحياء قبل أن تلتقطه أعين كشافة نادي ريال مايوركا المحلي. هناك سخلت موهبته وبدأت تظهر ملامح مدافع صلب هادئ ويمتلك قدما يسرى ساحرة تشبه طريقة كبار المدافعين في العالم. لم يتأخر بريقه في التوهج، ففي عام 2019 وحين كان في 16 من عمره فقط طرقت الأقدار بابه من أوسع الأبواب. نادي برشلونة الإسباني يطلب ود الفتى المغربي لينضم إلى المدرسة الأشهر عالميا لاماسيا ليتذوق مع فريقها الأول طعم التتويج بلقب الليغا الإسبانية. ولأن طموحه لا سقف له، فجر كامل إمكانياته كمدافع صلب رفقة ريال بيتيس قبل أن تأخذه خطوته الاستراتيجية الأكبر صيف 2024 إلى البريمير ليغ الإنجليزي مع بوابة نادي كريستال بالاس. توهج أوروبي سار جنبا إلى جنب مع المجد الدولي، حيث قاد منتخب المغرب الأولمبي للذهب الإفريقي ليزأر اليوم كأحد أبرز الركائز الواعدة في الخط الخلفي لأسود الأطلس في المونديال الحالي.
1: I'm really happy to be here, and the best present is to get the 3 points.

0: مسار احترافي متصاعد يجعل منشاد رياض أحد أهم الأوراق الدفاعية التي يراهن عليها المنتخب المغربي في قادم الاستحقاقات.
1: الخامسة والدقيقة السابعة على ميديان في صباح الأخبار، موعد ميديان روبورتاج اليوم، ويتناول تصاعد موجات الحر غير المسبوقة واتساع أثارها الصحية والاقتصادية. وفي ظل هذا الواقع تجد أوروبا نفسها أمام نقاش جديد يتجاوز حدود المناخ إلى صميم السياسات الطاقية، فبين الحاجة المتزايدة إلى التبريد لحماية السكان والتمسك بأهداف خفض الانبعاثات، تسعى بروكسل إلى تحقيق توازن دقيق بين متطلبات التكيف مع الواقع المناخي الجديد واستمرار مسار التحول الرقمي أو التحول نحو الطاقة النظيفة. التفاصيل في هذا الروبورتاج لمراسلنا ببروكسل سامح رمضان.
2: احتوطت موجات حر استثنائية وغير مسبوقة، تجد القارة الأوروبية نفسها أمام اختبار مناخي واقتصادي قاس، وضع التكتل أمام معضلة حقيقية. هل أصبح التكييف ضرورة حيوية للبقاء أم عقبة طاقية تهدد مسار التحول الأخضر؟ فمع تصاعد الخسائر البشرية والاقتصادية الناجمة عن الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة في التكتل، يحتدم الجدل في أروقة بروكسل حول كيفية الموازنة بين حماية السكان من قسوة المناخ عبر توفير التبريد اللازم والالتزام الصارم بأهداف خفض الانبعاثات الكربونية. وفي هذا السياق تنظر المفوضية الأوروبية إلى هذه التداعيات لا بوصفها أزمة طارئة بل دليلا قاطعا على تسارع أزمة المناخ، وفقا لكبيرة المتحدثين باسم المفوضية الأوروبية أولا بينينيو.
3: Yes, we have seen that last week's heat wave, which was pretty much unprecedented.
4: نعم، لقد شهدنا أن موجة الحر التي ضربت أوروبا الأسبوع الماضي والتي كانت غير مسبوقة تقريبا أدت إلى وفيات ومآس وخسارة أرواح وربما خسارة مبكرة لأرواح كان بالإمكان إنقاذها، وهذا يذكرنا بأهمية سياساتنا المناخية وأهمية التحول في مجال الطاقة وجميع المؤسسات والسياسات التي طرحناها، ولا سيما ما يتعلق بالتحول بعيدا عن الوقود الأحفوري. لقد كانت هذه الموجة بمثابة تذكير صارخ بأهمية العديد من السياسات التي نعمل على تنفيذها. أما فيما يتعلق بأجهزة التكييف فنحن نعلم أنه في كثير من الحالات تكون ضرورية لتحقيق مستوى مناسب من البيئة الداخلية يسمح للناس بالعمل والراحة.
2: وبينما تزداد الحاجة إلى وسائل التبريد مع اشتداد موجات الحر، تتمسك بروكسل بحدود صلاحياتها مؤكدة أن إدارة هذا الملف تبقى مسؤولية وطنية. فالمفوضية تضع الأهداف العامة والسياسات المناخية لكنها تترك للدول الأعضاء والمستهلكين حرية اتخاذ القرار، وفقا للمتحدث باسم الاتحاد الأوروبي أنا كايسا.
4: أعتقد أن علينا أيضا النظر إلى حدود صلاحياتنا، فإلى أي مدى ينبغي للمفوضية أن تملي على المواطنين ما يجب عليهم فعله أو عدم فعله؟ وكما أشرتم فإننا نعيش بالفعل أزمة المناخ، وما شهدناه الأسبوع الماضي ربما لم يكن سوى بداية لصيف طويل وصعب، لذلك فمن غير المستبعد بعد أن يصبح هذا الموضوع محل نقاش على المستوى السياسي، وعندها سنتخذ الخطوات المناسبة إذا أشارت الدول الأعضاء إلى الحاجة إلى ذلك. لكن فيما يتعلق بأجهزة التكييف في المنازل الخاصة فإن المفوضية لا تتدخل في إدارة تفاصيل الحياة اليومية للمواطنين.
2: لم يعلن التحدي المناخي مقتصرا على خفض الانبعاثات تحقيق الحياد الكربوني، بل بات يشمل أيضا حماية السكان من آثار التغير المناخي المتسارع. وبين ضرورات التكيف مع موجات الحر، لتبدو أوروبا أمام معادلة تفرض إعادة تقييم سياساتها المناخية والطاقية. سامح رمضان، لإذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية بروكسل.
5: صباح الأخبار.
6: ماتانفو.
5: المنتصف.
6: Le Grand Journal.
5: والحصاد.
7: شريط الحدود.
6: الشرق
8: الأوسط.
5: فتراتنا الإخبارية، جرعتكم اليومية من الأحداث على ميديان.

0: الهادئة صباح الأخبار أسماء بشري.
1: أهلا بكم مستمعين أينما كنتم تتابعون دائما صباح الأخبار، والآن موعد العناوين. في المغرب تم توالي موجات الحر، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية تدعو المواطنين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة آثارها. الجزائر إسدالوا الستار على اقتراع الانتخابات التشريعية بعد حملة انتخابية طبعها الفتور، ونسبة المشاركة بلغت حوالي 20% وفقا لإحصاءات أولية صادرة عن السلطات الجزائرية. في إطار المساعي الدبلوماسية الرامية لوضع حد نهائي للحرب في الشرق الأوسط، وبعد جولة مباحثات غير مباشرة في الدوحة بين واشنطن وطهران، من المقرر أن تستأنف جولة أخرى بعد انتهاء مراسم تشييع المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي الذي قتل في ضربة أمريكية إسرائيلية. إسرائيل تحيي ذكرى مرور 1000 يوم على هجوم 7 أكتوبر، وأهالي القطاع يستحضرون في هذا التاريخ مخلفات العدوان الإسرائيلية. روسيا تشن هجوما ضخما على كييف بالصواريخ والمسيرات، والأكبر منذ بدء الحرب، أسفر عن مقتل 27 شخصا وإصابة عشرات الآخرين، وأوكرانيا تتوعد بالرد. مونديال 2026 في الأثناء، مباراة الجزائر وسويسرا، سويسرا تتقدم بهدفين لصفر، والبرتغال بلغت بشق الأنفس على حساب كرواتيا بهدفين لواحد، وإسبانيا تفوز على النمسا بثلاثية نظيفة. كانت هذه أهم أخبار هذا الصباح، وأخبارنا دائما متواصلة بنقاش الحصاد، حيث دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في رأي قدمه حول تشغيل الأطفال بالمغرب، دعا إلى اعتماد سياسة عمومية وطنية مندمجة للقضاء على هذه الظاهرة، ترتكز على مبدأ عدم التسامح مطلقا مع تشغيل الأطفال دون سن 16، مع ربط برامج الدعم الاجتماعي للأسر الهشة بانتظار انضمام أبنائها في الدراسة أو التكوين، وإرساء مسارات قانونية وآمنة للشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و 18 سنة نحو التكوين والتدرج المهني. الموضوع تناوله أمين عزيماني، نتابع.
2: وللنقاش نستضيف اليوم عبد الله السوسي، رئيس جمعية أمان لحماية الطفولة، متحدثا من تارودانت. أهلا ومرحبا سيدي الكريم.
3: أهلا ومرحبا بكم، وأهلا بالحضور بمستمعين الكرام.
2: أهلا بك سيدي. ومعنا أيضا على الخط الأستاذ سعيد بالفقيه، الأكاديمي وعضو المجلس الإداري لمنظمة بدائل لحماية الطفولة. مرحبا بك سي بالفقيه.
4: أهلا وسهلا أمين، مرحبا بك وضيفك الكريم وبكل مستمعي الكرام.
2: أهلا بكم معنا. أبدأ معك هذا النقاش سي بالفقيه، يعني المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي دعا إلى اعتماد سياسة صارمة للقطع مع ظاهرة تشغيل الأطفال في المغرب، لكن رغم ذلك نجد قطاعات بعينها ربما ما زالت تستغل هؤلاء، وعلى رأسها القطاع الفلاحي. كيف نقارب بداية رأي المجلس وفي نفس الوقت الأخذ بعين الاعتبار الهشاشة التي تكتنف هذا القطاع ككل؟ وطبعا نتحدث مثلا عن استغلال العائلات لأبنائها في الأنشطة الفلاحية وغير ذلك.
4: نعم، ممتن مرة أخرى للدعوة أمين. فقط أنا بغيتنا أثمن عاديا يعني انخراط المجلس كمؤسسة من مؤسسات الحكامة المغرب للإداء برأيه في هذه القضايا، ومن بين هذه القضية التي هي موضوع حديثنا هذا اليوم. فبطبيعة الحال كما جاء في ذكرك سي أمين، أنه تشغيل الأطفال مثلا كنموذج في القطاع الفلاحي، فأعتقد بأن موقف المجلس هنا هو جاء يعني مغلف بمنطق حقوقي صارم. لماذا؟ لأنه أعتقد بأن هناك استحضار للالتزام الدولي والدستوري للمغرب، خصوصا أن المغرب يعني من الدول الموقعة على اتفاقية منظمة العمل الدولي لتجرم تشغيل الأطفال دون السير القانوني. فبالتالي هذا الأثر التراكمي كيف سوف نقرأه في إطار التعاطي مع هذه الظاهرة، وأن تشغيل الأطفال يساوي مباشرة حظر مدرسي، مشاكل صحية،

0: هدر كفاءة المستقبل، تكريس الفقر بين الأجيال. إذن المجلس في هذا الإطار يعني يرى أعتقد بأنه استثمار سلبي على المدى البعيد. هناك من يعتقد بأنه تشغيل الأطفال هو استثمار، هو إسهام في خلق الثروة، إسهام في يعني جر المداخل على الأسرة، ولكن هو في حد ذاته هو أداء ذو أثر تراكمي سلبي، ليس فقط على تلك الأسرة بنفسها ولكن على المجتمع بأكمله. لماذا؟ لأن هنا يعني نسلبه حق العيش ديال الطفولة دياله بشكل سليم، نسلبه مبدأ المساواة مع أقرانه. فالطفل في البداية في البداية عفوا هو مثله مثل باقي الأطفال في المدار الحضاري، فبالتالي لا يمكن أبدا أن نسير بسرعتين مع أطفال بلادنا بسرعة أنه هناك من يستثمر وهناك من يستغل. فبالتالي الاستثمار أولى من أن نستحضر منطق الاستغلال. فبالتالي هذا موقف يعني نثمنه ونتمنى أن يؤخذ به بعين الاعتبار، بل بعين الصرامة، وأخذ به في كل يعني مرحلة يعني إنتاج التشريعات القانونية الخاصة بهذا المجال.
1: طيب أنا حينما أتيت على ذكر القطاع الفلاحي تحديدا لأنه ورد في الرأي الذي قدمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والتقرير أو هذا الرأي نفسه الذي جاء فيه أن أيضا قطاعات أخرى تستغل وتلتف حتى على القوانين لتشغيل الأطفال، ومن بين هذه القطاعات أيضا شركات النسيج. أحول هذا النقاش لك سي عبد الله السوسي، يعني المجلس تحدث أيضا عن ربط الدعم الاجتماعي للأسر بتمدرس الأطفال للحد من ظاهرة تشغيلهم. هل باعتقادك مثل هذه الدعوة من شأنها فعلا أن تقلص من دفع الأسر لأبنائها للعمل وهم دون السن القانوني طبعا؟
2: شكرا لكم مرة أخرى على الاستضافة. في الحقيقة هذه الدعوة سيكون لها أثر من طبيعة الحال، لكن وحدها لا تكفي، لأن الموضوع ليس موضوع بنسانا بالشكل الذي نراه أو نقاربه. فتشغيل الأطفال خصوصا في المجال الفلاحي، وهذا رغم المجهودات المبذولة من طرف الحكومة، ما زال يعني عدد الأطفال المتواجدين في الضيعات الفلاحية يعني كبير، خصوصا في يعني الضيعات الغير المهيكلة، يعني الضيعات الفلاحية التي يعني ليست في إطار الرقابة والتي بعيدة وصعبة الرقابة. وهنا لا بد من إشارة أن لاستجابة الأسر لا بد من إجراءات أخرى مواكبة، خصوصا لا بد من القيام بتعبئة وتحسيس، يعني تحسيس من طرف يعني سواء المؤسسات القطاعات الحكومية على المستوى الترابي للأسر وللأطفال، من أجل يعني فهم أثر تشغيل الطفل على سواء على الطفل وسواء على الأسرة. لابد كذلك من تقوية الجهاز الترابي المندمج، وهذا من التوصيات المهمة التي جاءت في التقرير، الذي نشكر المجلس على هذا التقرير الجيد وعلى التوصيات القوية التي جاء بها، التي نتمنى من الحكومة ومن القطاعات الحكومية أن تأخذها بها، وهو كذلك تقوية الجهاز الترابي المندمج لحماية الطفولة لإيجاد حلول اجتماعية ولإيجاد حماية اجتماعية يعني موازية لما يقوم به مفتشي الشغل والنيابة العامة من أجل الحد من هذه دائرة التشغيل. فما قامت ما اقترحه ليس كافيا، فأنا أرى أن لابد من إجراءات أخرى مواكبة ومصاحبة.
1: طبعا هو يعني المجلس ربما في رأيه قدم مجموعة من المقترحات، وليس هذا فقط، هذا من باب الإشارة فقط. سي بالفقيه، يعني المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي نبه أيضا إلى نقطة مهمة وتغيب عن متابعة المهتمين في الغالب، وهي استغلال الأطفال المهاجرين الأجانب في أعمال السخرة أو التسول أو غير ذلك. الأمر الذي يدفع طبعا في نهاية المطاف إلى ضرورة البحث عن حلول تضمن حقوق هؤلاء أيضا، باعتبارهم كما ذكرت هامشا ربما غير مفكر فيه في السياسات العمومية في هذا الإطار.
0: هنا طبيعة الحال منظمة بدائل الطفولة والشباب هي من بين المساهمين في يعني إثارة الانتباه لهذه الإشكالية. لابد من تذكير أمين، وأن المغرب بقيادة صاحب جلالة فهو يعتبر رائد من رواد الهجرة على المستوى الإفريقي.

0: تعطيه قضية الفلك القيادة الرشيدة ديال القسم الجلالة. هذا الجانب هذا لابد أن نستحضر بأنه هي كتكون هذا يعني الهشاشة التي يعاني منها أولئك الأجانب سواء تحت عامل غير الاستقرار أو الفقر أو الجهل بالحقوق أو الخوف من التبليد، فنجده بأن يتم استغلالهم في بعض السلوكات الغير مقبولة سواء في التسول المنظم أو الأعمال المنزلية الغير يعني المترش بها الورشة الصغرى وأحيانا حتى في الصغرى. وبالتالي هذا الجانب أو كما قلت غير مفكرته، فهناك يعني أعتقد بأنه هناك فراغ قانوني أو فراغ تطبيقي على مستوى القوانين اللي كانت توفر عليها. فطبيعة الحال لابد من استحضار بنا مدونة الأسرة، مدونة الشغل، قانون التمدرس الإلزامي الذي يتحدث عن الطفل بصفة عامة. مثلا لما نتحدث عن دمقراطة التعليم، لا نتحدث عن دمقراطة التعليم موزعة فقط إلى الطفولة في المغربية، ولكن نتحدث عن دمقراطة التعليم عن الطفولة في المغرب، وهناك فرق كبير. لأن لا تحدثنا على الطفولة المغربية فنحن يعني نقتصر فقط على الطفل المغربي، ولكن في المقابل لما نتحدث عن الطفولة في المغرب نتحدث عن كل الأطفال الذين يقطنون المجال الجغرافي في المغرب من طنجة إلى القويرة. فبالتالي لا بد من أن نضع هذه الجوانب هذه في من ضمن الأولويات السياسية العمومية. الجانب كبدائل أو كحلول أو كاقتراحات لابد أن نراعي هنا المبدأ المصلحة الفضلى للطفل. تحدث عن الطفل الأجنبي كواحد من الطفولة بصفة عامة. كذلك بالنسبة للأسر لابد أن نتحدث عن وضعية الإقامة. طبعا لابد من أنسنتها، والمغرب يعني الحمد لله غادي في الاتجاه هذا مع يعني مع الصرامة في احترام قوانين الوطن. طبعا ليس يعني ذلك من باب البدقي الإعلامي، ولكن من باب المواطنة العابرة للحدود. هذه المواطنة كما لها من حقوق فهي لها واجبات، فبالتالي لا بد من احترام قوانين الوطن، مقدسة الوطن، الأمن العام إلى غير ذلك. فبالتالي هذه الجوانب لا بد أنها تكون داخلة في
1: الفكرة واضحة
0: بهذه الجوانب.
1: طيب سي سوسي، يعني المجلس اقترح أيضا اعتماد مقاربة مزدوجة تقوم على القضاء الكامل على تشغيل الأطفال دون سن 16 مقابل إرساء مسارات منظمة للتدرج المهني بالنسبة يعني للشباب أو المراهقين من 16 إلى 18 سنة. طبعا نعلم جميعا أن ربما كثير من هؤلاء الشباب هم لا يرغبون أحيانا في متابعة دراستهم وينهجون مسار العمل. باعتقادك كيف يمكن معالجة هذه المسألة، ضمان تدرج مهني لهؤلاء دون حرمانهم مما لهم من حقوق سواء في التعليم أو حقوق بشكل عام؟
2: وصحيح نحن بشكل يومي كوحدة حماية الطفولة نتلقى تبليغات ونواكب أطفال في وضعية شغل، ومن بين يعني الأجوبة التي نتلقى من أطفال أنهم يريدون الانقطاع عن الدراسة ويعني اختيار مسار مهني. لكن الحقيقة هذا من بين الحلول نجد بعض الحلول، لكن في بعض الأطفال لا نجد حلولهم على أرض الواقع، لأن كذلك ليس بسهل الولوج لهذه المسارات التكوين المهني وتكوين التدرج. بعض الأحيان توقيت التسجيل في فترة السنة يعني تترك الطفل يعني ينتظر سنة حتى السنة المقبلة. المعايير التي يطلبها التكوين المهني في بعض المهن، عدم توفر جميع المراكز التكوين المهني لجميع المهن التي يرغب فيها الأطفال للالتحاق بها، هذه بعض الإشكالات التي يعني تحد من هذا من هذا من هذا الجواب للأطفال، والتي نتمنى من تكوين تطوير هذه المسارات وتنويعها وتسهيل الولوج لها من لجميع الأطفال للحد فعلا من ظاهرة يعني السقوط والسقوط في التشغيل.
1: سي عبد الله سوسي، رئيس جمعية أمان لحماية الطفولة، كنت معنا من ترودانت، شكرا جزيلا سيدي الكريم على كل هذا الوقت وكل هذه التوضيحات.
2: شكرا لكم على الاستضافة مرة أخرى،
1: والشكر موصول أيضا للأسفل.

0: ميديا صباح الأخبار أسماء بشري.
1: أجدد الترحاب بكل من التحق بنا في هذه الفترة الصباحية، والمواعيد يتجدد الآن مع كتاب في دقيقتين لشكري البكري. يتناول الكتاب اليوم أو يتناول شكري البكري كتاب بلاغات النساء لمؤلفه ابن طيفور، مؤرخ وأديب جغرافي وأحد أهم الأدباء التراثيين الذين أهملتهم الدراسات والذاكرة.
2: يوجز أحمد بن طيفور اشتغاله بالقول: هذا كتاب بلاغات النساء وجواباتهن وطرائف كلامهن وملح نوادرهن وأخبار ذوات الرأي منهن على حسب ما بلغته الطاقة واقتضته الرواية واقتصرت عليه النهاية، مع ما جمعنا من أشعارهن في كل فن مما وجدناه يجاوز كثيرا من بلاغات الرجال المحسنين والشعراء المختارين. طبع الكتاب أول مرة عام 1880 بالقاهرة، ثم صدر بتحقيق أحمد الألفي عام 1908. ومثل ما يدل على ذلك العنوان، فإن الكتاب يضم أقوال وأخبار وأشعار وحكم ونوادر ووصايا نساء بليغات من الجاهلية والإسلام، أمهات مؤمنين وشواعر وجواري ونوادر وأشعار وخطابة وحكم وطرائف. ومن ذلك أن رجلا دميما ألح في التودد إلى امرأة فقال لها: إنما أريدك لنفسي، فأجابته: فمن نفسك أفر. وأنشدت الخنساء النابغة الذبيان في خيمته بعكاظ فقال لها: لولا أن الأعشى وحسان بن ثابت أنشداني آنفا لقلت إني لم أسمع مثل شعرك، والله ما رأيت ذا مثانة قط أشعر منك. فقالت: لا والله ولا ذا خصيتين. يشتمل الكتاب على فصول عديدة من كلام أمهات المؤمنين والصحابيات إلى بلاغات النساء ومقاماتهن وأشعارهن وأخبار ذوات الرأي والظرف ومواجنهن ونوادرهن والمشهورات منهن في الجاهلية وصدر الإسلام. غدا كتاب آخر في دقيقتين.

0: دقيقة صباح الأخبار أسماء بشري.
1: الخامسة والدقيقة 45 عناوين الأخبار. بالمغرب توالي موجات الحر، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية تدعو المواطنين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة. الجزائر أسدل الستار على اقتراع الانتخابات التشريعية بعد حملة انتخابية فاترة، ونسبة المشاركة بلغت فيها 20% وفقا لإحصاءات أولية صادرة عن السلطات الجزائرية. اختتام جولة مباحثات غير مباشرة في الدوحة بين واشنطن وطهران على أن تستأنف جولة أخرى بعد انتهاء مراسم تشييع المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي. 9 قتلى جراء انفجار عبوة ناسفة داخل مقهى في دمشق في اختبار جديد للسلطات السورية التي عملت جاهدة على إرساء الأمن وبسط سيطرتها في عموم البلاد خلال الأشهر الماضية. وزير الخارجية السوري ينقل تطمينات إلى بيروت ويؤكد فتح صفحة جديدة في العلاقات السورية اللبنانية. منظمة الصحة العالمية تعلن انتهاء تفشي فيروس هانتا المرتبط بسفينة سياحية، وتعلن عن اكتشاف إصابة بفيروس آخر لدى طفل في أوغندا خلال عمليات الرصد المكثفة بحثا عن إصابات بفيروس إيبولا. مونديال 2026 في الأثناء، سويسرا تتقدم على الجزائر بهدفين لصفر، وإسبانيا فازت على النمسا بثلاثية نظيفة، والبرتغال بلغت بشق الأنفس إلى الدور 16 على حساب كرواتيا بهدفين لواحد.

أهلا بكم مجددا مستمعين أينما كنتم. على ما يبدو مباراة المغرب هولندا لن ينساها المغاربة، وأعلم أننا كنا سنفوز أخي. كلمات لعيسى ديوب بمعاني كبيرة تداولتها المنصات في الفترة الأخيرة بعد هدف الإنقاذ الذي أعاد الأمل إلى المغاربة في مباراة المغرب هولندا. خطف عيسى ديوب الأنظار مجددا، لكن هذه المرة بعيدا عن الكرة. لقطة عفوية وهو يعانق ياسين بونو، بدت ملامح الفرح ممزوجة بيقين لم يهتز رغم الدقائق العصيبة التي عاشها الجميع. المشهد انتشر على نطاق واسع، ليس لأنه احتفال عادي بل لأنه اختصر شيئا أكبر من الفوز. الثقة بين اللاعبين وال الإيمان الذي لا يسقط حتى تبدو أو حتى عندما تبدو المباراة معقدة. كثيرون رأوا في تلك اللقطة رسالة إلى كل فريق ناجح، قبل أن تحسم المباريات بالأقدام تحسم بالعقول والقلوب. ففي اللحظات التي يتسلل فيها الشك إلى المدرجات، يبقى داخل المجموعة من يؤمن بأن النهاية ستكون مختلفة. وربما لهذا السبب لامست كلمات عيسى ديوب مشاعر آلاف المغاربة عندما انتفى إلى بونو قائلا: أعلم أننا سنفوز أخي. كلمات كانت لها أو كان لها من الوقع الكثير. نتمنى أن تتكرر في مقبل الأيام، وأن تستمر انتصارات المنتخب المغربي، وأن يستمر الفرح.

0: للتخفيف من تداعيات
1: مسؤولين أمريكيين.
2: ميديا إخبار بلا توقف.
3: وزارة الداخلية
4: سوريا متأهل الجيش السوري.
2: برامج صباح الأخبار إلى 6:30 على ميديا.

0: صباح الأخبار متواصل معكم بعد قليل، نوافيكم بنشرة الأهم وآخر الأنباء. قبل ذلك هذه إطلالة على أحوال الطقس بمنطقتنا المغاربية. بالمغرب أجواء غائمة جزئيا إلى صافية شمال المملكة مع زخات رعدية مرتقبة بالحوز، فيما سيكون الطقس مشمسا ببقية المناطق. درجات الحرارة المتوقعة 37 بالرباط، 30 درجة بكل من طنجة والناظور، 36 درجة تسجل بالرشيدية ووجدة، 41 درجة بفاس ومراكش، 43 درجة ببني ملال، فيما ستنخفض الحرارة بالعيون إلى 28 درجة والصويرة 26 درجة مرتقبة. بالجزائر طقس مشمس بأغلب المناطق و 29 درجة تسجل بالجزائر العاصمة وهران وعنابة، 30 درجة بقسنطينة، 39 درجة بغردية وبسكرة، و 45 أعلى درجة حرارة تسجل بأدرار. في تونس يتوقع تكون السماء صافية بأغلب الجهات وعواصف رعدية مرتقبة بالوسط الغربي، 34 درجة تسجل بتونس العاصمة والمنستير وصفاقس، 28 درجة بطبرقة، 33 درجة بجربة والقصرين، 37 درجة بكفصة ومدنين، و41 درجة بتوزر. تمام السادسة على ميديان، نشرة لأهم وآخر الأنباء مع نور الدين الحوتي. صباح الخير نور الدين.
1: صباح الخير أسماء، صباح الخير مستمعينا الكرام، إليكم عناوين السادسة. بعد جولة محادثات جديدة بين واشنطن وطهران في الدوحة، الوسطاء يؤكدون على الأجواء الإيجابية والقراءة لا ترى في التفاهمات الهامشية أي اختراق في مسار طويل معقد. البرلمان الموريتاني يصادق على تعديلات تهم نظام الأساسي لضباط الجيش من بين مسجداته من العسكريين سواء في الخدمة أو الاحتياط من ممارسة أي نشاط سياسي. حرائق غابات ضخمة تجتاح الجنوب الفرنسي وتجبر ساكنة بعض المناطق على إخلاء منازلهم. ضمن تقرير رياضي للسادسة، حصيلة نزالة مساء أمس والليلة المنقضية من دور الـ 32 المونديالي، من نتائجه هي البرتغال وإسبانيا تعبران للدور الموالي لتتنافسان على مقعد في دور الربع. أهلا بكم، نستهل النشرة من الشرق الأوسط، حيث من المقرر أن تستأنف المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران بعد انتهاء مراسم تشييع المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي المقرر غدا، بحسب ما أعلن المفاوضون الخميس، وذلك غدا جولة مباحثات في الدوحة. تحدث الوسطاء القطريون والباكستانيون بعدها عن تقدم إيجابي في مسار تنفيذ مذكرة التفاهم بين الطرفين. بالمقابل نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادرها أن الجولة لم تظهر مؤشرا واضحا على تقدم نحو سلام دائم، وأن بدل القضايا الخلافية العميقة انشغلت بقضايا تنفيذية كان يفترض أن تكون محسومة أصلا ضمن الاتفاق الأولي. عن المرحلة الحالية من المفاوضات الأمريكية الإيرانية نتابع تعليق حسن القطب رئيس المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات، تحدث الأيمن الأحمد من بيروت.
2: ورقة التفاهم الأمريكية الإيرانية هي مجرد بداية تفاوض بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وإيران تريد من خلالها شراء مزيد من الوقت لترتيب بيتها الداخلي الذي نكب بعملية القصف الأمريكي التي أدت إلى اغتيال معظم قادة إيران، والآن هناك صراع داخل إيران بين من يكون الرقم واحد ضمنها سلسلة القيادة الإيرانية. والولايات المتحدة الأمريكية تراهن من خلال التفاوض مع إيران وشراء الوقت أيضا ريثما يتم حسم الصراع بين المجموعات الإيرانية المختلفة بين المتطرفين ومعتدلين، ومن الواضح أن بعضهم يريد التسوية بأي شكل من الأشكال لحفظ النظام بدل أن ينهار وينتهي، والبعض يريد الاستمرار في عملية رعاية المشروع الإيراني الذي كان قائما أيام الخميني والخامنئي. لذلك ما نراه الآن من عملية فتح مكتب للتنسيق أو للتواصل الدائم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران مصلحة إيرانية أكيدة، لأنه يخدم استقرار اقتصاد إيران التي بدأت تشعر بأنها قادرة على تصدير النفط نتيجة الضغط الأمريكي الذي ضيق الحصار على إيران. لذلك إيران تستفيد من هذا الموضوع، وقد اعترف قالبه أن بعد رفع الحصار الأمريكي استطاعت إيران تصدير 40 مليون برميل من النفط، بينما كانت في السابق تستطيع تصدير برميل نفط واحد.
1: حسن القطب الخبير بقضايا الشرق الأوسط. وتراجعت أسعار النفط الخميس في الأسواق العالمية مع استبعاد المستثمرين خطر استئناف الحرب بين إيران والولايات المتحدة وتلقي مؤشرة إيجابية بشأن الملاحة في مضيق هرمز. من مختصرات أنباء المنطقة، قتل 9 أشخاص وأصيب 20 آخرون جراء تفجير عبوة ناسفة استهدف مقهى بوسط دمشق يوم أمس حسب بلاغ لوزارة الداخلية السورية. الحادثة هي الأكبر من نوعها في قلب العاصمة السورية منذ أشهر، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها حتى الآن. إلى مغاربيات النشرة، في الجزائر بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التي جرت الخميس 20.79% وفقا لإحصاءات أولية نقلتها تقارير صحفية عن مسؤولي السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وتعتبر نسبة المشاركة هذه الأدنى في تاريخ الانتخابات التشريعية الجزائرية، علما أن هذا الاستحقاق هو الثاني الذي تشهده البلاد منذ الحراك الشعبي لعام 19 و2000. إلى موريتانيا الآن، برلمان صادق على مشروعي قانونين يقضيان بتعديل واستكمال نظام الأساس سير ضباط الجيش الوطني الموريتاني في خطوة جمعت نواب المعارضة والأغلبية خلف مقترح قدمته الحكومة، ويهدف نصان إلى إعادة ضبط الإطار القانوني الذي ينظم واجبات العسكريين خصوصا ما يتعلق بالتحفظ وحفظ السير المهني والحيادي السياسي، مع توسيع نطاق الالتزامات ليشمل فئات مختلفة من الضباط داخل الخدمة وخارجها. يقربنا أكثر من هذه التعديلات وأهدافها سيدي محمد ولد بلعمش المحلل السياسي من نواكشوط، حاوره أيمن الأحمد.
3: الجديد في هذا القانون أنه يحدد فترة الاحتياط التي كانت يعني يحافظ عليها 5 سنوات، ولكن يضيف لها ميزة أنه أيضا يمنع خلال فترة التقاعد هذه بعد تقاعد الضابط الأعلى ابتداء من رتبة اللواء فما فوق، يعني يحظر عليه ممارسة السياسة طيلة 5 سنوات. وبالتالي قرئ هذا القانون كأنه إبعاد الجيش عن ممارسة السياسة في موريتانيا. قانون آخر يتعلق بتنظيمات الجنود وضباط الصف وغير ذلك وباقي أصحاب الرتب، وتم استحداث بعض الرتب في الجيش، وبالتالي الآخر تنظيمي بحت، وجاء إصلاح بعض الإشكالات الفنية المتعلقة بالمصادر البشرية العسكرية، ويعني ليس فيه ما يثير جدا. القانون الثاني المتعلق بحظر السياسة على الضباط هو الذي مثار جدل في موريتانيا، وهو كخلاصة هو يعني إبعاد الجيش عن السياسة بشكل نهائي.
1: في شأن الليبي، أعلنت النيابة العامة أن 65% من عينة محاصيل زراعية احتوت على مواد مسرطنة بسبب استعمال مبيدات محظورة في إنتاجها ومعالجتها. وباشرت سلطات التحقيق من جهتها إجراءات سماع أقوال مفوضية الشركات الموقوفين على ذمة هذه القضية بالتزامن مع إصدار مذكرة ملاحقات قضائية وأمنية بحق بقية المساهمين في إدخال هذه المواد المحظورة إلى البلاد. واصل النشرة أوروبيا، حيث قالت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد الخميس إنها لا تستبعد الاستقالة من منصبها لخوض الانتخابات الرئاسية الفرنسية العام المقبل. يعلن لاغارد وقد بات يتصدر النقاش العام في فرنسا، جاء في مقابلة لها مع يومية ليزيكو الاقتصادية. نبقى في فرنسا، حيث اندلع حريق غابات هائل جنوب البلاد بحر الأسبوع الجاري، ما أجبر العديد من الأسر على إخلاء منازلها. ويأتي اندلاع هذا الحريق بعد عام من حرائق كبرى شهدتها منطقة كوربي، وبعد أيام قليلة من موجة حر اجتاحت أجزاء واسعة أوروبا وسط توقعات بوصول موجة حر أخرى، يرجح الخبراء أن تفاقم مخاطر اندلاع الحرائق الغابوية. في المتابعة مراسلنا في باريس علي الشقورية.
4: جنوب فرنسا تحت وطأة النيران مجددا، حرائق عنيفة عدة تجتاح مقاطعات إغو وأود وبوشديغون، فيما لا يزال الحريق الرئيسي الذي اندلع يوم الأربعاء خارج نطاق السيطرة. كولونيل بول بيرجي المسؤول عن عمليات الإطفاء في إقليم أود:
5: لا تزال لدينا مساحات يتعذر الوصول إليها حتى الآن على الجناحين الأيسر والأيمن، لذلك يستمر الحريق في التوسع، وقد تم وضع المعدات لإيقافه بمجرد أن يصبح في النطاق، ولكن مع ذلك لم تتم السيطرة على الحريق بعد.
4: كإجراء احترازي أجلي 2100 مصطفى من 6 مخيمات استجمام للحد من انتشار النيران، عبأت إمكانيات ضخمة إذ يتواجد 900 رجل إطفاء في الميدان مدعومين ب85 آلية و3 طائرات من طراز كندا و4 مروحيات قاذفة للمياه. هذه الحرائق شهدت لأول مرة استعمال طائرات مسيرة لنقل المعدات إلى أماكن وعرة. إميل جونفوا رجل إطفاء.
6: تمكنا من تشغيل مسيرة الرفع لأول مرة على مستوى العمليات الميدانية. قمنا بنقل كمية كبيرة من المعدات لزملائنا لتجنبهم مشقة تسلق المرتفعات، فقد كان أمامنا فارق ارتفاع يتجاوز 300 متر وأكثر من ساعة من السير للاقتراب، وبالتالي فقد أتاح لهم ذلك تجنب اجتياز هذا المنحدر.
4: هذه الحرائق تفاقم من حصيلة وطنية حرجة، فقد التهمت النيران أكثر من 8000 هكتار في فرنسا منذ بداية الموسم، منها أكثر من 1000 هكتار خلال يوم الأربعاء فقط، رقم يتجاوز ما سجل خلال صيف عام 2024 بأكمله. علي الشقوري من باريس لميديا.
1: في إسبانيا أعلنت الحكومة أن أكثر من 600,000 مهاجر من أصل نحو 1,170,000 مهاجر مقيمين في البلاد تقدموا بطلبات لتسوية أوضاعهم القانونية وحصلوا على تصاريح عمل مؤقتة تتيح لهم الالتحاق بسوق العمل النظامية. واستقبلت السلطات الإسبانية طلبات هؤلاء المهاجرين في الفترة الممتدة من 16 من أبريل إلى 30 من يونيو من هذه السنة. إلى الورقة الرياضية من هذه النشرة، نخصصها لحصيلة لقاءات مساء أمس والليلة المنقضية من مواجهة دور الاثنين والثلاثين من كأس العالم. إسبانيا والبرتغال تعبران إلى دور الثمن والجزائر تغادر. يوسف الشاطر.
7: هدف قاتل من كونسالو راموس في الدقيقة 94، وهدف ألغاه الحكم لغفارديول في الدقيقة 103. معطيات حولت مباراة البرتغال وكرواتيا إلى سجال من الجدل، لكنها منحت رفاق كريستيانو رونالدو بطاقة العبور إلى الدور الثمن النهائي من أجل مواجهة إسبانيا. المواجهة بين منتخبين خبيرين كتبت فصلا جديدا من الدراما في هذا المونديال، ففي الوقت الذي بدأ فيه أن رحلة كريستيانو رونالدو في كأس العالم تقترب من نهايتها، عاد النجم البرتغالي ليقود منتخب بلاده إلى الحياة من نقطة الجزاء، وحين ظن الجميع أن اللقاء سيمتد إلى وقت إضافي جاء هدف الحسم في اللحظات الأخيرة من رأسية راموس البرتغال. وإن تبعها الكثير من الشك في هذه المشاركة، فإن النتائج تسرع عشاقها إلى حدود الساعة في انتظار قمة أيبيرية ستفرض على رونالدو ورفاقها القيام بأداء أفضل إذا أرادوا تجاوز عقبة بطل أوروبا. إسبانيا أثبتت مرة جديدة علو كعبها وكسرت طموح النمسا بثلاثية سجل منها أويارزابال ثنائية. نسق الإسبانيين بدأ يرتفع شيئا فشيئا ليؤكد صفة المرشح التي رافقتهم قبل الوصول إلى الولايات المتحدة. وآخر فصول الإثارة فجر الجمعة جاءت من خلال مواجهة سويسرا والجزائر التي بدت متوازنة قبل ضربة البداية، ثم ظهرت فوارق بالجملة. الخضر سيعودون إلى الجزائر وإن أرادوا الاستمرار، وبيتكوفيت سينال القسط الأوفر من النقد بسبب خيارته الفنية وفشله في بلوغ درجة تجعل منه منافسا قويا في هذه المواجهة.
1: شكرا لك يوسف الشاطر مع كانون النشرة، والكلمة تعود لك يا أسماء.
0: شكرا لك نور الدين. ونواصل صباح الأخبار الآن وأبرز ما تناولته الصحف العربية والعالمية معك خلدون زين الدين. صباح الخير خلدون.
8: صباح الخير أسماء.
0: خلدون، على ما يبدو المغرب هولندا وهذه المباراة غيرت حسابات المتابعين لكتيبة محمد وهبي.
8: الانتصارات المغربية تغير نظرة المنتخبات الأوروبية إلى أسود الأطلس تكتب هيسبريس. استقالات وتغيير في الاستراتيجيات، تلك هي العناوين التي أصبحت ترسم مسار منتخبات أوروبية عملاقة تلقت الهزيمة من المنتخب المغربي في كأس العالم الحالية والسابقة بقطر. يعزز هذا الأمر أسماء وفق محللين تحول المنتخب المغربي إلى كابوس حقيقي للمنتخبات الأوروبية الكبيرة التي كانت تستحوذ في السنوات الماضية على المشهد. بونو بين المغرب وكندا، رحلة كفاح صنعت التاريخ، عنونت العرب الجديد. بعيدا من الملعب لم تكن حياة حارس المرمى المغربي سهلة، فقد ولد في كندا واضطرت عائلته للهجرة بحثا عن العمل. وبشأن هذا قال النجم المغربي في حوار مع صحيفة الموندو الإسبانية: كان والدي أستاذا جامعيا يدرس الفيزياء، ولهذا السبب عاشت عائلتي في كندا 8 سنوات، لكنه لم يمكث في كندا سوى 3 سنوات لأن والدته لم تتأقلم مع

0: الحياة هناك، لتنتقل العائلة بعد ذلك إلى الدار البيضاء حيث بدأ لعب كرة القدم، ولقصة بونو بقية عنوانها التميز. أسماء، عودوا إلى السنغال، العدالة الإلهية تنصف المغرب، هذا العنوان على غلاف الصباح المغربية صباح اليوم. أسماء،
1: نعود إلى الشرق الأوسط خلدون الآن، ووزير الخارجية السوري وزيارته تربح أو تريح لبنان، ومرحلة جديدة من التوتر العسكري والإقليمي تدخلها إيران بعد اختتام جولة من المحادثات بين طهران وواشنطن في الدوحة.
0: تشيع خامنئي يوقف المحادثات وطهران تحذر واشنطن وتل أبيب من شن هجمات، العنوان في صحيفة الشرق الأوسط. دخل التصعيد الإيراني مرحلة جديدة من التوتر العسكري والإقليمي، إذ هددت طهران بالرد عسكريا على ناقلات النفط التي تعبر مضيق هرمز من دون الالتزام بالمسارات التي تحددها، وعلى جبهة سياسية موازية. وفي مؤشر على تعبئة الداخل الإيراني قبيل هجمات محتملة، دعا رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف إلى الثأر لمقتل المرشد الإيراني السابق علي خامنئي عبر مشاركة واسعة في مراسم تشييعه التي تنطلق السبت في طهران. وزير الخارجية السورية الشيباني في بيروت إنشاء لجنة لبنانية سورية عليا وتأكيد اللانية لدمشق بالتدخل العسكري، هذا العنوان في النهار اللبنانية. ومسؤول عراقي يكشف رقما صادما عن حجم الأموال المنهوبة، يكتب موقع سكاي نيوز الإخباري. قائمة المتهمين تضم فاسدين من كبار المسؤولين، من بينهم مسؤولون حاليون وسابقون ونواب، موضحا أن الجرائم المنظورة لا تقتصر على الاختلاس التقليدي، بل تشمل أيضا قضايا تضخم الثروة المالية غير الطبيعي، والتي تخضع بشكل مباشر لمبدأ من أين لك هذا، وتصنف قانونيا ضمن جرائم غسيل الأموال. حجم الأموال المنهوبة من العراق منذ عام 2003 وحتى اليوم يتجاوز حاجز التريليوني دولار. أسماء،
1: والآن خلدون نتابع معك تفاصيل علاقة روسيا بإيران، كيف تحاصرهم المفاوضات مع واشنطن، وأيضا خطوات يابانية تقلق الصين، ما هي التفاصيل خلدون؟
0: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عندما سمح لواشنطن عام 2014 بالإطاحة بالحكومة الأوكرانية وتنصيب مناهضين لروسيا مكانها، اتضح له أن تقاعس موسكو سيؤدي بلا شك إلى اندلاع صراع مسلح، وفق موقع سفوبودينيا بريسا الروسي. بوتين يركز على التقدم كيلومترا إضافيا في دونباس، بينما تواصل الطائرات الأوكرانية المسيرة التي تشن هجمات في عمق الأراضي الروسية تعطيل الحياة في البلاد وتعطيل إمدادات الطاقة وتسبب في سقوط ضحايا مدنيين. ويرى الكاتب في سفوبودينيا بريسا أن إيران لم تستفد شيئا كما يبدو من تجربة روسيا مع واشنطن، ومثل روسيا انجرت طهران إلى مفاوضات سلام لم تكن واشنطن تنوي إتمامها منذ البداية. وبحسب رأي الكاتب في الموقع الروسي، تتمثل وظيفة مفاوضات السلام في محاصرة روسيا والآن إيران بطريقة تمنع استخدام القوة العسكرية الحاسمة. صحيفة الشعب الصينية اليومية تلفت إلى أن طوكيو تستخدم خطاب التهديدات المحيطة لتبرير رفع الإنفاق الدفاعي إلى أكثر من 3% من الناتج المحلي خلال 5 سنوات، تجاوز مبدأ الدفاع البحت الذي شكل جوهر السياسة الأمنية اليابانية منذ عام 1945. وتربط الصحيفة الصينية هذا المسار بتمرير حزمة قوانين تسمح بتوسيع دور قوات الاحتياط ودمج منظومات الاستخبارات تحت سلطة مباشرة لرئيس الوزراء، في خطوة يمكن وضعها في إطار محاولة بناء نظام عسكري وطني شامل. هذا ما في جولتنا. أسماء،
1: شكرا لك خلدون، نلقاك إذن الاثنين بحول الله في جولة شاملة لأهم ما ستتناوله الصحف العربية والعالمية. والآن إلى الجزء الأول من يومية الفلاح.
2: يومية الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني، صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكتير.
3: موضوع الأسبوع
2: في كلامنا على مسألة التخفاف من الغلة، وعلاش خاصنا نخفوا ونقصوا من العدد ديال الحبات الفواكه اللي لقحوا في الشجرة دابا وخفناهم يعطونا حب رقيق ويحسدوا الأخرين اللي يمكن يكون عندهم الزهر ويعطونا غلة غليظة وملونة مزيان وعاطية العين. جبنا قضية الطريقة اللي يمكننا نخدموها باش نخففوا فعلا. وفي الحقيقة ما كاينش غير طريقة واحدة، بل كاينين جوج طرق بالأساس. الأولى هي الطريقة ديال التخفاف والتزوال ديال الحب الرقيق والزايد في الشجرة باليد، واللي كتير ما تيديروها بعض المنتجين ديال التفاح والكليمونتين مثلا. هاد الطريقة ديال التخفاف بالخدامة أولا تتعطل بزاف، إذن ما تدركش الحب وهو مازال صغير في الوقت اللي خاصو يطيح وينقص علينا الحسد ديالو والمزاحمة ديالو للحب اللي مزيان. ثانيا تطيح غالية شوية

0: إلا بغينا نتقنوها. ثالثا ما عمر الخدامة يديروا تخفاف مقاد ما بيناتهم، وهذا الشيء تيعطي الشجر ما مخففش بنفس الشيء. الشجرة باقي فيها الحب أكثر من اللازم، والشجرة طيحوا منها أكثر من اللازم. أما الطريقة الثانية هي الطريقة الكيماوية اللي برشة وحدة في وقت معين وقصير تنقصوا كل الحبات اللي في الشجرة، ومن بعد جوج ولا ثلاثة السيمانات تيطيحوا الحبات الصغار اللي كانوا متقلين على الشجرة بلا فايدة، وما تيبقوا إلا الحبات اللي فوقت الدواء كان عندهم واحد الكاليبر وواحد القياس فايت القياس اللي ما باغينوش يبقى. لكن كيفاش دايرة بعد هذه الطريقة الكيماوية؟ واش تتخدم من دواء؟ وهذا الشيء ما غادي يكون عليه كلامنا غدا إن شاء الله بحال هذا الوقت.
1: ملاحظة اليوم،
0: تنظن بدينا نفهموا اليوم أن المشكل اللي مطروح علينا وعلى شجرنا هو هذه قوة الحب اللي تيكون لقح من النوارة، وإلا خليناه كله غادي يخرج منه شوية ديال الغلة غليظة وبالجودة اللي مطلوبة في السوق، والكترة ديال الغلة رقيقة وما عندها ثمن. والحل هو أننا نتدخلوا باش نقصوا شوية من عدد الحبات باش نعطيه الفرصة أكثر للحب باش يغلاض ويجيب الكاليبر اللي مقبول. وتكلمنا على الطريقة ديال التحياد باليد. هاد الطريقة ديال التخفاف بالخدامة كانت معروفة هذه أكثر من 70 ولا 80 عام، وكانوا تيديروها المعمرين في شجر التفاح عندنا في بعض النواحي الفلاحية بحال ناحية أزرو مثلا. وفي الحقيقة كانوا تيديروها جوج المرات ما بين الأولى والثانية، واحد 15 ولا 20 يوم حتى الشهر. أما النص الثاني من يوميتنا نتلقاو فيه من هنا نص ساعة إن شاء الله.
1: صباح الأخبار، أسماء بشري. صباح الخير لكل من التحق بنا في صباح الأخبار. وفيناكم بمجموعة من المواد الإخبارية ابتداء من الخامسة صباحا، وتواصل أيضا مواد صباح الأخبار بومضات، وفيها تتناول نهى يوسف نجاح أسود الأطلس الذين يواصلون كتابة فصل جديد من الحلم المغربي في كأس العالم، مسار أعاد إشعال الفخر ورسخ مكانة المغرب بين كبار الكرة العالمية، ويستمر الحلم. هذا هو عنوان عدد هذا الأسبوع من ومضات، معك نهى يوسف.

أول القول الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه. بتاريخ 2 من دجنبر 2022 كتبت عدداً بعنوان ويستمر الحلم، كان استهلاله بذكريات والدتي عن إنجاز المكسيك عام 1986 حين كتب أسود الأطلس التاريخ تحت قيادة المدرب البرازيلي المهدي فاريا التاريخ. تصدروا مجموعتهم الحديدية برصيد 5 نقاط متفوقين على إنجلترا وبولندا والبرتغال. الحلم بدأ مع التيمومي وبودربالا والزاكي وباقي الرفاق، كانوا أول منتخب من إفريقيا والعالم العربي يعبر إلى دور 16 من كأس العالم. في عدد دجنبر 2022 تمنيت أن تتكرر ملحمة غوادالاخارا وأكون جيلاً جديداً من نساء هذا الوطن يعيش فرحة التأهل إلى ثمن النهائي. تحققت الأماني بل وأكثر، أسود الأطلس رفاق بونو وحكيمي وزياش ذهبوا بنا أبعد إلى نصف النهائي. الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهى. ونحن في غمرة فرحة وطن واعتزاز أمة فوجئنا حينها بأصوات خرجت لتبخس مقاتلين الأسود قدرهم وتستهين بتعبهم وإنجازهم. سمعنا من قال إن ما حدث في مونديال قطر مجرد صدفة، هناك من حاول الترويج لفكرة منتخب مغربي منفوخ إعلامياً، وهناك من انفلت جنونه من عقاله وقال بلغ نصف نهائي كأس العالم ليس إنجازاً. هذه الهلوسات لم تعد تفاجئنا، ورد عليها المنتخب الوطني المغربي بكل فئاته العمرية في الميدان، ولائحة الألقاب المحققة قارياً وعالمياً في السنوات الأربع طويلة، أكتفي منها بكأس العربي وبطولة العالم للشبان أقل من 20 عاما. الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه. المغرب كان سباقاً في ملحمة غوادالاخارا 86

0: 80، وكان سباقا في موقعة ملعب الثمامة بقطر وعلى حساب ذات المنتخب البرتغال. واليوم أسكت الجميع حين عاد إلى المكسيك بعد 40 عاما من إنجازه الأول، ليؤكد للعالم أجمع أن ما نمتعكم به من احترافية وتكتيك ودماسة خلق ليس طفرة ولا صدفة، وهي بحق إنجاز لا ينكره إلا سفيه أو مجنون. بذات قدر الفخر الذي شعرت به إبان مونديال قطر، أشارك معكم اليوم اعتزازي بما وصل إليه الوليدات. امتلأ قلبي فخراً وأنا أسمع كبار نجوم عالم الساحرة المستديرة وهم يتحدثون عن منتخب بلدي. كم هي كبيرة ووازنة تصريحات مدرب ريال مدريد جوزيه مورينيو خلال دور المجموعات، حين قال إنه لم يضيع نومه أبداً على المباريات المتأخرة، لكن الاستثناء الوحيد الذي استحق التضحية براحته كان مباراة المغرب ضد البرازيل. عبرنا ويا له من عبور، عدنا إلى المكسيك لاستكمال الحلم، وأوقفنا الطواحين الهولندية أداء ونتيجة في نزال مونتيري. مباراة قالت عنها شعوب الأمم ذات الباع الطويل في كرة القدم والمونديالات كإيطاليا وفرنسا وأمريكا الجنوبية، إنها نصف نهائي قبل الأوان ونزال ما كان ليأتي باكرا هكذا في المونديال. عندما يمدحك ويحترمك زلاتان إبراهيموفيتش وتييري أونري وحتى مدرب الخصم الهولندي رونالد كومان الذي اعترف بقوة وتطور المغرب واضطر لتغيير خطته جذرياً والرهان على الدفاع أمام كتيبة الأسود، لابد لك كمغربي أن تفخر وتصم أذنيك عن كل ضجيج يحدثه إما الحاقدون أو المنافقون أو الباحثون عن المشاهدات في العالم الافتراضي. قصة المغاربة مع المونديالات بإنجازاتها وحتى إخفاقاتها هي لعمري قصة تدرس لتلهم باقي الحالمين. لقد كنا الحالمين في قطر، وفي مونديال 2026 كنا منذ بدايته الملهمين. المستحيل ليس مغربياً ولا الاستسلام مغربي، وأكيد سيستمر الحلم.
1: شكرا لك نهى، ونتمنى طبعا أن يستمر الحلم وتستمر انتصارات المنتخب المغربي، وحظ سعيد في مباراة المغرب كندا يوم غد السبت. وبهذا تكون أو يكون صباح الأخبار قد شرف على نهايته. شكرا لكل من تابعنا عبر برامجنا، ومودنا ما زالت متواصلة. بقية أوقات طيبة نتمنى لكم، إلى اللقاء.

0: هاد النبات باش يقضي على السوسة واخا تكون دخلت للداخل.
1: مازال ما شريتي دارك؟ كل مره كتقول العام الجاي نزعم وتصنت لي مزيان. واش خبارك بلي القرض الفلاحي عنده الحل باش يواكب مشروع السكن ديالك؟ راك سمعتيني مزيان وبلا ما تفاجئ، مع حلول تمويل السكن ديال القرض الفلاحي حقق الحلم ديالك وشري دارك في المدينه او الباديه. ايه يمكن لك تشري دارك في الباديه حتى هي، ونزيدك عروض تفضيليه بدون مفاجآت. هادي ما كانتش في خباركم كاملين اولا؟ ايوا شنو كتسناو؟ للمزيد من المعلومات اتجهوا لاقرب وكاله بنكيه او اتصلوا بنا على 64 64 او تزوروا موقعنا على www.creditagricole.ma.
2: نصيحه اليوم،
0: بعض الاخوات والاخوان الفلاح مالين شجر الكليمونتين ولا الحوامض عامه تيظنوا ان الشجر صفى وكمل وطيح ما غرضو يطيح من حب، لا سيما من بعد هذاك الشم الشرقي اللي كان ساط هذه شي ايامات. لكن كل مختصين تيقولوا ان الحوامض كلهم والكليمونتين بالخصوص مازالين يطيحوا الى ما ردش الفلاح باله للسقا بالخصوص. اذا مازال الحال على هذوك السقوات الكبار ومتباعدين ب 15 ولا 20 يوم وكثر كاع في بعض الجنانات، وخاصنا نبقاو مازالين غير في سقوات متقاربه وخفاف النص ديال السقوة العادية، وفي بلاص ما ندوزو مرة بسقوة كبيرة ندوزو جوج المرات لكن بسقوات خفاف علاش ما يصفي الشجر ويكمل الطيوح ديال الحب اللي خاصو يطيحو. وهذا الشيء بالطبع بالنسبة للشجر اللي مازال تيتسقى بالطريقة التقليدية وماشي بالقوتا قوت.
2: أخبار فلاحية،
0: ما بين المشاكل القبيحه اللي تيمكن يتعرضوا لها بعض الزراعات بحال زراعه الحبوب وزراعه الذره ونواط الشمش مثلا، كاين الهجومات ديال بعض النواع ديال الطيور بالخصوص ملي تبدا الزراعه تكون وتوجد في الحب ديالها، وبعض المرات تيمكن توصل الخساره حتى لعده قناطر في الكتار الا ما خداش الفلاح التدابير والوقايه من هاد الطيور. وهذه سنين كثيره باش تيوصيو الاختصاصيين والباحثين باش الاختيار ديال المناطق والبقعات اللي يتزرعوا بهاد الزراعات الكبار يكون اختيار محكم، لانهم تيقولوا بان هاد الطيور ما تيتسلطوش على البقعات ديال الزرعه بنفس الحده وبنفس الخسائر. وهكذا تداروا هاد شي سنين عدة دراسات وأبحاث على زراعة الذرة وزراعة نواط الشمش في المناطق الفلاحية اللي وسط فرنسا واللي معروفة بالإنتاج القوي ديالها من هاد الزراعات. ومن جملة ما لقاوه الباحثين في التجارب والدراسات ديالهم هو أن كل ما كانت البقعة اللي مزروعة ذرة ولا نواط الشمش قريبة من شي غابة ولا من شي شعبة من شجرة إلا وتيكونوا فيها الخسائر أقوى من البقعات اللي بعاد شوية على هاد الغابة ولا الشعبة المغروسة الشجر. ولقاو أن كل ما كانت بعيدة على الغابة بكثر من 750 متر ولا بكثر من 1000 متر بالنسبة للشعبة اللي فيها الشجر ولا القصب، إلا والخسائر ديال الطيور تتكون قليلة وما تتأثرش على الإنتاج وقت الحصاد. هذه النتيجة الأولى. أما النتيجة الثانية ديال هذه الأبحاث نتكلم لكم عليها غدا بحول الله بحال هذا الوقت. أخواتي إخواني، جمعة مباركة سعيدة علينا وعليكم، ومن هنا الغدا بحول الله في 647 الأرب الله يعاونكم ويشد بيديكم لما فيه الخير للبلاد والعباد. يومية الفلاح هدتها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
3: Midi 1, Tanger 95.3, Nador 99.9.
4: Envie de tout savoir, l'actualité en continu.
5: Les plus touchés par les sirènes ont retenti.
4: Des émissions qui donnent la parole.
6: La société avait arrêté son image.
4: Et la musique que vous aimez. Tout ça sur une seule radio, Midi 1, pour toutes les générations. Matin Info, Martin Gibert.
7: Bienvenue, si vous venez de nous rejoindre, on prend tout de suite la direction de la Turquie où la langue maternelle des femmes kurdes est un handicap pour dénoncer les violences qu'elles subissent. C'est le sujet de notre chronique d'actualité ce matin. Quand les femmes parlent pour dénoncer les violences qu'elles subissent, encore faut-il qu'elles puissent se faire comprendre par ceux qui pourraient les aider. En Turquie, une partie des femmes kurdes sont privées de cette chance. C'est le constat fait par une association féministe basée à Istanbul qui vient de mettre en ligne une carte interactive leur permettant de visualiser les services municipaux ou demander de

0: The Way We Touch de Charlotte Cardin. De quoi se réveiller de bonne humeur ce matin sur Médien. Il est 6h58. Dans un instant, le journal de 7h, c'est juste après la météo agricole.
1: سعد الله صباحكم اخواتي اخواني في الطقس ده هذا النهار ان شاء الله الحال غادي يكون صافي ومشمش في شمال الخط تندراره عرباط بحال حتى في جنوب العيون اما في المناطق الاخرى الحال مغيم شويه ولا غالب فيه الصفا ويمكن يعطي شي رعدات مشتيه في الخض النهار في سوس مسا والاطلس الكبير الريح غادي صوت شرقي تقريبا في عامه النواحي ما عدا في السهول الغربيه في سوس والسواحل الصحراويه فاش غادي صوت غربي القوة ديالو معتاد لعامة الرطوبة في الجو هابطة لقل من 40% في جل النواحي وما معدية شوية 45% إلا في الريف والمنطقة الشرقية وكذلك في السواحل الصحراوية الحرارة وسط النهار ما زال طالعة بالمعقول في جل المناطق ما بين 23 و 42 درجة في واد الدهب ما بين 27 و 32 درجة في الريف ما بين 29 و 42 درجة في السوس والساقية الحمراء ما بين 32 و 35 درجة في المنطقة الشرقية ما بين 32 و 43 درجة في دكالة ونحية عبدة ما بين 34 و 42 درجة في الأطلس المتوسط ما بين 36 و 41 درجة في تافيلالت ما بين 37 و 42 درجة في ناحية الدرعة ما بين 38 و 43 درجة في ناحية الحوز ما بين 39 و 45 درجة في اللوكوس 41-42 درجة في ناحية سايس 43-44 درجة في ناحية الشوية 44-45 درجة في ناحية تادلة و 46 درجة في ناحية الغرب وفي هذا الطقس الدبانات السيراتيت غادي تلقى منها وتكاثر بزاف ويمكن تدير خسائر كبيرة شجر الكليمونتين والنافيل والصناف البكرية ديال الماندارين واخا في الحقيقة القشرة ديال الغلة مازال قاصحة عليها باش تقبها وتدخل فيها البيض ديالها لداخل ديال الحب ولكن خاص كيف ما كان الحال نراقبوها ونتبعو التكاثر ديالها لا تمشي تغفلنا وتهلك شي غلة إلا بدات تطيب شوية وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
0: Tout de suite, c'est le journal de 7 heures présenté ce matin par Nourdine Al-Houthi. Bonjour Nourdine.
2: Alam bika Martin, alam bikoum Moustamine Al-Karam, ilakoum Alawina Sabiha. في ظل توالي موجات الحر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالمغرب تدعو المواطنين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة الآثار المحتملة وزير الخارجية السوري ينقل تطميناته إلى الجاري اللبناني ويؤكد فتح صفحة جديدة في العلاقات بين دمشق وبيروت في ظل التصعيد المتواصل من الجانب الروسي زيلينسكي يأمل الحصول على دعم عسكري غربي جديد خلال قمة حلف الأطلسي بأنقرة في طليعة المطالب ترخيص أمريكي بتصنيع الباتريوت محليا الأمين العام للأمم المتحدة يبرز أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي في خلق الفرص التنموية ويحذر في الوقت ذاته من مخاطر غياب أطر حكمة مشتركة تؤطر هذا الاستخدام أهلا بكم نستهل النشرة بشأن المغربي ففي نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر جديدة بزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح على غاية الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة وفي ظل تعقب واشتداد موجات الحرارة في الآونة الأخيرة دعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في بلاغ لها أمس المواطنين إلى توخي المزيد من الحيطة واليقظة والالتزام بالإرشادات الصحية الكفيلة بالوقاية من المضاعفات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة نتابع بهذا الخصوص توضيحات فدوى رحاوي رئيسة قسم الأمراض غير السرية بمديرية الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة تحدثت من الرباط لأيمن الأحمد
3: تعرض لدرجة حرارة مفرطة قد يؤدي إلى الجفاف في قد يؤدي إلى الإجهاد الحراري ضربات الشمس يقدر يتفاقم بعض الأمراض سوتو عند بعض الفئة اللي أكثر عرضة للمضاعفات مثل كبار السن الرضع الأطفال الصغار نساء الحوامل والأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة كداء السكري داء ارتفاع ضغط الدم أمراض القلب والشرايين الناس اللي كيعانيوا بسرطانات ولا من الفشل الكلوي وأيضا الناس اللي كيعملوا في الأماكن المكشوفة وتحت أشعة الشمس ولهذا وزارة الصحة توصي بالأكثر من شرب الماء بانتظام حتى في غياب الشعور عن العطش، خصوصا عند الناس الكبار في السن والناس اللي عندهم بعض الأمراض، تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خصوصا بين الساعة 12 والرابعة بعد الزوال، ارتداء ملابس خفيفة وفاتحة اللون، الحفاظ على برودة المنازل بإغلاق النوافذ والستائر خلال ساعات الحر وتهويتها خصوصا في الصباح الباكر ولا في المساء، تجنب القيام بمجهود بدني كبير خلال فترات ارتفاع الحرارة، وفي حالة ظهور بعض الأعراض مثل ارتفاع شديد في الحرارة، الصداع، الدوار، الغثيان أو اضطراب في الوعي، يجب التوجه فورا إلى أقرب مؤسسة صحية.
2: فدوى رحاوي رئيسة قسم الأمراض غير السارية بمديرية الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة. في العلاقات المغربية الإسبانية، استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي أمسي بمقر المدير العام للأمن الوطني بالرباط اللواء لويس بيلايس بينيرو رئيس مفوضية الاستعلامات بالحرس المدني الإسباني. وذكر بلاغنا لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن هذا اللقاء شهد إقامة مراسم تسليم مجموعة من الأوسمة الإسبانية المرموقة لفائدة عدد من أطر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني، اعترافا بالجهود الدؤوبة والمساهمة الفعالة لهذه الأطر في تدعيم التعاون العملياتي والمساعدة التقنية مع السلطات الأمنية الإسبانية. بشأن التشريعي بالمغرب، صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب صادقت الخميس بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة المحال من مجلس المستشارين في إطار قراءة ثانية. إلى الشرق الأوسط الآن، في سوريا قتل 9 أشخاص وأصيب 20 آخرون جراء تفجير عبوة ناسفة استهدف مقهى بوسط دمشق يوم أمس حسب بلاغ لوزارة الداخلية. الحادثة هي الأكبر من نوعها في قلب العاصمة السورية منذ أشهر، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها حتى الآن. في العلاقات السورية اللبنانية، من بيروت أكد أمس وزير الخارجية السورية سعد الشيباني أنه لا نية لدى بلاده للتدخل عسكريا في لبنان، بعد تصريحات متتالية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب المح فيها إلى إمكان اطلاع دمشق بدور في مواجهة حزب الله. وفي وقت يعمل البلدان المتجاوران على ترميم علاقاتهما منذ وصول السلطات الجديدة إلى دمشق، تضمنت زيارة الشيباني إلى لبنان سلسلة لقاءات مع مسؤولين وقيادات سياسية لبنانية، أبرزها كان مع رئيس البرلمان نبيه بري حليف حزب الله وقوى المسيحية الرئيسية، كان صلة عقود مناوئة لحكم عائلة الأسد. في المتابعة مراسلنا في بيروت خالد زين الدين.
4: الوزير الصديق أسعد الشيباني
5: قلبا وقالبا مع لبنان، كلمات اختصرت زيارة وزير الخارجية السورية أسعد شيباني إلى بيروت. قال الرجل: ما يطمئن لبنان، التقى الرؤساء الثلاثة وشخصيات مركزية في المشهد السياسي، رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام.
4: والمهم فيها هي بتدلل على العمل السريع اللي نحن قمنا فيه لإعادة إرساء العلاقات بين لبنان وسوريا على أسس علاقات من دولة لدولة.
5: ووزير الخارجية السورية أسعد الشيباني:
6: تأتي هذه الزيارة الثانية لتترجم الموقف الداعم والمتضامن مع لبنان حكومة وشعبا، والذي يوسخ لعلاقة مستدامة وعلاقة صحية بين البلدين.
5: الزيارة لافتة في الشكل والمضمون.
7: في التوقيت تأتي بعد الكلام عن تدخل عسكري سوري في لبنان.
5: الصحفي اللبناني اسكندر خشاش متحدثا لميديا:
7: في المضمون بدت وكأنها رسالة تطمينية أن سوريا الجديدة تختلف عن سوريا القديمة وهي لم تقدم على التدخل في لبنان.
5: ما دلالات زيارة شيباني لرئيس مجلس النواب اللبناني حليف حزب الله نبيه بري؟
7: بدأ واضحا من خلال زيارة الوزير شيباني إلى الرئيس بري أن سوريا تخلت عن أحقاد الماضي وهي باتجاه فتح صفحة جديدة مع لبنان واللبنانيين.
5: الزيارة شهدت توقيعا لاتفاقية بين الحكومتين اللبنانية والسورية لإنشاء اللجنة العليا اللبنانية السورية المشتركة. خلدون زين الدين، بيروت، ميديا.
2: في إسرائيل، بمناسبة ذكرى إحياء مرور 1000 يوم على 7 أكتوبر 23 و2000، دعت أصوات ممثلة لعدد من التيارات السياسية إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية للوقوف على حيثية الهجوم الذي أشعل الحرب في قطاع غزة. وشهدت مدن إسرائيلية عدة سلسلة من الفعالية التذكارية إلى جانب احتجاجات ضد طريقة إدارة الحكومة للأحداث التي سبقت الهجوم وما تلاه. قالت كندا الخميس إنها تسعى بالاشتراك مع نحو 10 دول مؤسسة إلى الإعلان عن إنشاء بنك دفاعي عالمي خلال قمة حلف شمال الأطلسي المقرر عقدها الأسبوع المقبل في تركيا. وفيما ينتظر الجانب الكندي القمة لطرح المبادرة، ينتظر الرئيس الأوكراني قمة أنقرة على أمل تلقي مساعدات في مجال الدفاع الجوي من حلفاء أوكرانيا الغربيين. وفي طليعة ذلك تجديد طلب الأوكراني بالحصول على ترخيص من الولايات المتحدة لإنتاج وتصنيع أنظمة الدفاع الجوي باتريوت محليا. وفيما تواصل القوات الروسية شن عمليتها على مناطق مختلفة من التراب الأوكراني، أكدت السلطات الأوكرانية حصول أضرار جسيمة بسبب هذه العمليات، تضرر مباني سكنية وكذلك التسبب في مقتل أكثر من 20 شخصا على الأقل خلال الساعات الأخيرة. حول مطالب أوكرانيا التي تنتظر إجابة لها في قمة حلف الأطلسي بأنقرة، نتابع توضيحات سعيد سلام مدير مركز فيجا للدراسات الاستراتيجية، تحدث الأيمن الأحمد من كييف.
8: يمثل طلب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ترخيصا لتصنيع صواريخ باتريوت محليا تحولا استراتيجيا جوهريا يتجاوز مجرد كونه رد فعل على الهجوم الروسي المكثف الأخير. هذا التوجه يهدف إلى بناء قاعدة دفاعية ذاتية تنهي حالة التبعية الكاملة لإمدادات التي تتم من الخارج، وتضمن استدامة الدفاع الجوي بعيدا عن تقلبات التردد السياسي في العواصم الغربية. كما يجب التنويه أن هذه الخطوة ليست وليدة اللحظة، بل هي مسار استراتيجي يتم طرحه منذ فترة وتم التباحث بشأنه خلال قمة مجموعة السبع الأخيرة مع الرئيس دونالد ترامب، حيث أفضت المشاورات إلى تجاوب مبدئي من قبل مسؤولين في البيت الأبيض في مسعى لتحويل الرؤية إلى تعاون صناعي دفاعي هيكلي. كذلك لا يقتصر هذا الطموح على الجانب الأمريكي فحسب، بل يمتد ليشمل الحلفاء الأوروبيين، إذ تسعى كييف لحشد ائتلاف دولي يضمن توطين تقنيات الدفاع الجوي وغيرها من الصناعات العسكرية الدفاعية لمواجهة وتيرة القصف المتصاعد. وتضع هذه المطالب الحلفاء الغربيين أمام اختبار حقيقي، فالموازنة بين تقديم دعم نوعي يغير قواعد اللعبة والاشتباك وبين تجنب الانزلاق لمستويات الالتزام عسكري أعمق مع الجانب الروسي أصبحت المعضلة الكبرى.
2: آخر محطة نشرة تقودنا إلى نيويورك، بأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش أن الذكاء الاصطناعي يتيح إمكانات هائلة يمكن المساهمة في تسريع التنمية العالمية، غير أن الأمين العام الأممي حذر في الوقت ذاته من المخاطر التي قد تترتب عن غياب قواعد وأطر حكامة مشتركة تؤطر هذا الاستخدام. في المتابعة محمد الرؤول.
9: تصريحات غوتيريش قدم من خلالها خلاصات تقرير الأول للفريق العلمي الدولي المستقل المعني بالذكاء الاصطناعي، معتبرا أن التقرير قدم تقييما علميا متوازنا بين الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيا كما التحديات والمخاطر المرتبطة بها. التصريحات جاءت خلال مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، تم التشديد خلاله أن الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي يمكنه تسريع التقدم في مجالات عديدة وأساسية: الصحة، مكافحة الجوع، التعليم والعمل المناخي. لكنه حذر من أن استمرار التطور السريع للذكاء الاصطناعي دون قواعد مشتركة وضوابط صارمة سيحد من قدرة الحكومات والمجتمعات على توجيه مساره. التقرير الأممي والذي عمل عليه 40 عالما وخبيرا من مختلف مناطق العالم تناول 7 محاور رئيسة، أبرزها تطورات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مجالات الصحة والتعليم والزراعة وآثاره الاقتصادية والبيئية وتأثيره على حقوق الإنسان وديمقراطية. تصريحات الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريش كما خلاصات التقرير العلمي جاءت في وقت يتسارع فيه تطور استخدامات هذه التكنولوجيا الحديثة كما التنافس الدولي حولها، ما يطرح مخاوف من انزلاقات سلبية، ما يؤكد على عنصر الاستخدام المسؤول لها. مسؤولية شدد غوتيريش أنها تكمن في كيفية توظيف هذه المعرفة لصياغة سياسات تحقق الاستفادة منها، لكن تحد في ذات الوقت من مخاطرها.
2: شكرا لك محمد، ما كانوا للنشر أول كلمة تعود لك مختار.
0: Merci beaucoup Nourdine. Rendez-vous à 8h pour votre prochain journal. 7h12 sur Média. On ouvre tout de suite une nouvelle page sportive avec vous, Youssef Chatter. Bonjour.
10: Bonjour Martin.
0: Et on on va bien sûr parler de la Coupe du Monde et des derniers résultats des 16e de finale.
10: مباراة مثيرة استمرت على وقعها بطولة كأس العالم 2026 في ملاعب الولايات المتحدة كندا والمكسيك. هدف قاتل من غونزالو راموس في الدقيقة 94 وهدف ألغاه الحكم لغفارديول في الدقيقة 3 بعد 100 معطيات حولت مباراة البرتغال وكرواتيا إلى سجال من الجدل، لكنها منحت رفاق كريستيانو رونالدو بطاقة العبور إلى الدور ثمن النهائي من أجل مواجهة إسبانيا. المواجهة بين منتخبين خبيرين كتبت فصلا جديدا من الدراما في هذا المونديال، ففي الوقت الذي بدأ فيه أن رحلة كريستيانو رونالدو في كأس العالم تقترب من نهايتها، عاد النجم البرتغالي ليقود منتخب بلاده إلى الحياة من نقطة الجزاء، وحين ظن الجميع أن اللقاء سيمتد إلى وقت إضافي جاء هدف الحسم في اللحظات الأخيرة من رأسية مهاجم باريس سان جيرمان راموس البرتغال. وإن تبعها الكثير من الشك في هذه المشاركة فإن النتائج تسر عشاقها إلى حدود الساعة في انتظار قمة إيبيرية ستفرض على رونالدو ورفاقها القيام بأداء أفضل إذا أرادوا تجاوز عقبة بطل أوروبا. هذا الأخير أثبت مرة جديدة علو كعبه. إسبانيا كسرت طموح النمسا بثلاثية سجل منها أويارزابال ثنائية. نسق الإسبانيين بدأ

0: ترتفع شيئا فشيئا ليؤكدوا صفة المرشح التي رافقتهم قبل الوصول إلى الولايات المتحدة. كثيرة هي الأشياء التي تبعث السعادة في نفس المدرب الإسباني لويس دي لا فوينتي.
1: لدي أسباب كثيرة جدا لأكون سعيدا اليوم، كثيرة للغاية. وبالطبع أول ما أود الحديث عنه هو الفوز. نعم الفوز المهم جدا، ثم الأداء الرائع الذي قدمه الفريق، إضافة إلى الإنجازات الفردية أيضا. ومن الطبيعي أن يحتفل اللاعبون بوصولهم إلى مثل هذه المحطات المهمة، وهذا يسعدنا جميعا أنا وكل أفراد المجموعة. والآن نواصل العمل، فهذا هو المسار الذي كان ينبغي أن نسير فيه، والذي وصلنا اتباعه حتى وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم. ومع ذلك أود أن أؤكد أننا يجب أن نكون أفضل في المباراة المقبلة بلا شك.
0: إسبانيا تواجه البرتغال في الدور المقبل وآخر فصول الإثارة. فجر الجمعة جاءت من خلال مواجهة سويسرا والجزائر التي بدت متوازنة قبل ضربة البداية، حتى ظهرت فوارق بالجملة. الخضر سيعودون إلى الجزائر وإن أرادوا الاستمرار، وبيتكوفي سينال القسط الأوفر من النقد بسبب خيارته الفنية وفشله في بلوغ درجة تجعل منه منافسا قويا في هذه المواجهة. قائد المنتخب رياض محرز أعلن اعتزاله اللاعب دوليا مباشرة بعد نهاية هذه المباراة، وعلامات استفهام كبيرة حول أداء المنتخب الجزائري رغم توفره على أسماء جيدة على الصعيد الفردي. نبقى في معترك كأس العالم هذه المرة مع المباريات التي تجرى مساء اليوم، انطلاقا من نزال مصر وأستراليا، مباراة مهمة بالنسبة للفراعنة من أجل تأكيد الأداء الجيد الذي قدموا خلال مرحلة المجموعات. وحسام حسن مدرب المنتخب توقف عند طبيعة لاعب المنتخب الأسترالي وأهمية الحذر من الكرات الثابتة.
2: احنا تعاملنا في كل، سواء حتى في تصفيات كاس امم افريقيه او في نهائيات كاس امم افريقيه، في منتخبات افريقيه عندهم الاطوال وعندهم الكور الثابته العاليه والكور الطويله والاطوال الكبيره. اعتقد ان كل لابد ان احنا، ده طبيعي ان احنا نتعرض، اي فريق منتخب بيتعرض لكور مختلف الحاجات، سواء كور ثابته كور متحركه اندفاع قوي بدني قوي، كل الكلام ده احنا جاهزين ليه، والا ما كناش نلعب كوره، والا ما نبقاش منتخب مصر، والا ما نوصلش كاس عالم. فكل ستايل كل فريق احنا بندرسه كويس.
0: مباراه مصر واستراليا انطلاقا من الساعه 7 بالتوقيت المغربي، بعدها سيخوض ليونيل سكالوني مباراته المئه مدربا للارجنتين عندما يقودها امام الراس الاخضر في محطه جديده ضمن حقبه ذهبيه للالبي سيليستي. وتمكن المدرب البالغ 48 عاما من تحويل منتخب يقوده الاسطوري ليونيل ميسي الى آلة لحصد الألقاب في أمريكا الجنوبية وعلى الساحة العالمية. أيضا الأرجنتين أمام الرأس الأخضر انطلاقا من الساعة 11 ليلا بالتوقيت المغربي. وفجر السبت كولومبيا تواجه غانا انطلاقا من الساعة 2:30 صباحا. نتحدث عن المنتخب المغربي حيث تتواصل التحضيرات خلال الفترة الحالية من أجل الوصول في قمة الجاهزية لمباراة المنتخب الكندي. الاتحاد الدولي لكرة القدم كان عين الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر لإدارة هذه المباراة. في بعض الأخبار المتعلقة بالمونديال، لوكاس باكيتا سيغيب عن مواجهة النرويج في دور 32 بسبب الإصابة، ويوليان ناغلسمان في طريقه لمغادرة المنتخب الألماني بعد النتائج المخيبة للأمال في هذه النسخة من كأس العالم. المرشح الأبرز لتعويضه هو المدرب المرموق يورغن كلوب الذي يعيش فترة راحة منذ انفصاله عن نادي ليفربول الإنجليزي. نتحول إلى بعض الأخبار المتعلقة بكرة القدم المغربية، بداية حيث انتهت الجولة 29 من البطولة المغربية مع أفضلية لفريق المغرب الفاسي الذي تعادل أمام الكوكب المراكشي من دون أهداف ليرفع رصيده من النقاط إلى 56 نقطة بفارق نقطتين عن الجيش الملكي المتعثر أمام النادي المكنسي بالخسارة بثلاثة أهداف لهدفين. نهضة بركان عززة موقعه في المركز الثالث بنفس رصيد الجيش بعد فوزه على الوداد بهدفين نظيفين، في حين غادر أولمبيك أسف البطولة رسميا رغم تعادله أمام أولمبيك تشيرا بهدفين لمثلها. الجولة الختامية ستضع الحسم

0: عبر على حبك بطريقتك. وباش تحضر الوصفات الجديدة ديالك، جرب تونة إيزابيل بالمايونيز الجديدة.
1: Tout de suite, on fait le point sur la couleur du ciel juste avant le journal de 8h.
2: بالمغرب أجواء غائمة جزئيا إلى صافية شمال المملكة مع زخات رعدية مرتقبة بالحوز، فيما سيكون الطقس مشمسا ببقية المناطق. درجات الحرارة المتوقعة 37 بالرباط، 30 درجة بكل من طنجة والناظور، 36 درجة تسجل بالرشيدية ووجدة.

0: 41 درجة بفاس ومراكش، 43 درجة ببني ملال، فيما ستنخفض الحرارة بالعيون إلى 28 درجة والصويرة 26 درجة مرتقبة. بالجزائر طقس مشمس بأغلب المناطق و 29 درجة تسجل بالجزائر العاصمة وهران وعنابة، 30 درجة بقسنطينة، 39 درجة بغردية وبسكرة، و 45 أعلى درجة حرارة تسجل بأدرار. في تونس يتوقع أن تكون السماء صافية بأغلب الجهات وعواصف رعدية مرتقبة بالوسط الغربي، 34 درجة تسجل بتونس العاصمة والمنستير وأصفاقس، 28 درجة بالطبرقة، 33 درجة بجربة والقصرين، 37 درجة بكفصة ومدنين، و41 درجة بتوزر.
1: Il est 8h, Nourdine Al-Houthi nous a rejoint en studio pour une nouvelle édition du journal. Bonjour Nourdine.
2: Alam bika Martin, alam bikum mustamina kiram, ila anawini ardiyan ba'i thamina. إسرائيل تحيي ذكرى مرور 1000 يوم على هجوم 7 أكتوبر. أطياف سياسية تطالب بفتح تحقيق معمق، والأهالي في قطاع غزة يستحضرون بالمناسبة مخلفات العدوان الإسرائيلي المتواصل. في المغرب إصلاح المندوبية السامية للتخطيط بتحويلها إلى هيئة حكامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي. عن الرؤية المؤطرة للإصلاح توضيحات ضمن هذه النشرة. في الجزائر نسبة المشاركة الأولية في تشريعيات الخميس تتجاوز 20% بقليل لتكون الأقل في تاريخ المواعيد الانتخابية في البلاد. اعتذار حكومي تاريخي في بريطانيا، كير ستارمر يقر بمسؤولية الدولة عن مآسى التبني القصري لآلاف الأطفال أواسط القرن الماضي. تقرير رياضي للثامن، حصيلة نزالات مساء أمس والليلة المنقضية من دور 32 المونديالي، البرتغال وإسبانيا تعبران لتلتقيان في دور الثمن، والمنتخب الجزائري يغادر على يد نظيره السويسري. أهلا بكم. نستهل النشرة بملف غزة، حيث أحيت إسرائيل أمس ذكرى مرور 1000 يوم على أحداث 7 أكتوبر عام 23 و2000، وسط دعوات لتشكيل لجنة تحقيق رسمية للوقوف على حيثية الهجوم الذي أشعل الحرب على غزة. وبعد مرور 1000 يوم على العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر والمدمر، ورغم إرساء وقف لإطلاق النار، آثار العدوان الإسرائيلي ما تزال بادية في يوميات الغزيين على مختلف الصعود. مزيد إضاءة في روبورتاج مراسلنا في غزة سيف السويتي.
3: 1000 يوم مضى على الحرب في قطاع غزة، وعلى صوت الانفجارات التي لا تهدأ والطائرات الحربية التي قتلت أكثر من 73,000 فلسطيني وحولت بصواريخها وغاراتها المدمرة نحو 90% من الأحياء السكنية والمباني والبنية التحتية إلى ركام. يقول الغزيون إن الحرب لم تسرق منهم منازلهم وأرزاقهم فحسب، بل انتزعت منهم حتى ذكرياتهم.
4: أنا خسرت بيتي وخسرت محل رزقي، واصطدمت إصابة الولد عنده شلل نصفي، خسرت أولاد عمي، خسرت عديلي، خسرت كل حاجة، كل ما أملك.
5: حياتنا اتدمرت، كل حياتنا اتدمرت، ما فيش مستقبل، جوعنا، مرضنا، اتشردنا، نزوع، قهر، مزلة.
3: خلال 1000 يوم من الحرب تبدلت ملامح قطاع غزة جغرافيا وديموغرافيا وسياسيا، فأكثر من 60% من مساحة القطاع أصبحت تحت السيطرة الإسرائيلية، وفق ما يؤكده مدير المكتب الإعلامي الحكومي إسماعيل الثوابتة.
6: تحدث عن استهداف الاحتلال الإسرائيلي ل15 قطاعا حيويا من القطاعات الحيوية في قطاع غزة، وفي مقدمتها القطاع الصحي، حيث دمر الاحتلال الإسرائيلي وأحرق وأخرج على الخدمة 38 مستشفى. الاحتلال الإسرائيلي قام باستهداف 100% من المؤسسات التعليمية، سواء كان من الجامعات سواء كان من المدارس.
3: يرى مراقبون أن إسرائيل لم تكتفي ب1000 يوم من الحرب والقتل والتجويع، بل تمضي في تنفيذ أهدافها العسكرية والسياسية. من مدينة غزة لإذاعة مدئة سيف السويطي.
2: من مختصرات أنباء المنطقة، في سوريا قتل 9 أشخاص وأصيب 20 آخرون جراء تفجير عبوة ناسفة استهدف مقهى بوسط دمشق يوم أمس حسب بلاغ لوزارة

0: الداخلية. الحادثة هي الأكبر من نوعها في قلب العاصمة السورية منذ أشهر، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها حتى الآن. في الملف الإيراني، من المقرر أن تستأنف المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران بعد انتهاء مراسيم تشييع المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي غدا، وذلك غدا جولة مباحثات في الدوحة. تحدث الوسطاء القطريون والباكستانيون بعدها عن تقدم إيجابي في مسار تنفيذ مذكرة التفاهم بين الطرفين. بالمقابل، قالت وكالة رويترز للأنباء إن الجولة لم تظهر مؤشرا واضحا على تقدم نحو سلام دائم، وأنها بدل القضايا الخلافية العميقة انشغلت بقضايا تنفيذية كان يفترض أن تكون محسومة أصلا ضمن الاتفاق الأولي. واصل نشرة بشأن المغربي، حيث صادق مجلس الحكومة أمس على مشروع قانون يتغي اعتماد إصلاح جوهري للمندوبية السامية للتخطيط من خلال تحويلها إلى هيئة حاكمة جيدة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي بناء على أحكام الفصل 159 من الدستور، فضلا عن مهامها المتعلقة بإنتاج ونشر المعلومة الإحصائية وإعداد الحسابات الوطنية والجهوية والقطاعية. تتمثل المهام الجديدة للمندوبية وفق الرؤية الإصلاحية الحكومية في دعم التنسيق الاستراتيجي لسياسات التنمية بما يتماشى مع النموذج التنموي الجديد، اعتمادا على معايير مضبوطة ووسائل حديثة لتتبع وتقييم، مع الأخذ بالاعتبار البعد الجهوي والترابي في إطار ممارسة المهام المسندة إليها. إصلاح المندوبية السامية للتخطيط يندرج في إطار الرؤية الاقتصادية العامة والشاملة للمملكة، حسب محمد جدري مدير مرصد العمل الحكومي من الرباط، اتصل به أيمن الأحمد.
1: المملكة المغربية تتوفر اليوم على رؤية اقتصادية واضحة المعالم، هي رؤية 2035 اللي الهدف الأساسي ديالها هو أننا نضاعف الناتج الداخلي الخام ديالنا من 130 مليار دولار سنة 2021 إلى أكثر من 260 مليار دولار سنة 2035. ما يمكن لناش نحقق هاد المؤشرات هذه إلا بواحد الالتقائية ديال السياسات العمومية ديالنا باش يولي عندها واحد الأثر مباشر على الاقتصاد. باش نوصلوا هاد المبتغى هذا ضروري خصنا واحد المؤسسات العمومية اللي كتقوم بالدور ديالها، بحال المندوبية السامية للتخطيط اللي كان صاحب الجلالة أكد في أحد الخطابات ديالو على ضرورة الإصلاح المندوبية السامية للتخطيط باش أنها تمشي إلى ما هو أكثر مما هو بحثي وهو أكاديمي، باش أنها تولي كتوفر واحد مجموعة ديال المؤشرات من أجل تتبع وتقييم أثر السياسات العمومية على أرض الميدان. بالأكثر من ذلك أن مجموعة من القطاعات الوزارية يمكن لها تأخذ هاد المؤشرات ديال المندوبية السامية للتخطيط من أجل يعني تحسين الجودة ديال تنزيل السياسة العمومية على أرض الميدان، لأن الرهانات كبيرة بالنسبة للمملكة المغربية من هنا إلى 2035.
0: محمد جادري مدير مرصد العمل الحكومي من الرباط. وفي شأن التشريعي بالمغرب كذلك، صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب الخميس بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة المحال من مجلس المستشارين في إطار قراءة ثانية. إلى الشأن الجزائري الآن، بالجزائر بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التي جرت الخميس 20.80% وفقا لإحصاءات أولية نقلت تقارير صحفية عن مسؤولية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. وتعتبر نسبة المشاركة هذه الأدنى في تاريخ الانتخابات التشريعية بالبلاد، علما أن هذا الاستحقاق هو الثاني الذي تشهده الجزائر منذ الحراك الشعبي لعام 19 و2000، وقد جرى بعد كثير من الجدل. في المتابعة أسماء بشرية.
2: جدل واسع بالفعل نور الدين بسبب إسقاط عدد من المترشحين وإلغاء قوائم كاملة بعد تعذر تعويض الأسماء التي تم إقصاؤها ضمن الأجال القانونية. وكان عزوف الناخبين الجزائريين وتسجيل أدنى مشاركة من أبرز سمات هذه الانتخابات التي دعي فيها نحو 25 مليون ناخب جزائري لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني. وسط العاصمة بدت مراكز الاقتراع شبه خالية من الناخبين في أولى ساعات العصر من يوم أمس، وقد تم تمديد تصويت ساعة إضافية على مستوى البلاد لتمكين الناخبين من ممارسة حقهم في الاقتراع بحسب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. حوالي 20% بلغت نسبة المشاركة وفق إحصاءات أولية، فيما تؤكد السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن الأرقام المعلنة أولية وقابلة للتغيير على أن تعلن النتائج النهائية بعد استكمال عمليات الفرز والنظر في الطعون. ومع ذلك، عزوف الشعب الجزائري على العملية الانتخابية ليس بالجديد وفق الناشط الحقوقي والسياسي الجزائري شوقي بن زهره.

0: المشهد بالنسبة للانتخابات التشريعية هو عزوف الشعب الجزائري على العملية الانتخابية مثل ما هو الحال منذ 1992، يعني بعد توقيف المسار الانتخابي. وقتها كل المحطات الانتخابية شهدت عزوف على المشاركة في الحملات الانتخابية، على التفاعل مع الأحزاب السياسية، لأنه هناك فقدان الاستقاء بين المواطن الجزائري وبين مؤسسات الدولة الجزائرية. فهذه المحطة في هذا الجانب، في الجانب الشعبي، لا تختلف تماما على سابقتها.
1: محطة الانتخابية لا تختلف عن سابقتها، وانتخابات 2026 بالجزائر وفق مراقبين يتوقع أن تفوز فيها الأحزاب المقربة من السلطة بما فيها جبهة التحرير، إلا في حال حدوث مفاجآت.
2: شكرا لك يا أسماء. ومن مختصرات الساحة المغاربية، في ليبيا أعلنت النيابة العامة أن 65% من عينة محاصيل زراعية تم اختبارها تأكد احتوائها على مواد مسرطنة بسبب استعمال مبيدات محظورة في إنتاجها ومعالجتها. وبشرت السلطات عقب هذا الإعلان تنفيذ حملة مداهمات وتفتيش واسعة أسفرت عن ضبط وحجز آلاف الكيلوغرامات من هذه المبيدات. كما شرعت سلطات التحقيق في الاستماع لمندوبي الشركات الموقوفين على ذمة هذه القضية، بالتزامن مع إصدار مذكرات ملاحقات قضائية وأمنية بحق بقية المساهمين في إدخال هذه المواد المحظورة إلى البلاد. واصل النشرة بجديد الشأن الأوروبي، حيث قالت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد الخميس إنها لا تستبعد الاستقالة من منصبها لخوض الانتخابات الرئاسية الفرنسية العام المقبل. يعلن لاغارد، وقد بات يتصدر نقاش العام في فرنسا، جاء في مقابلة لها مع يومية ليزيكو الاقتصادية. نواصل أوروبيا ونتقل إلى بريطانيا. لأول مرة اعتذرت الحكومة أمس رسميا عن سياسات التبني القصري التي انتزع بموجبها نحو 185,000 طفل من أمهاتهم غير المتزوجات في إنجلترا وويلز في منتصف القرن الماضي. وقرر الوزير الأول كير ستارمر بمسؤولية الدولة عن ممارسات وصفت بأنها عار في تاريخ الرعاية الاجتماعية. ويأتي الاعتذار إثر سنوات من المطالبات الحقوقية وتوصيات البرلمانية ذات الصلة وجهت برفض من قبل حكومة المحافظين. تفاصيل أوفى في مراسلة حميد الأزهري من لندن.
3: The shame is not yours.
4: اعتذار رسمي ترافقه حزمة تعويضات بملايين الدولارات. كير ستارمر وقف أمام البرلمان ليدين تواطؤ الدولة في مأساة انتزاع آلاف الأطفال من أمهاتهم غير المتزوجات خلال أربعينيات وسبعينيات القرن الماضي. هي وصمة عار تلطخ جبين تاريخنا، يقول ستارمر.
5: أقولها لكل شخص تأثر بهذه المسألة، نحن نعتذر لكم اعتذارا عميقا وصادقا. إلى الأمهات اللواتي قيل لهن إنهن غير صالحات لتربية أطفالهن، إلى اللواتي منعنا من رعاية أطفال كنا يريدنا بشدة احتضانهم وتربيتهم، وحملنا هذا الفقد في قلوبهن لعقود طويلة.
4: آلاف القاصرات والأمهات العازبات زج بهن فيما سمي بدور الأمومة والطفولة. هناك انتزعت موافقتهن على التخلي عن أطفالهن تحت الإكراه. جودي بيكر إحدى هؤلاء أنجبت طفلتها وأجبرت على تركها.
6: كانت طفلتي نائمة، لم تستيقظ أبدا. قالوا لي إنني سأنساها وستمضي الحياة وسأنجب أطفالا غيرها، لكنني لم أنسها، أنا أمها.
4: بعض الأمهات قيل لهن إن الطفل توفي بينما أعطي للتبني سرا. لامدئة حميد الأزهري، لندن.
2: قالت كندا الخميس إنها تسعى بالاشتراك مع نحو 10 دول مؤسسة إلى الإعلان عن إنشاء بنك دفاعي عالمي خلال قمة حلف شمال الأطلسي المقرر يعقدها هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل في تركيا. ويروج رئيس الوزراء الكندي مارك كارني لمبادرة بنك الدفاع والأمن والصمود في إطار دعوته هذا العام إلى تحالف يضم القوى المتوسطة لمواجهة ما يراه تفتتا في النظام العالمي التقليدي الذي تقوده الولايات المتحدة. إلى الورقة الرياضية من هذه النشرة وحصيلة لقاءات مساء أمس والليلة المنقضية من مواجهة دور 32 من كأس العالم. إسبانيا والبرتغال تعبران لتلتقيان في دور الثمن، والجزائر تغادر. يوسف الشاكر.
7: هدف قاتل من غونزالو راموس في الدقيقة 94، وهدف ألغاه الحكم لغفارديول في الدقيقة 103 معطيات حولت مباراة البرتغال وكرواتيا إلى سجال من الجدل، لكنها منحت رفاق كريستيانو رونالدو بطاقة العبور إلى الدور الثمن النهائي من أجل

0: Très bonne matinée si vous venez de nous rejoindre sur Médias. Tout de suite, on va parler cinéma puisque pour la première fois, une femme prend la tête de la Cinémathèque française. Il s'agit d'Isabelle Huppert qui succède au réalisateur franco-grec Costa Gravas qui occupait la présidence de l'institution depuis 2007. C'est le sujet de la chronique de Bilal Marmide.
1: أهلا بكم. لكي تنجح في السينما يجب أن تمنح المناصب الكبرى للأسماء الكبرى لمن يستحقها. طبعا في فرنسا بلد الثقافة والفن بلد السينما بامتياز، مؤسسة مثل سينيماتيك فرانسيز الخزانة السينمائية الفرنسية بأهمية جد كبيرة، لذلك من الضروري أن تتوفر في الاسم الذي يرأسها شروط كثيرة جدا. هذا المنصب منح للكبيرة إيزابيل هوبير، أول امرأة تنتخب رئيسة لمؤسسة سينيماتيك فرانسيز الخزانة السينمائية الفرنسية المعنية بالأعمال السينمائية في فرنسا، كبيرة تخلف كبيرا آخر هو المخرج الفرنسي اليوناني كوستا غافراس الذي شغل المنصب منذ العام 2007. كوستا غافراس بلغ عامه الثالث بعد 90، وكان من الضروري أن تفوت هذه المهمة الكبيرة لشخص آخر. تخلفه الكبيرة إيزابيل هوبير التي انتخبها مجلس الإدارة ولاية مدتها 3 سنوات حتى العام 2029. هوبير طبعا لا تحتاج لبلال ليتحدث عن مسارها الذي يعرفه جيدا عشاق السينما العالمية الفرنسية والعالمية. هي من أكثر النجمات الفرنسيات غزارة في الإنتاج، وقد حصدت عددا كبيرا من الجوائز في فرنسا وخارجها. الرئيسة الجديدة كانت قد حلت ضيفة على الإف بي إم المواجهة في عدد خاص قبل سنوات. المهمة الجديدة لإيزابيل هوبير تتمثل في صون إرث السينما، سينما المؤلف وأيضا السينما التجارية، داخل مؤسسة تأسست في العام 1936. السينيماتيك فرانسيز تحتفظ أيها السادة ب50,000 فيلم من التراث السينمائي ونحو 1,000,000 وثيقة مرتبطة بالسينما، بالإضافة إلى آلاف الأجهزة. تنظم المؤسسة التي يغطي 3/4 تمويلها دعم حكومي، تنظم عروضا استعادية لأفلام مخصصة لممثلين أو مخرجين كبار، ومعارض على غرار معرض مارلين مونرو الأخير. باختصار شديد، الخزانة السينمائية الفرنسية هي تاريخ فرنسا في السينما، وبالتالي هو منصب يكلف به شخص له من الكفاءة ما يكفي لحفظ إرث فرنسا في السينما. اختاروا النجمة إيزابيل هوبير لتخلف الكبير كوستا غافراس، اسم كبير يخلف اسما كبيرا. الكفاءة هي المعيار الوحيد، الكفاءة ثم الكفاءة ثم الكفاءة. والسلام، إلى الملتقى.
2: Matin Info, Martin Gibert.
0: 9h dans quelques secondes sur Média Matin Info touche à sa fin. Merci à toutes et à

0: tous de l'avoir suivi. Merci beaucoup Abderrahim à la régie. Tout de suite le retour de l'actualité avec la synthèse présentée ce matin par Asma Bachri. Bonjour Asma.
1: Bonjour Martin, sabah al khair moustamirin. نبدأ هذا الموجز بالمغرب حيث موجة حر يرتقب أن تتواصل اعتبارا من اليوم إلى غاية يوم الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. وفي هذا السياق دعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في بلاغ لها دعت أمس المواطنين إلى توخي المزيد من الحيطة واليقظة والالتزام بالإرشادات الصحية الكفيلة بالوقاية من المضاعفات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة. وموجة الحر الشديدة دائما التي ضربت أجزاء واسعة كذلك من أوروبا مخلفة خسائر بشرية وظروفا مناخية قاسية في فرنسا ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 2025 حالة حتى الآن، ومن المتوقع أن تعود درجات الحرارة للارتفاع خلال عطلة نهاية الأسبوع، فيما تشدد السلطات الصحية والحكومة الفرنسية منذ أيام على مشكلة الوفيات المنزلية خلال موجة الحر الاستثنائية. بالجزائر بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس 20% وفق إحصاءات أولية، وهو رقم يعد الأدنى تاريخيا في سياق سياسي وحقوقي محلي موسوم بفقدان الثقة في العملية الانتخابية وجدواها. وبموريتانيا أعلنت أقطاب المعارضة تنظيم مهرجان شعبي يوم الأحد المقبل في مدينة نواديبو شمالي البلاد احتجاجا على ما تصفه بغلاء المعيشة، ويعد هذا المهرجان أول نشاط ضمن سلسلة من الفعاليات التي تعتزم المعارضة تنظيمها في ولايات الداخل بهدف الضغط على الحكومة لخفض أسعار المحروقات التي تقول إنها مجحفة في حق الموريتانيين. شرق أوسطيا، من المقرر أن تستأنف المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران بعد انتهاء مراسم تشييع المرشد الأعلى علي خامنئي بحسب ما أعلن عنه مفاوضون غداة انعقاد جولة مباحثات في الدوحة في إطار المساعي الدبلوماسية الرامية لوضع حد نهائي للحرب. أكد وزير الخارجية السوري أسعد شيباني من بيروت أنه لا نية لدى بلاده للتدخل عسكريا في لبنان بعد تصريحات متكررة للرئيس الأمريكي ترامب ألمح فيها إلى إمكان اطلاع دمشق بدور في مواجهة حزب الله. وفي سوريا قتل 9 أشخاص على الأقل وجرح 20 آخرون في انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة داخل مقهى وسط دمشق في اختبار جديد للسلطات السورية التي عمدت جاهدة خلال الأشهر الماضية على إرساء الأمن وبسط سيطرتها في عموم البلاد. أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية انتهاء موجة فيروس هانتر الذي انتشر على سفينة سياحية وأثار قلقا كبيرا على الصعيد العالمي. كما أعلنت المنظمة الصحية بدء تجربة سريرية لعلاجين للفيروس المسبب لإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية التي تواجه تفشيا وبائيا متسارعا. وأعلنت أيضا المنظمة في نفس الوقت عن اكتشاف إصابة بفيروس ماربورغ لدى طفل صغير في أوغندا، وذلك خلال عمليات الرصد المكثفة بحثا عن إصابات بفيروس إيبولا. إلى مونديال 2026 حجز المنتخب السويسري بطاقة العبور إلى الدور الثمن النهائي لنهائيات كأس العالم لكرة القدم عقب فوزه على نظيره الجزائري بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما صبيحة اليوم. بالنسبة لبرنامج مباريات اليوم، مصر تواجه أستراليا في الساعة 7 مساء، والأرجنتين تلاقي الرأس الأخضر في 11 زوالا. ختم هذا الموجز، شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
2: Avec Mastercard, c'est avantageux. Avec vous, c'est priceless. Profitez d'un cashback allant jusqu'à 10% sur vos achats dans des destinations emblématiques en Europe. Faites vos achats avec style chez El Corte Inglés dans toute l'Espagne. Offrez-vous la plus belle expérience de shopping aux Galeries Lafayette, à Paris Haussmann et à Nice. Et faites le plus beau voyage de votre vie avec Mastercard. Offre réservée aux titulaires de la Mastercard Platinum, World ou World Elite. Rendez-vous sur priceless.com/travelMEA pour en savoir plus. Offre soumise à condition.
3: مع اتصالات المغرب فوز بواحد جيجا انترنت على كل هدف سجلوا المغرب صالحة لمدة يوم تمنح بعد نهاية المباراة. ما عليكم غير تبعتوا مجانا هدف للرقم 6766 عبر SMS. عرض صالح إلى غاية 19 يوليوز.

0: يقدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك اوف افريكا.
1: مع بنك اوف افريكا تيمك هي الحل.
0: ميدي ان بوديوم.
2: أقارب الساعة تتحرك ببطء شديد، بطء السلحفات، ثم أحيانا أخرى بسرعة البرق، ونحن نضع الأيدي على القلوب، نترقب، ننتظر، وأحيانا كثيرا نرتجف، وساعات قليلة تفصلنا عن صافرة انطلاق مباراة حاسمة منعطف هام في تاريخ الكرة المغربية وأسود الأطلس على موعد مع مصيرهم ومستقبلهم في أكبر تظاهرة كروية في العالم، كأس العالم. فبعدما أصابوا الطاحونات الهولندية بالشلل، عطلوا آلياتها، أعادوا لاعبيها وأطرها التقنية إلى أمستردام سالمين منهزمين. حاجز آخر يعترض سبيل الأسود في الدور السدس عشر النهائي، حاجز لا يقل علوا قوة وصلابة، ومنتخب البلد المضيف منتخب كندا، المنتخب الملقب بThe Reds، والذي أكيد لن يلعب أمام جماهيره وفي ملعبه، لكنه سيظل رقما صعبا في المعادلة الكروية وخصم من الواجب احترامه، لأن بلوغه هذه المرحلة المتقدمة لم يأتي وليد الصدفة. ولكن إذا الطاقم التقني واللاعبون واعون بهذه المعطيات، عاقدون العزم على السير على نفس المنوال وذات النهج لبلوغ أبعد أقصى مرحلة ممكنة في المونديال الأمريكي، لما لا تكرار إنجاز ملحمة قطر أو صياغة ملحمة أكبر منها. مرحمة لن تحققها منتخبات أخرى التي تواصل حزم الحقائب والعودة من حيث أتت، كما وحال المنتخب الجزائري، حيث الجمهور الجزائري قضى ليلة بيضاء تحولت لليلة سوداء، ويتجرع مرارة الإقصاء خاضعا لدقة الساعات ومتذوقا مرارة الشوكولاتة السويسرية. وبذلك خمس منتخبات إفريقية تغادر المونديال بشكل مبكر، وحده المنتخب المغربي يحمل لحد الآن مشعل الكرة القارية. مشاهدينا ومستمعينا ومتابعينا، مرحبا بكم إذن مجددا في برنامجكم اليومي على قناة ميدي أن تي في وعلى إذاعة ميدي أن، في هذا البث المشترك ما بين ميدي أن راديو وميدي أن تي في وبرنامج بوديوم المونديال في هذه التجربة الفريدة من نوعها. بطبيعة الحال جد مسرور أن ألتقي

0: هذا الصباح كما وشان كل صباح صديقي نزار نور بالابتسامة الاعتيادية
1: الطاقة الإيجابية
0: الطاقة الإيجابية. شكرا نزار.
2: سفؤاد نور صباح الخير.
3: صباح الأنوار سفؤاد.
0: نستعيدك هذا الأسبوع يا وديع.
3: طبعا موجود.
0: مش ناشد الأسبوع
3: موجود. شوفني نتابع المباريات الليل
0: ونهار وكتقدر يا وديع تتابع.
3: والله سيدي لا نكابر
0: نكابر. هذا هو توقيت صعب شوية ما نقدروا. أنا شخصيا ما نكذبش عليكم ما كنقدرش البارح ربما هذه الليلة درت الريفي مع الربعة باش نفيق نشوف المباراة ديال المنتخب الجزائري. ما فقتش الخمسة واحد السويعة عاد كملت شفت غير الشوط الثاني من المباراة. وحنا كما كنقولوا ما صعيب علينا لا عندنا خصنا نكونوا هنا في السادسة صباحا وبطبيعة الحال.
3: وين شفتي البرتغال وكرواتيا؟
0: لا البرتغال كرواتيا
3: أحسن مقابلة لحدود الساعة.
0: وإسبانيا مع أيضا مع المنتخب النمسا منتخب إسباني اللي قدم وجه يعني ما كانش أنا جاني بحالها ما مشاش للصورة النهائية لاعبين غير بفرامل يعني لاعبين وهازين فخامة
3: اقتصاد
0: وكيبين لك أنه منتخب قوي وغادي نشاهدوا مباراة دور يعني ديال السدس عشر نهائي قوية ما بين المنتخب الإسباني وناظره البرتغالي كما هي العادة. دابا يعني وديع ملي مشيتي ولينا البارح درنا واحد العادة مع صديقنا مع صديقنا نزار. وأنا البارح والله إلا بزاف ديال الناس تلاقوني وقالوا يا والله مستحق وحبوا الفكرة ديال واحد البيت الشعري كنبداو به بالطريقة ديال الإلقاء ديال صديقنا نزار
1: هذا خارج الرياضة
0: خارج الرياضة ولكن شوف الشعر العربي ديما عنده تقدر تقتبسه وتطبقه على حالات مجتمعية وحالات اقتصادية وحالات اللي بغيتي يعني حتى يعني يصمد صامد لعصور وعصور وعصور وأجيال.
1: تماما نحن لم نتحدث عن معلقات السبع يعني قرون قبل
0: وشحال هراونا بديك معلقات السبع بطاف الصغر
1: طويلة جدا يعني 110 بيت
0: عقوبة بديك معلقات السبع
1: بس ولكن كانت حاجة جميلة هي التي يعني زادت علينا الكلمات.
3: وعندكم نزار في السودان شاعر رائع وممتاز الفيتوري
1: محمد
3: كان يعني شاعر رائع
1: افريقي صحيح لا هما بالمغرب
0: صحيح هما ناس هما الشعب السوداني الشقيق ناس ديال الثقافة وديال الشعر وديال الكتابة يعني معروفين معنا ماشي غير دابا شنو تقترح لنا هذا الصباح هذا الصباح يا صديقي يا نزار
1: يعني بديت ابحث يعني بديت احضر كوره واحضر شعري يعني
0: لا ولكن زدتك الخدمه
1: يعني الان بديت يعني بدت تجيني اشياء يعني دائما نتحدث عن المنتخب المغربي ليس كل ما يتمناه المرء يدركه تاتي الرياح بما لا تشتهي السفن تجري الرياح كما ارادت سفينتنا فنحن الرياح ونحن البحر والسفن إن الذي يرتجي شيئاً بهامته لحاربته الإنس والجن فأقصد إلى قمم الأشياء تدركها تجري الرياح كما أرادت لها سفن.
0: جميل وأنا تصامني هاد تجري لي بلا سفن إحنا اللي اخترعنا كان استعملوها كثير
1: ارفع السقف على درجه ارفع السقف
0: يعني انك في نهايه المطاف احنا خصنا نقولوا الشعر نقولوا المغزى منه يعني نزار وادي يعني المغزى انك انت كتحكم في المصير ديالك واخا تجي السفن واخا تجي الرياح ولكن انت الا قدرتي تقود السفينه ديالك وتمشي بها لبر الامان
1: نحن من نحرك هذه السفن يا رجل.
0: طيب وهذا هو اللي غيقودنا باش نتحدثوا على
1: عجبتك ولا لا؟
0: لا
1: باش نحضر لبكره بنفس
0: لا غنحضر من شوف غير تسالي مع العشرة وجد لنا الشعر ديال اليوم الغد
1: ولا بتشوف مضاعف الان.
0: طيب كما تكلمنا وهذه جميله باش نبداو بها كتوطئه لانه المنتخب المغربي اصدقائي وديع ونزار يعني المنتخب المغربي المصير ديالو الان بين يديه لانه يواجه غدا المنتخب الكندي مدينة يوستون. كنقول يعني المصير ديالو بين يديه لان الان لاعبين يواصلون التدريب واحد الجو جيد وبطبيعة الحال واعون بالمسؤولية الملقاة على العاتق ديالهم.
1: يعني بداية دعني أقول لك أن كل شيء بين يدي وأقدام اللاعبين ليس هناك مفاجأة. تعرف المنتخب الكندي لديك كانت فترة كافية للراحة لديك لاعبون شباب بإمكانك أن تتعاطى معهم بطريقة اللعب الذي ستقود بها المباراة كل شيء على ما يرام. ليس هناك أكثر من أنك تخوض 90 دقيقة بمجهود جبار كما فعلت في مباراة البرازيل، كما فعلت في مباراة سكوتلندا، كما فعلت في مباراة هايتي، كما فعلت في مباراة هولندا. لأنه أنا الآن عندما دخلنا قال لي وديع بأن المباراة بين كرواتيا والبرتغال هي أفضل مباراة. لا، هي ثاني أفضل مباراة، لأنه المباراة المفضلة بالنسبة لي كانت مباراة هولندا والمغرب. هي أفضل مباراة حتى الآن لأنها كانت على المستوى التكتيكي عالي جدا. هذا التكتيك

0: الذي خاض به المنتخب المغربي أمام المنتخب الهولندي، رغم أن المنتخب الهولندي كان عنيف جدا أمام المنتخب المغربي، هو تكتيك عالي، تحول المباراة. شوف التوقيت في الدقيقة 92 تعادل، بعد 20 دقيقة من هدف الهولندي تأتي للأشواط الإضافية، فرصة واحدة في الأشواط الإضافية تأتي إلى ضربات الترجيح، بونو يتصدى. كل التكتيك طبق في هذه المباراة على نقيض مباراة كرواتيا
1: وبرتغال
0: كان فيها الكثير من الأشياء، حتى أنه لولا أن هذه الكرة الجديدة فيها الشريحة لما عرفنا أنها لمست شعر اللاعب الهدف التعادل الكرواتي في آخر
1: دقائق. نعم،
0: يعني بتطور الاي اي الكره هو الذي حرم كرواتيا من التعادل في اخر دقائق.
1: وربما هذا شيء انا ولا نحن كاين ناس ضد التكنولوجيا اصدقائي، ما الا ما يمكنش التكنولوجيا كنشوفها شحال عطات المنتخبات او الفرق الحق ديالها، كيف انصفت مثلا منتخبات او فرق اللي كنشوفوها في دوري الابطال، يعني اللي هي ارقى مثلا يعني مسابقه كرويه او في كاس العالم او بطوله اوروبا الامم. لا، التقنيه جات، لان لما كنتذكروا بعض الاخطاء وتذكروا معايا في كاس العالم، غير ماشي هذه 50 عام، غير في 2006 انجلترا امام المانيا كنظن، لما الكره ديال لامبارد ماشي غير تجاوزت الخط، تجاوزته ويعني بسنتيمترات كثيره، والحكم ما شافش داك الهدف، فالتكنولوجيا جات باش تنصف هذا المنتخب. وديع بالنسبه للمنتخب المغربي، ربما تتابع بطبيعه الحال كل المواقع كل الاخبار، شنو هي اخبار المنتخب المغربي لحد الان على بعد دعنا نقول 24 ساعه وبعض الساعات على يعني هذه المواجهه المرتقبه غدا السادسه مساء بالتوقيت المغربي.
2: بالفعل فؤاد، اجواء ايجابيه، اجواء جيده، كل ما يصلنا من هيوستن الامريكيه بعد وصول بعثه المنتخب الى المدينه الامريكيه، اجواء ايجابيه، الكل يحضر في ظروف رائعه. طبيعي جدا حين تقدم مباراه تاريخيه امام هولندا، فمن دون شك العامل النفسي يكون حاضر، وبالتالي من الطبيعي جدا ان نتابع بان الاجواء جد ايجابيه داخل معسكر الاسود. محمد وهبي تقريبا منذ الوصول خاض حصه تدريبيتين أو ثلاث، اليوم سيختتم بطبيعة الحال الحصص التدريبية مع ندوة صحفية تسبق المباراة. أيضا كان هناك حديث عن شادي رياض، لكن كانت هناك تطمينات بأن شادي رياض سيكون جاهز لهذا اللقاء بعد إصابته في مباراة هولندا، وبالتالي يمكن أن نقول بأن كل الأجواء إيجابية في انتظار بطبيعة الحال فؤاد اليوم أن يتم وضع اللمسات الأخيرة على المنهج والطريقة التي سيلعب محمد وهبي، لأن أعرف جيدا بأن وهبي يدرس كل مباراة على حدة وفق البروفايلات المتوفرة لديه، ولا أعتقد بأنه فؤاد وهبي سيترك شيء للصدفة حتى مع اللاعبين، لأن حتى يعني سقف الطموحات ارتفع، وبالتالي لا يمكن نهائيا للمنتخب المغربي أن يتراجع أمام منتخب كندي كيفما كان الحال، قدم مباريات متباينة في دور المجموعات.
1: يعني وديع، عندك واحد نقطة إيجابية ونقطة سلبية في التدخلات ديال الحلقة الأخيرة اللي كنتي شاركتي، لأنك كنتي تنبأتي بالاستغناء عن خدمات عيسى ديوب في الدفاع، ربما تحسبا لقاء هولندا، وكي كنتي قلتي بأن الخصم ديال هايتي غيكون خصم سهل، ما كانش خصم سهل بتاتا، لأنه كان متقدم علينا في مناسبتين، كنا كننتظروا فوز بحصه كبيره. غير
2: هذا
1: لا، غير ربما هذيك القضيه ديال عيسى ديوب، واش كان عندك شي واحد في الطاقم التقني كيصرف لك؟
3: لا، ما عندي حتى واحد.
0: لا، لانه قالها
1: جاب قال لك عيسى ديوب باغي يلعب،
0: جاب صحيح،
1: وانا قلت ليه لا راه غادي يلعب، فهمتي؟ قال لي ولكن عنده شي جاسوس في المستودع،
0: عنده
1: ما بغاش يكشف على
0: صاحبي، لا يكشف
1: على الاخبار. طيب، الامس الحاجه الجميله اللي كانت وتوصلنا من قبل يعني طاقم الصحفي ديال الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، اللي بعت لنا بالفيديو وبالتصريحات ديال احتفال العناصر المغربيه والمنتخب المغربي، وقال الطاقم الفني بالاكمل ديالو احتفاله بالمشاركه 100 لاشرف حكيمي وحمله للقميص الوطني للمره 100، يعني عنده الان 100 مباراة مع المنتخب المغربي، رقم قياسي لربما يحطم به الرقم القياسي كنظن، إلا متاخذني الذاكره ونزيدو نبحثو بين الشوط، كنظن ان الظلمي يمكن رحمه الله هو اللي عنده ربما اكبر عدد من المشاركات، نزيدو وديع نبحثو الى قدرت
2: تنيبس
1: عنده، ولكن كنظن وقيلا ان الظلمي عنده لقاءات اكثر، المهم غادي نشوفو، ولكن الان انت في سن ربما السابعة والعشرين والثامنة والعشرين وكتبلغ 100 ديال المباريات، يعني عندك تقريبا إن شاء الله بحول الله مع قوته الله يطول ليه في العمر أشرف حكيمي ورزقه الصحة والاستمرارية، يقدر يوصل بكل سهوله الى حسبنا 10 ديال المباريات في كل مع المنتخب في كل سنه راه يقدر يوصل ل 160 مباراه او لا 170 مباراه. باش نشوفوا تصريح ديال اشرف حكيمي يعني بخصوص هذا يعني التشريف ديالو او يعني احتفال به من خلال الطاقم ديال الفني ديال المنتخب المغربي. نستمع ونشاهد.
4: قبل أن أتكلم عن المنتخب أريد أن أشكر وأهنئ جلالة الملك على العمل الدؤوب الذي يقوم به للمنتخب الوطني وللكرة المغربية، هذا فخر كبير. أريد أن أشكر كل الأطر التقنية وزملائي في المنتخب على كل ما بذلوه خلال هذه السنوات، كانوا دائما سندا لي في المراحل الجيدة وخصوصا الصعبة. سنحاول البقاء على ما نحن عليه لأن حمل قميص المنتخب كان حلما بالنسبة لي. شعور اليوم ليس له كلمات، لكن سنبذل كل ما في وسعنا لمواصلة التألق وحمل قميص المغرب لأبعد مدى. سنحاول أيضا تحقيق أكبر عدد من الألقاب وإسعاد الشعب المغربي.
1: إذن هنيئا للبطل ديالنا والمفخرة ديالنا أشرف حكيمي نزار، حقيقة هي مبادرة طيبة وبادرة طيبة والتفاتة طيبة من قبل جامعة الملك المغربي لكرة القدم أن تحتفل باللاعب أشرف حكيمي 100 مباراة دولية، ليس بالرقم الهين، ليس بالرقم السهل. ويمكن أن أشرف حكيمي يشكر أولا المدرب ديالو السابق في ريال مدريد زين الدين زيدان اللي أعطاه الفرصة أنه يشارك مع الفريق الأول ريال مدريد في سن كندون 18 سنة، وأيضا إيربي غونار اللي أيضا وضع فيه الثقة وكان نادى عليه باش يشارك، وربما حتى بدو زكي يمكن قاعد إيربي غونار هو اللي كان وجه ليه الدعوة أيضا في هذه السن المبكرة ديال 18 سنة باش يجي يشارك مع المنتخب المغربي.
0: يعني دعني أقول لك بداية أن أشرف حكيمي هو من اللاعبين الكبار. لماذا؟ لأن هذا النوع من إيقاع المباريات في دوري الأبطال وفي مع المنتخب والمشاركة في كأس الأمم الأفريقية، وهذا ثالث كأس عالم لأشرف حكيمي، فهو شارك في 2018 في 2022 وهو في 2026، أعتقد بأن هذه الطريقة تساعده كثيرا. إذا حسبنا إحصائيات اللاعبين الذين شاركوا أكثر مباريات في العالم ليس فقط مع المنتخب المغربي، كريستيانو رونالدو أكثر من 200 مباراة، بدر المطوع الكويت 196 مباراة، سوشين من ماليزيا 195 مباراة، ليونيل ميسي 200 مباراة، لوكا مودريش 198 مباراة، أحمد حسن 184 مباراة، حسن الحيدوس الذي لعب مع قطر المباراة 187. لما تلاحظ هذه الأسماء هي الأسماء التي تأكل أكل معين، تتدرب بطريقة معينة، تحافظ على لياقتها البدنية، لديها مدفي طبيعي رياضي، يعني تستمر لحد 36 37 سنة و40 سنة. أشرف حكيمي من هذا النوع من اللاعبين. أعتقد بأنه يعني أنت حسبت على 160، أنا أعتقد أنه سيتجاوز 200 مباراة. سيتجاوز 200 مباراة إذا سار على هذا الطريق. على النوم مبكرا، على الأكل الصحي، على التدريبات.
1: هي على حسب وتيرة. نعم على حسب، هو لاعب راه عميد الفريق. دونك غيكون دائما أساسي على حسب اللقاءات اللي كتخوضها. إذا كان مثلا نسبة المباريات زاد 15 مباراة في الموسم، وهذا مثلا كنشوفوا منافسة بحال هكا أيضا، المباراة راه كل ما أنت كتزيد هو دابا عنده الرقم القياسي إفريقي ديال المشاركات في المباراة، عنده 14 مباراة حطم الرقم القياسي اللي كان عند جورج ميا وعند أساموا جيان اللاعب الغاني، فها هو غيحطم الرقم مثلا أخرى، يشارك إن شاء الله في 15 ويشارك في 16 وشارك 17 وشارك 18.
0: لا وحيلعب اثنين كاس عالم، هو انا متوقع انه يلعب اثنين كاس عالم هذا 20 30
1: لا هذه ان شاء الله
0: 20 34.
1: ان شاء الله بالصحه والعافيه. المخرج ديالنا السي خالد مدني واخا بالو مع البرنامج ومع لي بوطون ومع المساء ومع فهمتي ومع لي زيماج اكسيتيرا، ولكن قلب حتى هو قال لي بان النيبت ربما هو اللي عنده اكبر عدد من المباريات. خالد 115 ياك قلت لي 115 المباراة،
5: دولمي 140
1: مباراة، دولمي 140 مباراة كاين. إذا دولمي أنا
5: دولمي هو المتصدر أكثر
1: المتصدر فوالا، لأن أنا عندي مرحوم دولمي لأنه كان بدأ صغير. كان صغير مع المنتخب المغربي وكان لعب تقريبا شي 15 سنه واكثر هو كيلعب مع المنتخب المغربي بواحد الشكل منتظم. هنيئا اذا لاشرف حكيمي

0: يكون درس، يكون عبرة، يكون مثال، يكون قدوة لهاد الوليدات الصغار، لهاد الأطفال ديال هاد البلاد، أنهم يمشيوا في نفس النسق، يجتهدوا وبالاجتهاد وبالعمل وبالفطرة وبالموهبة يقدروا يوصلوا بطبيعة الحال للمبتغى. طيب وديع كما ذكرنا اللقاء هام كينتظرنا كما ذكرتي منذ قليل أنه كين هناك ارتياح، كين هناك عمل، ومنتخب المغربي الآن مع مرور المباريات كنقولوا الشهية تأتي مع الأكل، يعني كل ما مشيتي في نسخة كل ما اللاعبين كيوعاو بالمسؤولية الملقاة على العاتق.
1: الشهية تأتي مع الأكل راه كتبنا عليه في رمضان
0: عاد رجعنا عندك العقل هذه كنا في بوديوم ديال شهر رمضان المبارك ممنوع نهضروا على الشهية على الشهية مفتوحة
1: الصايمة والدنيا صباح
0: الدنيا صباح دابا عندنا الوقت نتحدثوا عندنا يعني هذا المتاح باش نهضروا عليها كي ما ذكرتي وديع الآن الشهية مفتوحة واللاعبين طبعا الحال مباراة بعد مباراة وخصوصا انت كتفوق على منتخب هولندي في مباراه بطوليه اللاعبين الان نقدروا نقولوا عارفين انهم عندهم الامكانيات وعندهم القدرات انهم يقدروا يمشوا بعيد في هذه المنافسه العالميه.
1: طبيعي فؤاد اكيد بان يعني الحافز اليوم يعني من غير كندا او ليس كندا الحافز اليوم هناك تلعب ثم النهائي بمعنى انت على بعد خطوه من وصول ربع النهائي للمره الثانيه تواليا وهذا رقم مذهل بالنسبه للعديد من اللاعبين خصوصا الذين كانوا كوادر في مونديال قطر 2022 سيكون عندهم الحافز اكثر. ثم ايضا على مستوى كما ذكرنا فؤاد هذه الأجواء التي نعيش وتابعنا صور مثلا تكريم أشرف حكيمي وأيضا الاحتفال بعيد ميلاد نائل العنوي يبرز
0: كان يوم ثاني من
1: يعني تصور فؤاد بأن كل هذه الأجواء تعطيك بأن الفريق يركز. لماذا؟ لأن يجب أن ننتبه فؤاد بأن حين اللاعب يثق في المدرب هذا أيضا معطى مهم لأن يجب أن نفهم اليوم بأن اللاعبون يثقون في وهبي انتهى مسألة الشك لأن في بعض الأحيان اللاعب حين لا يثق في المدرب لا يعطي أكثر مما لديه. بالتالي اليوم واضح جدا فؤاد بان المجموعه
0: وديع هذا ماشي بالامر السهل راه ماشي سهل
1: تماما
0: لان بالنسبه يعني واحد المدرب اللي ما لعبش كره على اعلى مستوى اللي ما مثلا ما دربش على اعلى مستوى فكتجي مثلا اللاعبين كدياز كحكيمي كبونو كأوناحي اللي عندهم دربوهم مدربين كبار ومحمد وهبي مدرب كبير ولكن غير ديك العلاقه الاولى صعيب باش
1: طبعا
0: يعني تثق في المدرب
1: طبعا هذا الشيء اللي قلت فؤاد لان محمد وهبي كيف ما كان الحال ملي كتدخل فؤاد بواحد التشكيله وكتنجح وكتجي المباراه الثانيه وتدبرها وتنجح فانت في يعني تبني الثقه حتى مع هذا اللاعب وبالتالي بناء الثقه مع اللاعبين نجح فيه محمد وهبي الى حدود الساعه. اعتقد فؤاد بان طريقه التحضير لهذه المباراه لن تختلف على المباريات السابقه. نعلم جيدا بان محمد وهبي يقرا الخصوم بشكل جيد مهما كانت قيمتهم مهما كان تصنيفهم العالمي وحتى اللاعبين اليوم لديهم حافز كبير أكثر من ذلك. هناك أيضا ثقة من الجماهير. فقط فؤاد بعجالة رقم ومفارقة الأرقام والتاريخ وأن أشرف حكيمي وصل المباراة المئة سيخوض المباراة أمام كندا المباراة الأولى بعد المئة وهو خاض أول مباراة رسمية مع كندا وديا في 2016
0: مع كندا. إذن التاريخ يستمر. جميل هذا الرقم التي تناوديه ديال أول مباراة اللي كانت مع كندا
1: أول مباراة
0: 101 غتكون أمام المنتخب الكندي وصير قلب لي المباراه ديال كندا شحال المباراه ديال لا المباراه ديال لا المباراه ديال هذا ديال قطر شحال كان الرقم ديالها باش نجيبوا الارقام الارقام هي هذيك. شكرا لوديع صديقي وديع احتي اللي دائما الصحفي المجتهد اللي كيبحث وبطبيعه الحال ما كيجيناش بيدي خاويين كيجي موجد البرنامج وكيجيب معلومات ومعلومات يعني قيمه يعني كما هي العاده منذ التحاقه بهذه المؤسسه. شكرا لك وديع شكرا للجميع شكرا لك سي نزار انت كتجيب لنا الابيات الشعريه حتى هي مرحبا بها
1: مهمتي فقط الابيات الشعريه كلها
0: مرحبا بها حتى هي والله دابا شوف مع نهايه البرنامج ونهايه بوديوم المونديال غنرجع نقرا شويه الشعر بحال هكا بوحدي في الدار ونقرا الابيات الشعريه وتسمع عن في اللي كاف او ديك الشعراء كيفاش كانوا تبارك الله ديك القريحه اللي عطاهم الله وديك الموهبه اللي عطاهم الله. نعود نحن بعد قليل في الجزء الثاني بعد قليل لمواصله الحوار عن كاس العالم عن اخر اخبار منتخب المغرب بطبيعه الحال ثم عن المنتخبات التي قالت للمونديال بالامس باي باي مع السلامه. سنعود نحن بعد قليل.

0: ومتابعينا في الدرج الثاني من برنامجكم بوديوم المونديال. جمعة مباركة لكم أينما كنتم أينما تواجدتم. مرحبا بكم في فضاء وفناء برنامج بوديوم المونديال، الموعد اليومي كل صبيحة على أثير ميديان راديو، على شاشة ميديان تي في، على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل مواكبة لكأس العالم في طبعتها الأمريكية الشمالية. بالنسبة للمشاهدين كما تشاهدون هناك يعني سبورة المنتخبات المؤهلة التي تكتمل يوم بعد آخر. بالنسبة للمستمعين سنعطي لهم كلمة أو ربما وصف لهذه السبورة التي كما ذكرت تكتمل بشكل تدريجي. بالأمس تم التعرف إذن على ثلاث منتخبات جديدة تمكنت من التأهل للدور القادم. يتعلق الأمر إذن بالمنتخب الإسباني الذي تفوق على النمسا بحصة 3-0. البرتغال فازت وأقصت كرواتيا بضربات أو بهدفين لواحد. ثم المنتخب الجزائري ودع أيضا المنافسة، حزم الحقائب، عاد إلى الجزائر وذلك بعد هزيمته بهدفين لصفر أمام المنتخب السويسري، وكادت الحصة أن تكون أكبر لولا تسرع المهاجمين السويسريين، وبالتالي تكتمل الصورة. واليوم يكتمل العقد بشكل نهائي بالنسبة للدورة 16 النهائي من خلال ثلاث مباريات. هناك كما نرى لقاء المنتخب الكولومبي أمام نظيره الغاني، ثم مباراة مصر أمام أستراليا، وأخيرا الأرجنتين حاملة اللقب تواصل حملة الدفاع عن لقبها، سيكون ذلك أمام منتخب الرأس الأخضر. نعود نحن للحديث قليلا جدا عن المنتخب، لنا غدا هناك بطبيعة حصة أخرى سنتطرق خلالها لكل الحيثيات المتعلقة بالمنتخب المغربي. أعود معك نزار، يعني انتهينا وختمنا الحصة الأولى بالحديث عن محمد وهبي، عن هذا المدرب في صمت كما نقول، ويسمونه الآن بالدكتور لأنه في صمت في هدوء يواصل الرحلة مع الأسود، يواصل تأكيد أحقيته لقيادة سفينة الأسود، وأن ربما اختياره دعنا نقولها بصراحة كان الاختيار صعب.
1: يعني دعني أبدأ لك بالتصريح الذي قاله محمد وهبي في مباراة الأخيرة، كان قد قال أنه هو الأمور بإيدينا، عندما تكون الأمور في أيدينا نحن من نقرر ماذا سنفعل في كل مباراة. يعني إذا أردنا أن ننتصر الأمور في أيدينا، إذا أردنا أن نتعادل الأمور في أيدينا. فأعتقد بأن هذا هو النقطة المهمة، أن أمورك بإيديك أنت الذي تتحكم في مصيرك. الآن مباراة مع كندا، مصيرك بين يديك، ليس هناك ما يعيقك أن تلعب مباراة تعرق داخل القميص، تعرق داخل المباراة وانتهي الأمر وتتأهل إلى إلى إلى ربع النهائي.
0: طيب قبل ما نمشي ونوصل الحديث معك صديقي وديع، نمشي بعد هيوستون المدينة الأمريكية هناك في ولاية تكساس، حيث ينتظرنا صديقنا المنصف عدي مبعوث ميديان تي في وميديان راديو إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، حيث يواكب لنا كأس العالم، وبعث لنا بهذه المراسلة من مدينة هيوستن لنشاهد ونستمع.
2: أهلا بك فؤاد، وأهلا بالمشاهدين المتابعين والمستمعين الكرام من هنا من هيوستن، حيث الترقب كبير من طرف الجماهير المغربية قبل موقعة كندا هنا في هيوستن لحساب ثم نهائي مونديال 2026. الاستعدادات متواصلة للنخبة الوطنية هنا في هذا الملعب المخصص لتدريب المنتخب المغربي، وسط مشاركة جميع اللاعبين باستثناء المدافع شادي رياض الذي اكتفى هذه المرة بحصة تدريبية انفرادية تحت إشراف الطاقم المكلف بالعلاج الطبيعي، وسيتم الحسم في جاهزية اللاعب قبل المباراة وتحديدا خلال الحصة الرسمية المقررة غدا هنا في نفس الملعب. على أي أجواء جميلة بين اللاعبين، كذلك حضور مرتقب جماهيري قوي للمنتخب أو للجماهير المغربية، والتي عودتنا على التنقل والمؤازرة الكبيرة للنخبة الوطنية أينما حلت وارتحلت. كذلك الجالية المغربية المقيمة هنا عبرت عن سعادتها بهذه الفرصة الذهبية لمتابعة أسود الأطلس

0: في قلب ملعب هيوستن. الملاحظ كذلك فؤاد هو درجة الحرارة المرتفعة شيئا ما هنا في هيوستن، إلى جانب نسبة الرطوبة العالية كذلك. هذه المعطيات قد تشكل أو قد تؤثر سلبا على اللاعبين في التدريب، لكن يوم المباراة وملعب المباراة الملاحظ أنه مغطى بالكامر وبسقف متحرك كذلك تكييف داخلي، وهذا ما سيوفر ظروفا جيدة للنخبة الوطنية. ما ينقصنا الآن هو اللعب بجدية دائما ومواصلة هذه أو مواصلة روح المجموعة بعد ملحمة كروية أمام المنتخب الهولندي عزز ثقة رفاق أشرف حكيمي، والمراد أو الهدف الأسمى الآن هو مواصلة هذه الرحلة والتفوق على المنتخب الكندي ولما لا الذهاب لأبعد نقطة ممكنة في نسخة مونديال 2026.
1: شكرا لك منصف عدي على هذه المراسلة. وهناك من ضواحي ملعب هيوستن، أنا بغيت نبدأ الحديث على الجزء الثاني من بعد ما تطرقنا على المنتخب المغربي اللي كما ذكرت المنتخب الإفريقي الوحيد لحد الآن اللي يواصل حمل مشعل كرة القدم الإفريقية بعد إقصاء المنتخبات. لحد الآن خمس منتخبات غادرت المنافسة، ومن وحده واحد المتابع كيقول لهم داك المعلق ديالهم عودوا الى الجزائر بعد الجزائر غادي نديروا بعد الصباح، لا عودوا الى الجزائر. المنتخب الجزائري عاد الى الجزائر اذا بعد الهزيمه ديالو امس او الصبيحه خلونا بلا نعاس امام منتخب السويسري هدفين لصفر، نتيجة طبيعية. المنتخب الجزائري اللي كان ربما بايع الوهم للجماهير ديالو الجمهور ديالو على أنه منتخب قادر على مقارعة المنتخبات العالمية وأنه جاي ينافس على كأس العالم، بمن ستنافس كأس العالم بهاد اللاعبين اللي ربما شفناهم الحقيقة ديالهم بانت في هاد المباراة ديال سويسرا. كان مباراة الأردن كانوا منهزمين رجعوا بسبب دعنا نقول واحد السداجة ديال المنتخب الأردني، ثم شفنا الفصول اللي كانت مضحكة في لقاء المنتخب في لقاء النمسا، كيفاش كل منتخب ما كانش باغي يفوز أو لما باغيش ينهزم، ما عرفناهم شنو باغين يديروا بيناتهم باش يتفادوا إسبانيا. وديع قراءتك أنت للمباراة، وأكيد أنك عرفتك أنك تبعتها، منتخب جزائري اللي دعنا نقول هذا هو الحد ديالو، هذا هو المستوى ديالو، مستوى ديال دور الثاني والثلاثين أو ربما حتى الدور ما كانش كان يقدر ما يوصلش ليه.
2: بالنظر لمردود المباراة فؤاد، يمكن أن أقول بأن الإقصاء كان مستحق، إقصاء مستحق بالنسبة للمنتخب الجزائري لثلاثة أمور أساسية. الأمر الأول ما هو تقني وما هو تكتيكي في المباراة، وما قدمه منتخب سويسرا من روح ومن انخراط أكثر من المنتخب الجزائري، لأن ندوي وإمبولي قدموا مباراة جيدة ونجحوا في ختم المباراة بشكل مبكر، لأن أن تسجل منذ الدقيقة العاشرة تقريبا فهذا يمنحك راحة في المواجهة. ثم أيضا اختيارات المدرب بيتكوفيتش هو السبب الثاني. تصور فؤاد هو أن هناك اليوم من ربما يحاول أن يعني يتحدث عن اختيارات بيتكوفيتش، حاول أن يلعب بمهاجم وهمي، وهناك من قال يريد تقليد وهبي ولكن هو لا يملك إمكانيات وهبي. لذلك أعتقد بأن السبب الرئيسي فؤاد في إقصاء المنتخب الجزائري هو عدم التركيز على نفسه. المنتخب الجزائري اليوم لديه عقدة الآخر، عقدة الآخر تكون على يقين فؤاد بأن حتى في المستقبل القريب والمستقبل المتوسط المنتخب الجزائري لن يكون قادر على تجاوز هذا الأمر. يجب على المنتخب الجزائري أن يركز على نفسه، أن يركز على مشروعه، وأن ينسى أي منتخب آخر وأي عقدة منتخب آخر. وأعتقد فؤاد بأن حتى يعني الإعلاميين الجزائريين يتحملون المسؤولية في هذا الجانب، لأنهم يضغطون على لاعبين تعلم فؤاد بأنه يأتون من أوروبا ولديهم عقلية مختلفة تماما على العقلية التي هي اليوم موجودة في الجزائر.
1: نعم، والأكيد أنك ما ذكرتي وهذه أنا يعني باش كما قلت لكم شفت غير الشوط الثاني وشفت اللائحة ديال اللاعبين، وهي عندي الآن لائحة ديال كل لاعبي المنتخب الجزائري كانت عندي البارح، وكنشوف كل واحد فين كيلعب وكل واحد يعني بغاو يستنسخوا الطريقة ديال لاعب المنتخب المغربي اللي هي الأربعة ديال المدافعين، خمسة لاعبين في وسط الميدان ومهاجم وهمي. وهنا علاش أصدقائي ما نتحدوش على المدرسة الآن مغربية؟ علاش ما نتحدوش على طريقة لاعب اللي يمكن بدعها أو أو أو خلقها محمد وهبي واللي كتعطي النتائج ديالها لحد الآن، ديال الخطة ديال 4-5-1، هذا أربعة المدافعين، خمسة لاعبين في وسط الميدان ومهاجم صريح واحد اللي هو الآن في المنتخب اللي هو مثلا إبراهيم دياز. هل دعنا نقول الإصابة ديال عبد الصمد الزلزولي رب ضرات نافعه خلات وهبي انه يمشي في هذا التوجه ديال يملا وسط الميدان بخمسه ديال اللاعبين ويلعب ويعتمد على مهاجم صريح واحد اللي كيلعب في الفريق ديالو كمهاجم اللي هو ابراهيم دياز. وكما قلنا ولكن شتان ما بين الاصلي والتقليد، شتان ما بين خطه اللي محكمه بلاعبين اللي عندهم قيمه. حنا جينا نشوفوا مثلا المنتخب الجزائري وعندنا اللائحه امامنا ديال المنتخب، شفتهم جوج لاعبين اللي كيلعبوا على اعلى مستوى في انديه كبيره اللي هما مثلا ايت نوري اللي كيلعب نوبه وربعه نوبات ما كيلعبش مع مانشستر سيتي، او بن سبعيني اللي ايضا هو ماشي لاعب اساسي في فريق بوروسيا دورتموند. بعد ذلك لاعبين اللي كيمارسوا يونغ بويز في باري اف سي في هلال في ليل في نيس في اتحاد السعودي يعني شارلوروا توينتي الهولند، لاعبين اللي محدودين يعني القيمه ديالهم اولا الماليه ثم المهارات ديالهم. نزار
3: يعني اعتقد انه هذه حقبه انتهت في المنتخب الجزائري، هناك يعني لابد ان يكملوا الاحلال والتبديل. هم بداوا احلال وتبديل فؤاد، يعني بداوا باسماء مثلا ايت نوري كما ذكرت هو صغير في السن، هناك مازا صغير في السن، هناك حاج موسى صغير في السن، انت بدات بالاحلال والتبديل. ماذا يفعل رياض محرز في هذا المنتخب؟ ماذا يفعل رم بن سبعين في هذا المنتخب؟ ماذا يفعل اسماء كثيره
1: عيسى مندي
3: حسام عوار ماذا يفعل في هذا المنتخب؟ انا اتساءل
1: لوكا زيدان
3: ماذا يفعل في هذا المنتخب؟ انت بدات طريق
1: زيدان جابوه
3: حاولت ان تعمل
1: باش يكون عندهم سميت زيدان
3: فلذلك اعتقد بان هناك بعض التساؤلات في وجود الكثير من بداية الإحلال والتبديل يجب أن تكمله. إذا أنت تحدثت عن الطريقة التي أن تفعل بها 4-5-1 يجب أن يكون عندك 5 لاعبون شباب
1: في المستوى
3: يكون في المستوى يتحركوا 90 دقيقة بإمكانهم، يكون لديهم دماء، يكون لديهم نشاط، يكون لديهم طاقة، يكون لديهم لياقة بدنية. هذا الشيء صعب جدا جدا، لا أعتقد أن هناك منتخب بإمكانه أن يقلد هذه الطريقة.
1: كما كنتحدثوا حنا
3: هذا عندها معطيات هذه الطريقة
1: الحمد لله. حنا كما قلتي حنا كنتحدثوا مشروع، حنا المغرب عنده مشروع كروي هذه سنوات وحنا كنشتغلوا، ما غنجيوش هكا بين ليله وضحاها غنقولوا غادي نديروا منتخب كبير. والحاجه اللي كنلاحظوها مثلا في المنتخب الجزائري انه هاد المهارات اللي كتهرب ليهم وكتمشي تلعب خصوصا مع فرنسا، لما كنشوفوا لاعب كاكليوش لاعب فريق موناكو اللي فضل يمشي لفرنسا، وهناك ايضا
3: ريان بالشرقي
1: ريان شرقي
3: والان هو في ازمه عنده لديه
1: مشكله، وكنشوفوا هاد اللاعبين الكبار اللي دازوا فازوا بكرات ذهبيه اللي من اصل جزائري ولكن ما مشاوش لعبوا مع المنتخب الجزائري. نتحدث عن زيدان نتحدث عن كريم بنزيما، نتحدث عن سمير صبري، هادو كلهم لاعبين لعبوا على اعلى مستوى، منهم جوج لاعبين اللي فازوا بكرات ذهبيه اللي هما زين الدين زيدان وكريم بنزيما، لانه ما كاينش داك التعلق بالوطن، ما كاينش هاد اللاعبين ما يقدروش يجيو لانه ما كاينش مشروع كروي. حنا والحمد لله هاد اللاعبين اللي جاوا ومن قيمه عالميه، لما نتحدث عن ابراهيم دياز او بوعدي او اخو ماش مثلا او امين عدلي او الى غير ذلك، او الياس بن الصغير اللي كانوا مطمح ديال المنتخبات، او لا حكيم زياش مثلا ايضا اللي كان مطمع ديال المنتخب الهولندي. انا كنت شفت تصريح ديال انس صلاح الدين منذ ايام كيقول لك الفرحه ديالي كانت كبيره، وهذه هذه غير واحد الاشهر كان كيلعب المنتخب ديال اقل من 23 سنه. انا صلاح الدين كيلعب المنتخب الهولندي ولكن غير الجنسيه لانه كاين مشروع وكاين انتماء للوطن المغرب، وهذا هو اللي خلانا حنا والحمد لله هاد الوليدات يجيو يختاروا المغرب ويجيو يحملوا القميص الوطني ويجيو يدافعوا على القميص الوطني. هاد الشيء كيوحي للنوادي باش يرجعنا نتحدثوا على هاد المنتخبات الافريقيه اللي الان 5 منها مشاو، يعني السنغال، الجزائر، كوت ديفوار، جنوب افريقيا، شكون اخر؟ والكونغو الديمقراطية.
3: تونس خلاص
1: هذه
3: في الاول تونس الاول خلاص
1: مع كم احتراماتنا الاشقاء ديالنا يعني هذا تونسيين وبطبيعة الحال المأساة اللي عاشوها، ولكن ماشي مأساة هذه كرة القدم. شوف إذا ما كانش عمل راه ما كتنجحش، الناس ينوضوا يشتغلوا بحالنا كما احنا كنشتغلوا، ينوضوا يشتغلوا ينوضوا يعملوا راه يقدروا يوصلوا في يوم من الايام. هاد الانتكاسه ديال كره القدم الافريقيه باش نفسروها مع كما قال لي رشيد صديقي رشيد المباركي هذا الصباح، كاين لو ساندروم ديال الدقيقه 86 لانهم كلهم انهزموا ووضعوا المنافسه في اللحظات الاخيره. يعني وديع
2: شوف فؤاد، انا بكل صراحه تابعت شخصيا تصريحات رودي غارسيا مدرب منتخب بلجيكا التي اثارت ربما جدل واسع في اوروبا، لان هناك حتى

ما اتهمه بالعنصرية تجاه المنتخبات الإفريقية، ولكن فيها جانب من الحقيقة كل أمانة، لأنه رودي غارسيا حاول أن يضع تقريبا نفس السؤال الذي طرحته فؤاد. لماذا قال لماذا هذه المنتخبات

0: أعتقد فؤاد بأن هناك بعض الجزئيات المرتبطة بما هو ذهني هو وحتى حتى الحظ. يعني منتخب الكونغو الديمقراطية لو سجل ويسا الفرصة الذهبية التي أتيحت له لما كانت الكونغو الديمقراطية أقصت إنجلترا، ثم أيضا منتخب الرأس الأخضر الذي فرض التعادل على إسبانيا. أعتقد فؤاد بأن الكرة الإفريقية تتطور، لكن يجب أيضا التكوين في الجانب الذهني والنفسي.
1: سنعود يعني في هذا بطبيعة الحال لأن ننتظر نتائج المنتخبات المتبقية اللي هي مصر والرأس الأخضر وغانا، ومن ثم نقدروا نديروا واحد الحصيلة شمولية. للأسف غادي نهضروا على البطولة المغربية يا صديقي يا نزار، وغنعطي الكلمة للمتتبع الأكثر لها. كان في خبارك لابين البارح عاد ثاني وقع لي في حالي كنهار ما كانش في خباري، تدر التلفزيون مع الساعة لقيت المباريات ملعوبة للأسف. ويعني وديع الأقرب الآن المغرب الفاسي، وللأسف غادي يقدر يدي البطولة. أنا قلت لهم غادي واحد صديقي من كيبغي المغرب الفاسي، قلت له غادي البطولة بحال في كورونا، بحال عام كورونا، ما يحتفل بها بكم من غير الجمهور ديال فريق مدينة فاس العريقة.
0: لا هو فؤاد، أولا بداية خلينا نقول بأن برنامج بوديوم كان جيد في توقعاته، يعني جميع الزملاء وحتى أنت فؤاد قلنا بأن راه هادشي راه ما يتحسم حتى الجولة 30، والحمد لله راه استقرار في الجولة 30. الآن يوم أمس فؤاد بكل أمانة يعني سيناريو غريب، يعني الجيش الملكي أن يخسر أمام النادي المكناسي والماس عنده الخبار، يعني تحس أن حتى لاعبي الماس أعطوهم المعلومة من أجل بطبيعة الحال لعب وحسم اللقب قبل الجولة الأخيرة. في النهاية الكوكب المراكشي تعادل مع المغرب الفاسي، وكأن البطولة تريد الماس والماس لا يريد البطولة. وهذا بكل أمانة يعني هو الوصف الأقرب. لكن أعتقد فؤاد بأن فريق الماس الآن يملك إمكانيات كبيرة في المباراة الأخيرة، لأن يكفيها الانتصار ودون انتظار النتائج الأخرى. لكن لا قدر الله خسارة المغرب الفاسي، أعتقد بأن ستكون صدمة بالنسبة لجماهير الماس، لأن على الأقل فريق الجيش الملكي فقد الأمل في البطولة وحتى جماهيره. يعني حتى الجماهير فؤاد العسكرية لما تسألهم يقول لك فقدنا لقب تشامبيونز ليج بالنسبة لنا،
1: يعني هذا ماشي منطق.
0: لا أنا أقول لك يعني كقولك زعما يعني التوجه العام ديال الجمهور ما غتكونش صدمة بحال الماس، لأن الماس فؤاد يوم أمس كانت لهم فرصة ذهبية الحسم،
1: ولكن الماس على الأقل مصيرها بين يديها. الرجاء ثم رجاء تتربص، يعني ربما بقى عنده واحد الامل ضئيل وضئيل جدا، يعني حتى هي بقى لعبه. وايضا نادس بركان حتى هي بقى يعني باقي اربع فرق نهايه المطاف،
0: الجيش
1: والجيش يعني الماس والجيش وبركان والرجاء ربما بدرجات متفاوته، لان المغرب الفاسي غيواجه في الدوره الاخيره غادي يواجه فريق الدشيره اللي ايضا يصارع بازق، حتى هو عنده امل انه يفلت من يعني من اسفل الترتيب وما يلعبش لقاءات السد، فبالتالي غتعطينا دوره اخيره وحشومه عليهم. نقولها عاوتاني ونبقى نقولها، شومه على هاد الناس ديال العصبه اللي يعني خلونا نعيشوا هاد الموسم هذا بهذه الطريقه ونعيشوا هاد النهايه. كان بودنا اننا نعيشوا نهايه الموسم ونكونوا في هاد البرنامج في هاد البوديوم نكونوا كنهضروا على نهايه البطوله وعلى التشويق، ونشوفوا ملاعب مملوءه عن اخرها، ونشوفوا التشويق هنا في مراكش مثلا بالامس، في مكناس، في لقاء في بركان، في الدار البيضاء. للاسف هادشي ما عشناه.
0: وهارد لك ايضا فؤاد الاولمبيك اسف اللي سقط رسميا القسم الثاني.
1: وانا عييت ما نقولها لهم، عقلتي نعب كامل، ولا كنقول لهم جري على داك المنتخب، هذاك المدرب التونسي ما بغاوش يسمعوا ليا كما قلت يا هارد لك. وقلناها وديع، قلنا ان المشاركه في المنافسه القاريه فريق اولمبيك اسفي غيدفع الثمن ديالها غالي وغالي جدا، لانه خصو يكون عندك واحد دكه احتياط من درجه اولى باش تقدر تصارع على الواجهتين. انت مشيتي لنصف النهايه، ما انت ديتي لقب قاري، ما انت احتفظتي بالمكانه ديالك ضمن انديه الصف. وشكرا لكم اصدقائي، شكرا وديع،
0: شكرا فؤاد،
1: نلقاك يوم الاحد.
0: اليوم الاحد،
1: يوم الاحد ان شاء الله بحول الله مع قوتي
0: مع تأهل ان شاء الله،
1: صباح انتصار ان شاء الله. صباح فرحه وصباح ان شاء الله بحول الله مع قوتي. قال لك نويو الخير يجيكم الخير يا نزار، وغدا نزار مع بيتك الشعري اليومي
2: تمام،
1: عندك ما دير هاد النهار، قلب مع راسك. تحيه لكم اصدقائي مره اخرى، جمعه مباركه. اليوم غادي نشكر، اليوم عرفتي شنو فاش غادي نشكر جوج ديال الزملاء، عطاوني ثلاثه، الصديقات يسرى العويري وصفاء الهرات ومريم الرغيف اللي هما في القسم ديال الديجيتال، واللي شدوني داروا لي عطاوني درس ديما كنصيفطش لهم واحد العناوين ديال البرنامج على مواقع التواصل الاجتماعي، داروا بيا عطاوني درس، قلت لهم اسيدي صافي غادي نتلقى.

0: الدرس وغادي غير نسالي البرنامج ان شاء الله. دابا غنصيفط لهم لي تيتر ديال الحلقات على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا على يوتيوب. شكرا لكم اصدقائي وشكرا الموصول لفريق العمل باكمله بقياده المخرج ديالنا خالد مدنب. بعد ظهر اليوم برنامج لوتخ ماتش في على أثير ميدي آن راديو، ثم بعد الظهيرة إكسترا تايم، ومساء برنامج ريمونتادا المونديال رفقة الصديق والأخ عبد الله الجعفري اللي ما شفتوش هذه واحد ثلاثة سيمانات حيت هو كيخدم بالليل أنا كنخدم الصباح. تحية لك صديقي عبد الله، تحية لكم جميعا، شكرا على الوفاء، شكرا على الإصغاء، إلى اللقاء.
1: قدم لكم هذا البرنامج من طرف بانك اوف افريكا.
2: مع بانك اوف افريكا ديما كاين الحل.
3: ايزابيل دائما

0: هذا الصيف على ميديان، صحتكم تهمنا. نصائح طبية مبسطة وموثوقة، معلومات تساعدكم على فهم أجسامكم بشكل أفضل، وملفات صحية تهم كل فرد من العائلة. صباحيات صيفية مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 10 صباحا على ميديان.
1: أنتم في الاستماع لميديان.

0: العاشرة. معكم أسماء بشري، أهلا بكم. من بداية هذا الموجز من المغرب، حيث يرتقب موجة حر أن تتواصل اعتبارا من اليوم إلى غاية يوم الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. وفي هذا السياق دعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في بلاغ لها، دعت أمس المواطنين إلى توخي المزيد من الحيطة والحذر والالتزام بالإرشادات الصحية الكفيلة بالوقاية من المضاعفات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة. بالمغرب دائما صدقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، صدقت أمس بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة المحال من مجلس المستشارين في إطار قراءة ثانية. واعتمدت اللجنة مادة جوهرية تقضي بإخضاع حساب ودائع وأداء المحامين لرقابات المجلس الأعلى للحسابات بهدف التحقق من قانونية وسلامة العمليات المالية والمحاسباتية المرتبطة بها، خصوصا عمليات الإيداع والسحب والتحويل والأداء وتتبع الأرصدة والفوائد والمصاريف. بالجزائر بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس 20% وفق إحصاءات أولية، في رقم يعد الأدنى تاريخيا وفي سياق سياسي وحقوقي محلي موسوم بفقدان الثقة في العملية الانتخابية وجدواها. بليبيا أعلنت النيابة العامة أن 65% من عينات محاصيل زراعية تم اختبارها تأكد احتوائها على مواد مسرطنة بسبب استعمال مبيدات محظورة في إنتاجاتها ومعالجتها. وبشرت السلطات عقب هذا الإعلان تنفيذ حملة مداهمات وتفتيش واسعة أسفرت عن ضبط وحجز آلاف الكيلوغرامات من هذه المبيدات. في موريتانيا أعلنت أقطاب المعارضة تنظيم مهرجان شعبي يوم الأحد المقبل في مدينة نواديبو شمالي البلاد، احتجاجا على ما تصفه بغلاء المعيشة في البلاد. أوروبيا أو دوليا، قتل 30 شخصا على الأقل في كييف وفق حصيلة محدثة صدر عن أجهزة الإنقاذ في هجوم نفذته طائرات مسيرة وصواريخ روسية على العاصمة الأوكرانية، ويعد الأسوأ منذ بداية الحرب. وقد أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده سترد بالتأكيد على هذا الهجوم. وفق السلطات المحلية الأوكرانية قتل شخصان اليوم بضربات أوكرانية استهدفت منطقتين روسيتين متاخمتين لأوكرانيا. مونديال 2026، حجز المنتخب السويسري بطاقة العبور إلى دور ثمن النهائي لنهائيات كأس العالم لكرة القدم عقب فوزه على نظيره الجزائري بهدفين دون رد، كما فازت إسبانيا على النمسا بثلاثية نظيفة في الدور الثمن النهائي، والبرتغال بلغت بشق الأنفس إلى الدور 16 على حساب كرواتيا بهدفين لواحد. بالنسبة لبرنامج مباريات اليوم، مصر تواجه أستراليا في 7 مساء، والأرجنتين تلقي الرأس الأخضر في 11 زوالا. ختام هذا الموجز بعد لحظات، تلتقون سعيدة في صباحيات صيفية.
1: على إيقاع الصيف نرافقكم أينما كنتم، من لحظات للعناية بالنفس واستعادة التوازن إلى رحلات بين سحر الأماكن وذاكرة التراث، ومن قصص تنبض بالأمل إلى لقاءات مع الثقافة وأجمل الألحان. عيشوا الصيف معنا على ميديان.

0: صباحية صيفية، البرنامج الذي يرافقكم كل صباح من الاثنين إلى الجمعة بمواضيع تهم الصحة والحياة اليومية في أجواء صيفية مليئة بالحيوية والتفاؤل. فأهلا بالجميع.
1: ميديا صباحيات صيفية مع سعيدة،
0: وهذا تذكير بفقرتنا اليوم. في فقرة معلومات اليوم أكيد معلومات مهمة للصحة، فنتمنى بأن تكونوا دائما في المتابعة. وأكيد في الفقرة الثانية سنخصص حوارنا اليوم لموضوع يهم كل أسرة، خاصة مع الارتفاع الكبير في درجة الحرارة، وهو كيف نحمي أطفالنا من مواجهة الحر. للإجابة عن أهم الأسئلة التي تشغل الآباء والأمهات، يسعدنا أن تكون معنا الدكتورة غزلان إسماعيلي، طبيبة أطفال الرضع وحديثي الولادة، التي أكيد ستقدم لنا نصائح وإرشادات عملية لحماية أطفالنا من الجفاف والإجهاد الحراري وضربة الشمس، وكيفية التعامل مع الأجواء الحارة بطريقة صحية وآمنة. فكونوا معنا مستمعينا الكرام في هذا اللقاء طبعا المفيد. وطبعا هناك باقة متنوعة من المختارات الغنائية المنعشة التي تضفي على صباحكم أجواء صيفية جميلة. فأهلا بالجميع، ونبدأ معكم في أول اختيار غنائي اخترنا لكم اليوم، تبسم للفنان مسعود تركيش، وهي دعوة جميلة للتفاؤل ونشر الابتسامة.

أرحب دائما بكل من يلتحق بنا، وأكيد نبدأ هذه الفقرة بهذه الكلمات المتفائلة لصباح مليء بالخير والابتسامة. الابتسامة مستمعينا لا تكلف شيئا، ولكن كتقدر تغير النهار ديالنا والنهار اللي قدامنا. فابتسموا للوالدين، ابتسموا للزملاء كذلك، ابتسموا للجيران وحتى للناس اللي كنلقاوهم. فطبعا ولو انهم كنلقاوهم صدفة، الكلمة الطيبة والوجه البشوش صدقة وكتخلي الحياة اخف واجمل. فخليوا الابتسامة عنوان نهاركم، وغادي تلقاو الخير كيرجع لكم بطرق مختلفة. فنهاركم مبارك سعيد. إذن فقرتنا الآن مخصصة للتذكير بمشروبات ينصح بالابتعاد عنها في فصل الصيف. أكيد مستمعينا، مع ارتفاع درجة الحرارة يحتاج الجسم إلى الترطيب أكثر من أي وقت آخر، لكن ليست كل المشروبات تساعد على ذلك، فبعضها قد يزيد فقدان السوائل أو يمد الجسم بكمية كبيرة من السكر والسعرات الحرارية دون فائدة تذكر. أول مشروب ينصح بالابتعاد عنه في فصل الصيف المشروبات الغازية، تحتوي في غالب الأحيان على كمية كبيرة من السكر، وقد تؤدي إلى زيادة الشعور بالعطش بدل من ترطيب الجسم، كما أن الإفراط والإكثار في تناولها يرتبط بزيادة الوزن وارتفاع خطر الإصابة بمرض السكري وتسوس الأسنان. مشروب آخر ينصح بالابتعاد عنه في فصل الصيف مشروبات الطاقة، فرغم أنها تمنح شعورا مؤقتا بالنشاط، فإنها تحتوي على نسب مرتفعة من الكافيين والسكر، وقد تسبب خفقان القلب، ارتفاع ضغط الدم، زيادة خطر الجفاف، خاصة عند تناولها في الأجواء الساخنة والحارة أو أثناء ممارسة الرياضة. كذلك من المشروبات التي ينصح بالابتعاد عنها في فصل الصيف العصائر الصناعية، فقد تبدو منعشة لكنها غالبا غنية بالسكريات المضافة والمنكهات الصناعية، وتفتقر إلى الألياف الموجودة في الفاكهة الطرية، مما يجعلها أقل فائدة للصحة. وأكيد المشروبات السكرية المثلجة مثل بعض أنواع الشاي المثلج الجاهز، القهوة المثلجة، المحلات مثلا، كذلك الميلك تشيك، فهي قد تحتوي على كمية كبيرة من السكر والدهون، مما يزيد من السعرات الحرارية دون أن توفر ترطيبا حقيقيا. كذلك الإفراط في القهوة والشاي، فيمكن الاستمتاع بهما باعتدال، لكن الإفراط في المشروبات الغنية بالكافيين خاصة مع قلة شرب الماء قد لا يكون مناسبا لبعض الأشخاص، خصوصا في الطقس الساخن والحار. إذن ما هو البديل الأفضل؟ يبقى الماء. نعم مستمعينا، الماء هو أفضل مشروب لترطيب الجسم، كما يمكن تناول الماء المنقوع بشرائح الليمون أو النعناع أو شرب الحليب أو العصائر الطبيعية غير المحلات باعتدال، مع الإكثار من تناول الفواكه الغنية بالماء مثل البطيخ وكذلك الخضار مثل الخيار. ففي فصل الصيف لا يكفي أن نشرب أي مشروب مستمعينا، بل يجب أن نختار ما يساعد أجسامنا على الترطيب ويحافظ على صحتنا. فالعادات البسيطة اليوم تصنع فرقا كبيرا في صحتنا غدا. صباحكم صحة وانتعاش وصيف مليء بالحيوية والنشاط. ومعنا الآن شيرين عبد الوهاب، حب جنة.

معلومات اليوم كتقول كاين بزاف ديال الناس كيقولوا هذا الشخص نجاح كان محدود، ولكن الحقيقة هي أن النجاح كيبدأ بقرار. نعم مستمعينا، النجاح كيبدأ بقرار ومن بعد كيتبعوا الخدمة والصبر والانضباط. إلا بغيتي توصل لهدفك بدأ بخطوة صغيرة كل نهار، نظم وقتك، ما تخافش من الغلط، حيث من الأخطاء هي أو من الأخطاء كنتعلمو، الأخطاء هي اللي كتعلمنا وكتخلينا نطوره من رأسنا. خلي عندك ثقة بإمكانيات ديالك وما تقارنش رأسك بالناس، قارن رأسك غير بالبارح وشوف واش اليوم وليتي أحسن. تذكر دائما النجاح ما كيطيحش من السما، النجاح كيتصنع بالاجتهاد والإرادة والاستمرار. أما نصيحة اليوم فما تقارنش راسك بالآخرين، لأن لكل واحد رحلة ديالو والظروف ديالو. ركز على التطور ديالك واحتفل بأي تقدم كديرو ولو كان بسيط، واخا الطريق ما كيكونش سهل، بالإرادة والصبر والاستمرار كل حلم ممكن يتحقق. نهاركم سعيد، خليو التفاؤل والطاقة الإيجابية ترافقكم في كل خطوة من حياتكم. واصل معكم في صباحية الصيفية مع باقة من أجمل الأغاني العربية التي ترافقكم في هذا الصباح، واخترنا لكم الآن أغنية كل وعد لوائل جسار بصوته الدافئ وإحساسه المميز.

أرحب دائما بكل من التحق بنا في صباحية الصيفية، البرنامج الذي يرافقكم كل صباح بمعلومات ونصائح تهم صحة وسلامة الأسرة. وأكيد مستمعينا، مع ارتفاع درجة الحرارة الأطفال وخاصة الرضع وحديثي الولادة من أكثر الفئات عرضة لمضاعفة الحر، ما يجعل الوقاية والوعي من الأمور الضرورية والمهمة. فأكيد اليوم ضيفتنا كما ذكرنا سابقا في صباحية صيفية الدكتورة

غزلان إسماعيلي طبيبة أطفال الرضع وحديثي الولادة. ومعها سنفتح اليوم ملفا صحيا مهما، كيف نحمي أطفالنا من موجة الحر. فنتمنى بأن تكونوا معنا في الاستماع، ونتمنى بأن نكون دائما عند حسن ظنكم بنا. لتذكير فقط، صباحيات صيفية ترافقكم طيلة هذا الصيف مع فقرات متنوعة من الاثنين إلى الجمعة. لكم نتمنى يا رب دائما كل الصحة والسلامة والرشاقة. ونواصل معكم في أجواء صباحية صيفية، لحظة موسيقية خفيفة تناسب صباحكم، وأغنية من أغاني مريم فارس، أنا مش أنانية، لأجواء مليئة بالحيوية.

مرحبا دائما بكل من التحق بنا. انتم معنا في الجزء الثاني من صباحيات صيفية، وموضوعنا للحوار اليوم يهم كما ذكرنا سابقا كل أسرة، خاصة مع الارتفاع الكبير في درجة الحرارة، وهو كيف نحمي أطفالنا من موجة الحر. للإجابة عن أهم الأسئلة التي تشغل بال الآباء والأمهات، يسعدنا أن تكون معنا بعد قليل الدكتورة غزلان إسماعيلي، طبيبة أطفال الرضع وحديثي الولادة، ستقدم لنا نصائح إرشادات عملية لحماية أطفالنا من الجفاف والإجهاد الحراري وضربة الشمس، وكيفية التعامل مع الأجواء الحارة بطريقة صحية وآمنة. فنتمنى بأن تكونوا معنا في الاستماع، وللجميع نتمنى يا رب الصحة والسلامة. فخليكم معنا، سنعود نواصل إذن صباحية صيفية بعد هذه الاستراحة الغنية.

0: مادئة صباحيات صيفية مع سعيدة.
1: مرحبا بكم مجددا مستمعين الأوفياء في الجزء الثاني من صباحية صيفية، حيث نحرص كما تتابعون معنا على تقديم مواضيع تهم صحة وسلامة الأسرة خاصة خلال فصل الصيف. وللتذكير فقط، مواضيع الصحة التي تخص أطفالنا هذا الصيف ستكون كل يوم جمعة رفقة ضيفتنا الكريمة مشكورة الدكتورة غزلان إسماعيلي، طبيبة أطفال الرضع والمواليد الجدد. فموضوعنا اليوم هو موضوع مهم جدا، هو موضوع الساعة، وهو كيف نحمي أطفالنا من موجة الحر. فمع هذا الارتفاع الكبير في درجة الحرارة تزداد الحاجة إلى توعية الآباء والأمهات بكيفية حماية أطفالهم من مخاطر الحر، خصوصا أن الرضع وصغار السن يعتبرون من أكثر الفئات عرضة للجفاف، الإجهاد،

0: الحراري وضربة الشمس. إذن للحديث عن هذا الموضوع المهم معنا مشكورة الدكتورة غزلان إسماعيلي طبيبة أطفال الرضع وحديثي الولادة والتي تنضم إلينا من مدينة بني ملالية. صباح الخير، نهارك مبروك، أهلا وسهلا دكتورة، شكرا على وجودك معنا في هذا اللقاء، أهلا وسهلا.
1: اهلا وسهلا استاذة سعيدة، وانا زيد متحمسة باش نبداو ان شاء الله السلسلة الجديدة اللي ان شاء الله غادي نهتموا بها يعني بشكل كبير بعلاقة الاطفال بالصيف، ونعطيو ان شاء الله فيها نصائح اللي غتكون براتيك للوالدين باش يدوز ان شاء الله الصيف بامن وامان وبمتعة كذلك وبرفاهية للجميع.
0: يا رب، هذا ما كانت من نواه، مع شكرنا الجزيل لك دكتورة. وموضوعنا كما ذكرت هو موضوع مهم، موضوع الساعة مع هذا الارتفاع الكبير في درجات الحرارة. كيبقى السؤال دائما مطروح كما تنسمعوا، الأطفال هما أكثر تأثر بارتفاع درجات الحرارة إذا قارناهم بالبالغين، لماذا دكتورة؟
1: وكان كنهضر معك من قلب الحادث بني ملال، عاتي من بين المدن اللي كيكون يعني فيها ارتفاع درجه الحراره كبيره. دابا حنا عندنا 45 درجه
0: الله المعين، دونك
1: امين يا ربي. دونك هذا الاسبوع فريمون استقبلنا حالات كثيره ديال الاطفال اللي كيعانيو من حالات الاجتفاف، من حالات الاجهاد الحراري، بعض الحالات كاع وصلوا درجه ضربات الشمس. علاش؟ لان الاطفال عندهم واحد الخصوصيه معينه، خصوصا الرضع الحجم ديالهم صغير، كذلك النسبه ديال السوائل كتشكل تقريبا 87%، بالتالي هاد السوائل كتعرض للتبخر بفعل الحراره. كاين جانب ثاني هو ان الاطفال ما عندهمش يعني القدره ولا يعني الامكانيات باش انهم يقدوا درجه الحراره الجسم ديالهم بحال الكبار، لان الكبار كيتعرقوا اكثر من الصغار وبالتالي الجسم ديالهم كيبرد بشكل احسن. كذلك الاطفال اللي يعني باقيين ديبيبي صغار ما عندهمش القدره على التعبير بانهم فيهم عطش، او اللي يقدروا يبدلوا مثلا يكونوا في بيت سخون يمشيو للبيت بارد، يعني مرتبطين خصوصا بالوالدين ديالهم ومدى يعني الحضر ديالهم بدا من انتباه ليهم داك الطفل. كذلك الجانب الاخر هو ان الاطفال اللي كبر شويه في السن يعني كيبقاو يلعبوا وكيتلهاو في اللعب وفي هذا، وخا الجسم ديالهم كيتعرض للاجهاد فهم ما كيستجبوش للحاجات الجسم ديالهم، حتى الطفل كيطيح طيحه وحده فكينهار الجسم ديالو لانه ما عندوش القدره على على على على التكيف مع الجو ديال ديال ديال الحراره. وكدوما الأسباب أولاً غالي كتخلي الطفل يتعرض للإجهاد الحراري.
0: نعم، إذن بعد ما فهمنا هذه الأسباب اللي كتخلي أن الأطفال هما كيكونوا أكثر طبعاً تأثراً بارتفاع درجة الحرارة، فكتبقى كما كنقولوا دائماً التوعية خير من العلاج، والتوعية مهمة في هذا الموضوع. لذلك نود أن نتعرف معك على العلامات الأولى ديال الجفاف خصوصاً عند الطفل اللي ما ينتبهولاش كثير من الأباء والأمهات، ما هي دكتورة؟
1: وفعلا اول علامه واللي كيبغي الوالدين دائما يهتموا بها هي الكميه ديال البول اللي كيدير الطفل ديالهم، يعني كميه ديال البيبي. دونك رد البال دائما لاكوش، الا لاحظت بان لاكوش الطفل بقى كيدير كميه قليله اولا فاش كنبدلها ليه كنلقاها ناشفه، اولا لقيت ان اللون ديال البيبي ولا غامق، اولا في بعض الحالات هذاك اللون ديال ممكن يكون مركز كيتفاعل مع المواد اللي كتكون في لاكوش كتعطينا واحد اللون اورانج اولا لون مايل شويه للحموريه، وكتجي الام مخلوعه كيصحاب الطفل ديالها راه كيبول الدم، الوغ هذاك غير يعني البول كيكون مركز، البيبي كتكون مركزه وكتعطينا هذاك اللون بحال هكذاك. ثاني علامه والطفل كيولي الفم ديالو ناشف، الفم ديالو مشقق، كنلاحظوا ان العينين ديالو بداو كيدخلوا. واحد العلامه كتكون عند الرضع مميزه هي الملغيغه، كنلاحظوا ان الملغيغه ديال الطفل بدات كتخوى، يعني كتلقاها كتحفر، هذا دليل ان الجسم ديالو بدا كيفقد بزاف ديال السوائل. كاين بعض الاطفال اللي فاش كيبكيو كيكون يعني عندهم حاله ديال الاجتفاف كيولي كيبكيو بلا دموع، يعني تلمو الجسم ديالو ناشف. كذلك الطفل كيولي خام، يعني كيكون خامل، كيولي كيبكي منزعج، حتى الشهية ديالو كتكون ناقصه، الجسم ديالو يقدر يكون سخون، يعني يقدروا الطفل عنده 40 درجه وكنقولوا بان الطفل عنده تعفن او التهاب، الو كيكون غير مرتبط غير بالحراره ديال الجو، اولا باقون يقدر تلقاو الجسم ديالو بارد لان الطفل صافي وصل لدرجه الانهيار. وكادو من اهم العلامات اللي خصنا ننتبهوا ليهم وما نخليوش الطفل ديالنا كاع يوصل ليهم، لان لو وصل ليهم يعني راه وصلنا لمرحله الاجهاد الحراري اللي ما خصش نورمالمون الرضيع او الطفل يوصل ليها الا كان الوالدين رادين البال للطفل ديالهم.
0: اذن دائما عاود تنسمعوا دكتوره بان ضربه الشمس كتكون ضربه ديال الشمس خطيره على الاطفال، فوقاش كتحول هذه ضربه الشمس عند الطفل الى حاله طبيه مستعجله تستوجب التوجه في الفور إلى المستشفى، يعني كتكون حالة خاصة ضروري تدخل طبي مستعجل.
1: دونك باش نميزو بين الاجهاد الحراري وبين ضربه الشمس، هو عامل وحيد هو الوعي ديال الطفل. لاحظنا ان الطفل بدا كيترخى اولا بدا كيفقد الوعي، يعني ما بقاش كيتواصل معنا، ما كيستجبش لينا ولا كينعس بزاف، حنا كنعرفوا بان الام وصلت واحد المرحله خطيره اللي وصلت لقضيه

0: ضربة الشمس اللي خصها تدخل طبي سريع. غير القضية ديال ضربة الشمس هي نورمالمون واحد الكلمة اللي فيها غير دقيقة، أو لما نقدر نقوله تم مضللة، لأن ضربة الشمس ما مرتبطاش بالشمس خصوصا، يعني نقدروا نقولوا ضربه حر لان نقدروا نصابوا بضربه الشمس وحنا بالليل، او لو ما عرضيش للشمس. يعني الا كان الطفل مثلا بالليل محطوط في واحد الغرفه اللي مسدوده وسخونه ما فيهاش تهويه، فالجسم ديالو ما كيقدرش انه يتخلص يعني من هذاك الجو اللي سخون، خاصه الا كانت الرطوبه طالعه، يعني كيبقى هذاك العرق كيتحبس تحت الجلد، وهنا كيبان لنا الاطفال كيجيهم داك الحبوبه ديال العرق، داك الطفح الحراري كنلقاوه في الظهر، كنلقاوه في الامور الودنين، كنلقاوه في الكريشه، يعني تالمو العرق ما كيقدرش يخرج وكيتحبس تحت الطبقه ديال الجلد. غير وحنايا طبيعه الحال ما غاديش نخليو الطفل يوصل لهاد الدرجه، دونك اون فوا الطفل لاحظوا ان البول ديالو بدا كيقلال نقدر خصنا نبروبوزيو عليه يشرب يعني كميات متفرقه، كذلك نبردوا الجسم ديالو بشتى السوائل بالوسائل، دونك ندوشوا ليه ميه دافيه يعني ما دروبيني، ما نستعملوش الثلج. الا استعملنا الثلج نقدروا الطفل نعرضوه يعني لواحد لو شوك تيرميك او لواحد صدمه حراريه اللي تقدر تعطينا رد فعل معاكس، لان الطفل كيبدا يترعد وبالتالي الجسم ديالو كيزيد يسخن اكثر. ونحطوه معطوه ملابس اللي تكون واسعه وفضفاضه باش وديال القطن باش الجسم ديالو ما يسخنش، كذلك نحطوه في واحد البيئه اللي تكون برده، سواء كليم سواء الفرفاره سواء يعني شتى المسائل باش الجسم ديالو ما يتعرضش لهذا الاجهاد.
1: نعم، اذا دكتوره كما تنعرفوا اشعه الشمس هي مضره جدا للجلد، ومع كثره تعرض الشمس خلال الصيف واش الاطفال ديالنا كيكونوا حاجه الى استعمال واقي شمسي؟ يعني واش جميع الاطفال خصنا نديروا لهم واقي شمسي؟
0: دونك اثبتت الدراسات العلميه اللي دارت بان الاطفال اللي تعرضوا للشمس بكميه كبيره خلال فتره الطفوله فكيكون عندهم بحال واحد المخزون او لا واحد لو ريسك طالع، واحد عامل الخطوره طالع باش انهم يتصابوا بسرطانات ديال الجلد يعني في السن ديال البلوغ. لذلك خصنا نحميو وليداتنا من الشمس. بالنسبه للاطفال اللي قل من 6 شهور يستحسن انهم ما يتعرضوش للشمس لان الجسم ديالهم غير قادر على التعامل مع مع مع داك الارتفاع ديال درجه الحراره، دونك تفاداو نخرجهم بين 10 حتى 4 هاد العشيه. باغ كونط بالنسبه للواقي الشمسي يستحسن ان نستعملوه ابتداء من 6 شهور. غير هو ممكنش انا نستعمل الواقي الشمسي ديالي كأنا ام وندهنو للوليد ديالي، حيت بزاف الامهات كيديروا بحال هكا، لان الواقي الشمسي ديال الاطفال عنده خصوصيه، خصو يكون من الاحسن يكون معدني، ما يكونش يعني معدني كيكون فيه الاكسيد دو زنك لانه كيسبب لنا كيقلل لنا التهيج ديال البشره، كذلك ما يكونش معطر، ما يكونش فيه عطور باش ما تهيجش البشره. كذلك نختار ان يكون عامل حمايه يكون 50 باش تكون الحمايه اكثر، يكون مضاد لي جي في اي يعني الاشعه ما فوق البنفسجيه ا و بي باش تكون حمايه كامله. كذلك الا كان الطفل غادي يسبح في البحر او لا في لابيسين خصو يكون واتر بروف، يعني يكون مقاوم للماء، لان الا درنا واحد عادي راه غادي يتغسل مع الماء. وكذلك نجددوه كل ساعتين وما نعتمدوش عليه كهو وحيد الوقايه، يعني ما نعتمدش على الواقي الشمسي بوحدو، خاصني ضروري نستعمل يعني الطربوش من الاحسن حسن من لاكاسكيت لانها كتحمي لينا الظهر بشكل دائري، تحمينا الظهر ديال الطفل. وكذلك نستعملوا يعني ملابس ديال السباحه اللي تكون كتغطي لنا الجسم كامل وتكون مضاده هي الاشعه ديال الشمس. ونحاول ان نتفادى ان نعوم الطفل يعني في لو بيك ديال الحراره يعني بين 10 حتى 4 د العشيه لانها خطيره عليه.
1: طيب اذا ما نفهموش بان اذا اخترنا زعما واقي الشمس يكون نوعية جيدة ونديروا الاطفال ديالنا ونخليهم طول اليوم تحت اشعه الشمس، يعني ولو انه يكون واقي شمسي ويكون من نوع جيدة وكنديروا بحسب السوايع، ولكن نحاولوا كذلك نحترموا التوقيت والوقت اللي باش كنعرضوا وليداتنا للشمس. فمن الجانب اخر كاين الان طبعا كنستعملوا المكيفات كثيره في المنزل، واش يمكن استعمالها مع الرضيع وما هي الاحتياطات اللي خصنا نردوا لها البال دكتورة بالنسبة لهذا استخدام المكيف واللي تنبردوا المنزل وحنا عندنا أطفال وخصوصا الرضع؟
0: فعلا أستاذة بدون مبالغة تقريبا هذا السؤال كنتسألوا يوميا من طرف الوالدين، لأنهم كيخافوا على وليداتهم خصوصا عند الرضع أو للمواليد الجدد، كتكون تقول لك يلاه ولدت عندي بيبي صغير خايفة ندير ليه لاكلين خايفة يمرض، دونك ماشي يعني واش ممكن ناخذو، راه من المحبب اننا نستعملو خصوصا في مناطق اللي بحال بني ملال مكناس، يعني مناطق اللي كتكون شويه الحراره فيها مرتفعه، لان البيبي الصغير كتلقاي بيبي مسكين يلاه تزاد لابس بزاف ديال الحوايج مقمطين وحاطينه في واحد البيت سخون، كيجيو الناس كيباركو الدنيا سخونه، دونك الطفل كتلقاه مسكين عرقان والجسم ديالو في واحد الحاله ديال الانهيار. دونك ممكن نستعملوا لا كليم ولكن بشروط. دونك من الاحسن نديروها يعني ما نفوتوش اقل من 70 درجه، يعني تكون بين 27 و30. كذلك قبل ما نبداو يعني نخدموا لا كليم نحاولوا ننقيو هذوك لي فيلتر لانهم كيكونوا عامرين بالغبره وعامرين بالبكتيريا. ثالث نقطه، خصنا ما نوجهوش الطفل مباشره لا كليم، وما يكونش الطفل مثلا يلاه مدول شي لون حطوه تحت لا كليم او لا يكون عرقان، هنا يقدر يبقى يتعرض لنزله برد. وكذلك الطفل الى كنا حاطينه في بيت اللي فيه لاكليم خصنا نحلو الشرجم واحد شويه باش الهواء

0: لون بيت البيت تما، كيفاش كيوقعوا التهابات في الحرق
1: تغير في
0: ونزلات ديال
1: درجة
0: البرد
1: الحرارة.
0: الاختصاصي. التغير المفاجئ دونك نخليه في داك البيت 24 ساعه، 24 ساعه بديك الحراره اللي الجسم ديالو قادر لانه يتحملها، بذلك يكون استعملنا المكيف بكل امان.
1: هذا ما كنتمناوه اكيد. فالان السؤال كيتطرح كثير من طرف الامهات، فوقاش الطفل او الرضيع كيحتاج الماء؟ لان هذا المشكل هذا كيتطرح خصوصا دابا مع الحراره، يعني واش كتختلف الكميه حسب العمر وخاصه بالنسبه للرضع؟ فوقاش نعطيهم الماء؟ واش مع هذه الحراره من الافضل اننا نعطيو لهم الماء؟
0: دونك فعلا استاذه، هذا السؤال دائما كيطرح بزاف ديال الاشكاليات. دونك بالنسبه كنعتمدوا على التوصيات العلميه الحديثه بان فوقاش كنبداو الماكله كنبداو الماء، فوقاش كنبداو الماكله. دونك فاش كنبداو التنويع الغذائي كنبداو الماكله، بدينا الماكله في 4 شهور كنبداو الماء، بدينا في 6 شهور كنبداو الماء. لان الحليب ديال الام اقل من 4 شهور اقل من 6 شهور فهو فيه نسبه كبيره ديال السوائل اللي كتغطي الاحتياجات ديال الطفل. وكما درنا في الحلقات اللي فاتت بان الحليب الام كيتادابط مع الجو، يعني في فصل الصيف كيولي بارد وكيولي جاري باش يغطي الاحتياجات ديال الطفل. كاين حالات خاصه للطفل كيكون عنده اجتفاف، يعني كنلاحظوا ان البول ديالو قليل، العلامات اللي هضرنا عليها قبل، يمكننا نعطيو الماء والاملاح، ما كنعطيوش غير الماء بوحدو بعد استشاره ديال الطبيب. بالنسبه للماء بيان سور خصو يتعطى للرضيع حيت كنبداو الماكله، يعني ما نستناش الطفل حتى يريكلامي او يحس بالعطش، حيت الا خلينا وصل درجه العطش كنعرفوا بان الجسم ديالو راه فقد بزاف ديال السوائل. دونك انا كأم خصني دائما نبدا نعطيه كل شويه كميات متفرقه خلال 24 ساعه باش نغطي الاحتياجات ديالو، وفي غيوم مجا ماشي نعطيه كميه كبيره ديال الماء ونخليه ساعتين ثلاثه السوايع، نعطيه كميات متفرقه تقدر تعاونو النهار كامل.
1: واضح دكتوره.
0: ونراقب دائما البول ديالو لقيتو غامق عارف راه محتاج بزاف، الا لقيت البول ديالو يعني جاري عارف ان الاحتياجات ديالو راه كلها
1: نعم. واضح دكتوره. فكذلك الشكوى ديال الوالدين من ان الاطفال ديالهم كتقلل لهم الشهيه، ما تيبغيوش ياكلوا في الصيف، يوضح لهم السبب وكيفاش نشجعوا وليداتنا باش يتناولوا الطعام، يعني كيفاش نقنعوهم، كيفاش نتعاملوا مع هذا المشكل هذا؟
0: دونك تو سامبلومون كنجاوب الوالدين كنقول لهم راه الاطفال بحال الصغار بحال الكبار، حتى حنا في الكبار فاش كنكونوا راه ما كنقدوش ناكلوا في الصيف، لان الحراره ديال الجو كتخلي الانسان كيميل سورتو للسوائل، لان الجسم ديالنا عنده برنامج داخلي كيميل الحوايج اللي محتاجها الجسم ديالو في هذاك الساعه. دونك فاش كيكون فصل الشتاء كيكون البرد خصنا كالوريات بزاف نحرقوها باش الجسم ديالنا يسخن، باغ كونط في الصيف محتاجين سوائل اكثر. دونك داكشي علاش الطفل كيميل الاشياء اللي بارده والاشياء اللي كتكون فيها ما كثير. الطفل ديالي الا كان الوزن ديالو طبيعي الحركه ديالو طبيعيه فكنبروبوزي عليه ماكله اللي ما فيهاش دهون بزاف، اللي ما فيهاش مثلا الماكله اللي كتكون ثقيله، لان الا كانت ماكله ثقيله الهضم ديالها كيكون صعب، وبالتالي كتكون الحراره اكثر، يعني كيكون افراز ديال الحراره اكثر. حنا مثلا كنتغدى ولا كنتعشى كتحسي ان الجسم ديالك بدا كيسخن، لانه العمليه ديال الهضم كتعطي خصها واحد الطاقه اللي كبيره. دونك ما نبقاوش مستريسين مع الاطفال ديالنا، نحترموا ثلاثه ديال الوجبات ونديروا بيناتهم يعني لومجات اولا دي غوتي، والطفل راه ياخذ الكميه اللي يحتاجها الجسم ديالو فقط بلا ما نبقاو نستريسيو.
1: نعم، اللي تنقولوا الصيف دكتوره تنقولوا المثلجات الايس كريم، وهذا هو المشكل اللي عندنا مع الوليدات. فما هي الكميه المناسبه لتقديم هذا الايس كريم والمثلجات خلال فصل الصيف للاطفال؟ لان اكيد ما يمكنناش نحرموهم بتاتا منها.
0: فعلا دائما الوسطيه والاعتدال في كل شيء في جميع الامور. اولا كنبداو يعني فوقاش كيقول لك فوقاش نقدر نعطي البيبي ديالي لا كلاص، دونك ابتداء نفضلوا ابتداء من سنه نقدروا نعطيو لي كلاص للوليدات غير هو بكميه معقوله. ونفضلوا اننا نصاوبوا شي حاجه تكون صنع منزلي، يعني كتكون فيها فاكهه طازجه ما كيكونوش فيها محليات صناعيه نكهات صناعيه، يعني اللي كثرنا من هذاك الشيء كيعطينا يعني امور اللي سلبيه. كذلك نحاولوا فاش نعطيو لي كلاص للوليدات نعطيهم خارج الوجبات، انهم كيكون غني بالدهون غني بالسكريات، وبالتالي الطفل كيحس بالشبع دونك يقدر يراتي لنا واحد الوجبه. وكذلك يعني الطفل ما نعطيوه المثلجات يكون الجسم ديالو في حراره طبيعيه، ما يكونش يلا داخل سخون مثلا شي بلاصه كان في لابلاج ولا كان هذا ونعطيه لا كلاص هكاك بارد، دونك هنا كنعرض الطفل ديالي لالتهابات ديال الحلق ومشاكل اللي كثيره. دونك نقدر نعطيو كميات يعني قليله ولكن فرق على الاسبوع كامل، وتكون صنع منزلي، تكون الام يعني ضابطه الامور الامور عارفه شنو بالضبط كتعطي للطفل ديالها، لان ما كتعرفش في امور اخرى. قدري مثلا داكشي اللي كيتباع على برا يكون حراره ما تكونش يعني منضبطه، يقدر يكون تكاثر بكتيريا، خاصه لي كلاص اللي كيكون فيهم البيض كيكون البيض ما طايبش، يقدر يكون سالمونيلا، يكون يعني بزاف ديال المشاكل. وكل ما درناش حاجه صنع منزلي الحمد لله كيكون الطفل ديالنا في امان.

0: نعطيوها لهم من بعد الأكل.
1: نعم خارج الوجبات
0: يكونوا واكلين
1: واكلين
0: إذا
1: وتحنا ناكل معاهم
0: ضروري. إذا من قلبي كشكرك الدكتورة غزين إسماعيلي على هذه المعلومات القيمة والنصائح المهمة اللي أكيد غتساعد الكثير من الأسر على الحماية ديال الأطفال ديالهم من خلال هذه الأيام ديال الحر. فكنتمنى لكم دائما الصحة والسلامة وإلى الأسبوع القادم دكتورة. شكرا جزيلا.
1: إن شاء الله بإذن الله. شكرا أستاذة. الأسبوع المقبل بإذن الله.
0: إذا مستمعينا كنتمنى لكم صيفا آمنا وصحة دائمة، مع تذكير بأن الوقاية كتبقى دائما خير وسيلة لحماية أطفالنا من مضاعفة الحرارة. فإلى أن نلتقي في حلقة جديدة من صباحية الصيفية، تقبلوا أطيب التحيات من طاقم البرنامج. نلقاكم على خير مع بداية الأسبوع يوم الاثنين إن شاء الله. فلكم نتمنى دائما متابعة طيبة وبقية أوقات طيبة وباقي برامج ميديا. إلى اللقاء.

0: أنتم في الاستماع لميدي أن عناوين المنتصف.
1: معكم اعتماد سلام وفي عناوين نشرة المنتصف. وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تدعو المغاربة إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة والالتزام بالإرشادات الصحية للوقاية من المضاعفات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها عدة مناطق في المملكة. موجة الحر الاستثنائية في أوروبا ترفع عدد الوفيات في كل من فرنسا وبلجيكا بنسبة تتجاوز

0: 30% في ظرف أسبوع، وسط توقعات بأن تعود درجات الحرارة للارتفاع خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع. السلطات الجزائرية تخسر الرهان في مواجهة المقاطعين. نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية تقدر ب20% وفقاً لإحصاءات رسمية أولية، رقم هو الأدنى في تاريخ التشريعيات في الجزائر. 1000 يوم منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر 2023، إسرائيليون يدعون إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية ووضع إنساني صعب في القطاع المحاصر رغم إعلان وقف إطلاق النار. اعتذار حكومي تاريخي في بريطانيا. بعد سنوات من الضغط الحقوقي، الوزير الأول كير ستارمر يقر بمسؤولية الدولة عن مآسي التبني القسري التي تسببت في انتزاع آلاف الأطفال من أمهاتهم أواسط القرن الماضي. والجزائر تودع مونديال أمريكا الشمالية من الدور 32 بعد هزيمة مرة أمام سويسرا، وقمة البرتغال وكرواتيا تنتهي بتأهل رفاق كريستيانو رونالدو. على رأس الساعة تأتيكم التفاصيل، مستمعينا تفضلوا بالبقاء معنا عبر ميديا.
1: ميديا لكل الأجيال، رؤية مستدامة لقارة المستقبل. ميديا بين الأمس واليوم، فرحان عياش.
2: يا أهلا ومرحبا بالملتحقين بنا. رحلة أثيرية تنبش في الذاكرة المغربية والتراث المغربي، سننثر الغبار عن قصص وحكايا وعن مناطقنا في المملكة وعن عادات وتقاليد في كل أنحاء المملكة، فنأمل أن نكون دائما في مستوى تطلعاتكم. اليوم سنبدأ بالجنوب المغربي بجوهرة من جواهره الثمينة التي أضحت عبر كتب التاريخ بعاصمة الفضة أو عاصمة النقرة كما تسمى في مجتمعنا المغربي. من سيدة أو ما من سيدة مغربية إلا وتتزين بهذه الفضة أو النقرة، حتى أنها في كثير من الأحيان تكون أغلى من الذهب في اعتباراتها هي. ما بين الأمس واليوم سنزور العاصمة، عاصمة النقرة المغربية، مدينة تيزنيت، وسأستضيف لكم شخصيتين من شخصيات هذه المدينة وهذه الجهة، فأشكرهم على كل التعاون الذي أبدأه وأبدته أيضا الجهات في هذه المدينة. الدكتور أحمد بومزقو عندما نتحدث عن التاريخ يذكر لكم أهل سكان تيزنيت هذا الاسم، هو مؤرخ وأستاذ باحث مغربي بارز، انبهرت حقا في مستوى الكتب التي قدمها لي في التاريخ المحلي للمنطقة، لعل آخرها أي تيزنيت تحولات البنية الاجتماعية والبشرية. له أيضا مؤلفات عديدة وأبرزها الجهاد والمقاومة بسوس على عهد مولاي يوسف، في كتاب آخر أيضا جوانب من تاريخ تيزنيت، أطوار تعمير المنطقة وأصول السكان. فدعونا نرحب بمؤرخنا الدكتور أحمد بومزقو. يا أهلا ومرحبا بك أستاذ أحمد.
3: مرحبا بك أستاذة، ومرحبا بالمستمعين الكرام بديئة.
2: يا أهلا بك، وأرجو من مستمعينا أيضا أن يكونوا من المهتمين بتراثنا وبتاريخنا، وتكون فرصة أيضا ليقرأوا مؤلفاتك. على الطرف الآخر أيضا أحد مسؤولي المدينة وخاصة في جانب الصناعة التقليدية، و بالأساس يعرف كل كبيرة وصغيرة في كل ما يتعلق بأحلي النقرة والفضة وحتى العاملين بها وكيفية الحفاظ عليها إلى اليوم، ويحاول جاهدا أن يجدد في هذا المجال. أرحب بضيفي السيد عبد الحق الخاوي، رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة سوس ماسة. يا مرحبا بك وسهلا أستاذ.
3: شكرا لأخت
4: شكرا للأخت فرحان على الاستضافة وشكرا للمستمعين الكرام على هذه الوجبة الصيفية.
2: أهلا بك يا أهلا، نتمنى أن تنول إعجابكم، أنتم أول المدشنين للوجبة الصيفية تيزنيت
4: إن شاء الله.
2: عندما تذكر تيزنيت في التاريخ المغربي يا أستاذ أحمد بوزقو، مقرونة بالفضة وتاريخ الفضة، فهل أنها كان

0: كانت منجما لهذا المعدن أم أنها كانت هي من استأثرت بهذه الصناعة الخاصة؟ أستاذ أحمد.
1: في الحقيقة هذا سؤال وجيه، لأن النقرة والصياغة الفضية عادة ما تقترن بمدينة تيزنيت، والحال أن النقرة والصياغة هو فن متداول ومتجدر في مجموعة من المراكز التاريخية الموجودة في أحواز تيزنيت. على سبيل المثال الأطلس الصغير، منطقة تفراوت، منطقة تحديدا واحد منطقة سميتها تيزي إيماشيون في إيدوس ملال، ثم إيموغني في منطقة الأنزي، إلى جانب واحد منطقة جنوب تيزنيت منطقة الأخصاص بوزاكر إفران.
0: الأخصاص لا يمكن لأي أحد لا يعرفها، الأخصاص يعني كل من يذهب خصوصا
1: جنوب
0: نحن.
1: جنوب تيزنيت، أو جنوب تيزنيت بطبيعة الحال قرب، هي تابعة لعمالة إفني، وإلى جانب بوزاكر وإفران الأطلس الصغير.
0: وهي على الطريق، على الطريق الوطنية.
1: نعم، الطريق الوطنية رقم واحد. نعم. هذه المناطق التي تحيط بتيزنيت هي مناطق قديمة جدا. الذي وقع هو أن تيزنيت ارتقت سنة 1882 وتحديدا 1883 إلى مدينة سلطانية، بمعنى مدينة تم تصويرها بأمر من السلطان الحسن الأول آنذاك. وطبيعة الحال هذا المركز الناشئ، المخزن الناشئ، هو الذي جعل الكثير من هذه الحرفيين الذين يؤتتون هذه المناطق التي ذكرتها سابقا يتجهون ويستقرون في هذه المدينة. وبالتالي بدأت تيزنيت آنذاك تستقطب إلى جانب العلماء والمتصوفة والعدد من الفعاليات، تستقطب كذلك الحرفيين والتجار، فأصبحت واحد نزيلة أو محطة للقوافل التجارية. وظروف الأمن الموجودة في المدينة هي التي حفزت هؤلاء الحرفيين للاستقرار، وبالتالي أصبحت تيزنيت آنذاك منذ ذلك الوقت، منذ نهاية القرن التاسع عشر، واحد المركز مستقطب إلى حد ما لهؤلاء الحرفيين الذين كانوا طبيعة الحال يحضرون بشكل أو بآخر في أحواز المدينة. زيادة على أن تيزنيت هي مدينة قريبة إلى الأطلس الصغير، والأطلس الصغير في عرف أو قاموس الجيولوجيين هي تنتمي إلى بنية جيولوجية قديمة، وبالتالي فهي حاضنة لمجموعة من المعادن الثمينة. لهدف المعادن أو المناجم الكبرى ديال النقرة وديال الفضة والذهب والنحاس هي توجد خصوصا في الأطلس الصغير، خاصة في مناجم معروفة تاريخيا بحال أكوتام، بحال تزالات، بحال كذا إلى آخره. إذن هذا الحضور ديال المناجم وتراث منجمي معدني قديم إلى جانب ارتقاء تيزنيت إلى حاضرة، السبب الثالث يرتبط بهذه المسألة اللي قلنا سابقا، وهو أن تيزنيت أضحت محطة للقوافل التجارية، وبالتالي استقطبت ما يسمى بجماعة يهودية متميزة. هذه الجماعة اليهودية التي كانت بارعة في الكثير من التقنيات التي سنراها فيما بعد إن شاء الله.
0: إن شاء الله. طبعا منجم ذكر أيضا آخر وجدته في المراجع التاريخية في منطقة، لا أعرف إن كان لازال الآن، تيقمي انتقرت، لك أن تصلح لي بالأمازيغية.
1: تيقمي نقرت هذه في الحقيقة أسواق موجودة في تيزنيت. أسواق سنتحدث ربما عن
0: في القادم
1: التي توجد. نعم.
0: هذا الأمر متروك للأستاذ عبد الحق الخاوي، رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة سوس ماسة. تيزنيت لن نتحدث عن الحاضر اليوم، لكن دعنا نغوص قبل أن نعطي الصورة لمن لا يعرف تيزنيت طبعا على صعيد الوطني إلا من الاسم، لم يزورها أقصد يوما. فتيزنيت هي في مجال الصياغة وصيغ حلي الفضة تتصدر يعني كل الوجهات المغربية، أليس كذلك؟ ما الذي يميز الصاغة والصناع الحريفية في هذه المدينة؟
1: طبيعة الحال أخت فرحانة، فتزنيت الاسم أو العاصمة الفضة لم يأتي غير هكاك، ولكن عنده واحد تجدر من خلال أنه نقدر نقوله بأن تزنيت والإقليم ديالها والجوار ديالها فيه صناع تقليديين مهارة اللي اكتسبوا هذه التقنيات أبا عن جد منذ الأزل القديم، من خلال امتهانهم الحرفة ديال الصياغة الفضية، ومن خلال الامتياز ديالهم وهذا التميز ديال مدينة تزنيت عن باقي أرجاء العالم. أنا كنقول أرجاء العالم وأعني ما أقول، من خلال أن صناع تقليديين أو الصاغة عندهم أكثر من تقنية في استعمال الصياغة الفضية، أنهم يمتازون أن صانع تقليدي ممكن أنه يستعمل 3 حتى 4 ديال التقنيات، لكن ما كتعرف التقنيات المشهورة في الصياغة الفضية هي تقنيات متعددة اللي فيها السلك الفضي، الفيليغرام، فيها النقش بالطريقة الأمازيغية والنقش الإفريقي والنقش العربي، فيها كذلك الطلاء الزجاجي اللي هو فيه عبارة على ألوان تتزين هذوك الحلي الفضية، فيه كذلك تخرام، وفيه كذلك تقنية ديال توكا اللي تقنية منبطرة واللي كنشتغلوا على إحياء ديالها في المنطقة مؤخرا مع منظمة اليونسكو في هذا المجال هذا.
0: يعني طيب حدثني عن التركيبة، سمحني على المقاطعة فقط، ولكن أريد أن أبقيك في نفس السياق قبل أن نتحدث عن صياغة الفضة ولا شكلها، ما الذي جعلك تقول أنه على الصعيد العالمي تضع تزنيت في هذه المرتبة، لكن التركيبة الاجتماعية، هل كانت العائلات، ما الذي جعل هذه الاستدامة منذ قديم؟ نحن نتحدث عن قرون خلت، فهل لأن الساكنة المحلية تورث، يعني شغلها الشاغل هو أن يشتغل الأب له معمل صغير صناعي ويورث المهنة لأبنائه، وهكذا تداولت إلى أن أصبح كلهم من الصاغة سكان مثلا تزنيت؟
1: هذا جانب. هو الأصل كما قال الأستاذ سي حماد بومزكو بأن المنطقة ديال تزنيت يحكى أنه كان واحد المنجم، أكبر المناجم اللي هي تقليدية، اللي كانوا الناس كياخذوا من هذه التربة ومن بعد كيصفيوها وتخرجوا منها المادة الخام اللي هي الفضة، وكيشتغلوا بأسلوب تقليدي بسيط بآليات، ما كانش آليات ديال التصفية اللي هي اللي كاينة دروك، ولكن كانت غير آليات اللي هي تقليدية، أنهم كيخرجوا ديك التربة وكيخرجوا من هذيك المادة الخام وكيشتغلوا. وهنا تيجي الدور ديال المكون اليهودي اللي كان الأصل، في الأصل دياله هو اللي بدأ هذه التقنيات، هو اللي بدأ هذه الحرفة، ومن بعد بقات تستقر وكتشتغلوا فيها العائلات كما قلتي، وكيجيو هاد العائلات كيستوطنوا من بعد، كانوا في المناطق الإقليم ديال الإقليم في الحال الجوار ديال المدينة، دابا كيشتغلوا في داخل الورشات ديالهم في في في في المدينة، ومازال لحد الآن في المناطق اللي ذكر سي حماد بومزقول اللي هي إيمي وغني خاصة منطقة ديال أنزي، مازال عائلات اللي كيشتغل الزوج والزوجة ديالو والأبناء ديالو كيتعلموا هاد الحلي. ودابا مؤخرا الدور ديال النساء في الحلي ولا كبير، ولا واحد مجموعة ديال النساء اللي كيشتغلوا في هاد المجال هذا
0: دخلوا على الخط. تمام،
1: دخلوا على الخط.
0: هذا
1: لا خوفا على الحرفة اللي انت يصلوا النساء أنهم يخذوا هاد المشعل، فلا خوف على الحرفة إن شاء الله.
0: تمام. طيب طبيعة الحلي لماذا هي مميزة عبر التاريخ وفيها نوع من المزيج، يعني في الفضة، يعني الفضة صياغتها في صياغة حلي أمازيغية بأحرف التفناغ وبما ذلك، هل هذا ما يميز فضة تزنيت عن باقي النقرة أستاذ أحمد؟
2: في الحقيقة رجع إلى السؤال السابق قبل الانتقال إلى السؤال، وهو المسألة ديال النقل أو تمرير الخبرات، خبرات المسألة عيناها ووجدنا بأن هناك أسر متميزة وحاملة لخبرات معينة تنقلها من الجد إلى الأحفاد، وبطبيعة الحال هذه ميزة مهمة جدا. والسي الخاوي أشار إلى مسألة، وهي مسألة ديال تكوينات أو إحياء هذه الخبرات من خلال الإتيان بمثلا صانع مثلا مسن يعرف مثلا تقنية بحال هذيك اللي قال ديال توكا وتمريرها للأجيال أو الشباب الصاعد الآن، لأنه هناك تخوف من اندثار واحد العدد ديال التقنيات التي أشار إليها والتي ربما تعتبر علامة بارزة للفضة ديال تيزنيت.

0: المسألة ديال السؤال الثاني المتعلق ب قلتي أستاذ
1: أشكال
0: عندي
1: أشكال
0: السؤال
1: أشكال فضل. أشكال أشكال الفضة لماذا تتميز
0: نعم الأشكال هذه أشكال إذا تأملت ما كتب عن الفضة خاصة لأنه إذا تأملنا الدراسات حول الفضة نجدها تنحصر أساسا فيما يسمى بالكتب الفاخرة لبوليفر وطبيعة لبوليفر أنها تركز على الصورة أكثر من المتن، ولكن الباحثين الذين ألفوا مثل هذا النوع من الكتب عادة ما يؤكدون على مسألة مهمة خاصة ممن نحترم من هؤلاء الباحثين الأجانب، أن الفضة في تيزنيت هي تنتمي أو التقنية تنتمي إلى واحد المجال مفتوح على الصحراء وإفريقيا، ثم مفتوح كذلك على الأندلس والشمال، بمعنى أن السيارة الفضية في تيزنيت هي تنتمي إلى واحد مجال ممتد من أعماق الصحراء نحو أوروبا، وإلى جانب طبيعة الحال تأثيرات المشرقية. لهذا فطبيعة الحال هذه التقنيات كلها هناك باحثة كندية كانت زارت تيزنيت ووجدت أن الكثير من هذه التقنيات بطبيعة الحال تشترك فيها تيزنيت أو سوس أو المغرب بصفة عامة، تشترك مع الكثير من المناطق خاصة منطقة القبيل في الجزائر ثم صفاقس في تونس ثم منطقة ديال التوارك، بمعنى أن النقرة ديال تيزنيت أو النقرة السوسية وكذا نجد فيها دي موتيف، بمعنى التقنيات تواردية بمعنى تنتمي إلى أشكال ديال ديال ديال الزخرفة في بلاد الطوارق في الصحراء.
1: تماما، وهذا الأمر أيضا يجعلنا نبحث كثيرا في قصة الخلود هذه وقصة الاستمرارية في ما بين الأمس واليوم. فالحلي تغيرت وأخذت طبعا آخر، ولكن قبل أن ندخل في مجال تغيرها وكيف تحافظون عليها، الأستاذ عبد الحق الرخاي هو أيضا مدير لمهرجان يعتبر من المهرجانات التي تعيد دائما هذا الوهج التاريخي الذي حظيت به صناعة النقرة في المغرب وخاصة في مدينة تيزنيت. فما الذي جعلكم يعني تؤسسون لهذا المهرجان تيميزار لمهرجان الفضة؟
2: قبل ما نجاوب كالأخت فرحانة لابد نشير السر ديال الاستمرارية ديال والخلود ديال هذا الفضة والحلي، لأن الثقافة الأمازيغية خصوصا النساء لما البنت غادي تزوج لابد في الثقافة الأمازيغية أن يكون عندها حلي فضية، وهذا كان واحد الاستمرارية وكان واحد تشبت بهذه الثقافة من خلال احنا كممارسين كفاعلين في القطاع كنلاحظوا بأنه دائما كان طلب كبير على واحد المجموعة تقريبا واحد الطاقم اللي ضروري أنه يكون فترة الزواج ديال البنت، يعني لا بد الأسرة أنها توفر لديك البنت هذوك داك الطاقم اللي هو عبارة على تزر زيت اللي هي خلالة، وعبارة على تقست اللي هي المضمة، وعبارة على إسرسل ديال الراس اللي هو تاج الراس، وكذلك تنبيلين اللي هما الخلاخيل ديال اليدين. هادو أمور اللي داخلة في الثقافة ديالت العروس ولا بد أنها تكون عندها هاد الحيلي. نجيو للموضوع ديال الفكرة ديال المهرجان ديال تيميزار. ربما فاش بداو تأسيس ديال المحطات التسويقية الترابية على مستوى الوطني، احنا كانت عندنا سبق كجمعية ديال صيارين على مستوى مدينة تيزنيت، على أساس أننا في إطار واحد الرؤية مشتركة مع الجماعة الترابية ديال تيزنيت في 2009 اتفقنا على أساس أننا نأسسوا المهرجان يكون عنده واحد حمولة ثقافية، بما أن تيزنيت معروفة بالفضة علاش ما نسميه مهرجان تيميزار للفضة، وتيميزار يعني القبائل، داكشي اللي تتكلم عليه السي بومزقول المحيط، وأن تيزنيت هي محطة تسويقية ديال هذا المنتوج اللي كيتلقوا فيها جميع الحرفيين. لذلك فكرنا أنه يكون هذا المهرجان واخترنا لي واحد شعار دائم، الصياغة الفضية هوية إبداع وتنمية، وبقى دائما هذا الشعار تنشتغلوا عليه بأننا ننميوا هذا القطاع وكيفاش أننا نطوروا من الأشكال ديال الحيلية، وكيفاش أننا نسوق المدينة ديالنا من خلال هذا الحيلي وكذلك من خلال

0: هذه الحرفة هذه اللي هي من بعد قام المجتمع التجنيدي.
1: وأهم شيء هو الاهتمام بالصانع التقليدي لأنه المنافسة قوية اليوم والأشكال والهندسة أيضا والإقبال أكيد الإقبال كبير جدا على الفضة. الفضة في مقامها في بعض الأحيان بالنسبة لسوس ومناطق سوس وحتى في الصحراء يعني الإقبال يكون أكثر من عليها أكثر من الذهب. فهذا الأمر يجعلنا نهتم بالصانع التقليدي. وأنت تعرف أن الحرف اليدوية اللي تشتغل باليد كلها يعني متعبة جدا ونخاف عليها أنه جيل اليوم لا يستطيع أن يشغل بالمشاغل اليدوية في ظل التكنولوجيا وما حدث اليوم. ففي هذا المضمار كيف نضمن ربح اقتصادي ودخل يعني يحفظ كرامة الصائغ والصانع اليد العاملة أقصد، وفي نفس الآن أيضا تكافح وتنافح المنافسة في صياغة في دول أخرى دخلت على الخط في أصبحنا في العالم القرية الصغيرة. أستاذ أحمد،
0: صحيح أن التتمين ما يسمى بالتتمين تراث لا مادي وجعله واحد رافد من روافد التنمية المحلية، هذا ربما اليونسكو سباق إلى هذا الأمر بمعنى أنه تم نماذج عالمية في الكثير من البلدان التي التفتت إلى الكثير من أشكالها التراثية اللامادية، والآن أصبح هذا التراث يدر دخلا مهما للكثير من هذه الدول على سبيل المثال فرنسا إسبانيا وغيرها. المغرب ربما تأخر في هذا الجانب بشكل أو بآخر، وفي هذه السنوات والعقود الأخيرة ربما تمت واحد الاتجاه أنه لا بد من تثمين الكثير من هذه الأشكال التراثية باش تكون واجهة للكثير من المدن، بمعنى دي لابيل ديال العلامات بارزة للكثير من كذا. وهنا يتيزني اختارت الفضة، والفضة كمعطى كتراث مادي كذا، ولكن كخبرات بطبيعة الحال، وحاولنا أن نحتفي بهذا الفضة والصيغة الفضية ومن خلاله إلى الكثير من هؤلاء الصناع الذين يحملون هذه الخبرات. لهذا فبطبيعة الحال بدأ الأمر بهذا المهرجان ببساطته، ثم ارتقى إلى مهرجان دولي إن صح التعبير، وفيه الكثير من الأمور التي تبرز قمة الإبداع والابتكار لدى السائغ التيزنيتي. ولكن التخوف الآن لعنا، لأن كما قال سي رخاوي النقرة الميزة ديالها في التمثلات عند المغاربة أنها تمثل الصفاء والنقاء، توجد حتى في العرس، توجد في الكثير من الطقوس الاحتفالية، بمعنى أنها عندها قيمة جمالية قيمة نفعية، لأن احتياط اقتصادي في أوقات الشدة والعوز، ثم وظيفية بطبيعة الحال خاصة في الطب وغيرها من الأمور. لهذا فهذا الأمر هو الذي جعلنا ربما نلتفت إلى هذه الأبعاد الكبرى ديال هذه الفضة، بما في ذلك مسألة ديال العرض نماذج ودي موتيف اللي هي من صميم الصياغة الفضية التيزنيتية الأصيلة، لأن هناك تخوف من اندثارها، ثم الانفتاح على تجارب عالمية، لأن هناك تجارب عالمية في السيارة خاويرة زارها في إيطاليا في تركيا في الصين في الولايات المتحدة. إذن هذه أمور كلها مهمة جدا أنه نجعلوا الفضة والصياغة الفضية بطبيعة الحال كعلامة بارزة لكتجعل أن الكثير من المغاربة يربطونها بتيزنيت، بعدما كانت الصويرة بطبيعة الحال تنافس كذا، ولكن تيزنيت أصبحت الآن واحد المدينة التي يرتبط اسمها إلى جانب النعناع وكذا بالنقرة والفضة. لما لا مستقبلا إن شاء الله نحاول ما أمكن أنه نطور هذا المهرجان حتى يصبح مهرجانا عالميا نفتخر به بين الأمم.
1: وأهم شيء أنه يكون أيضا رافد من روافد السياحة، جلب السياح. هذا يتطلب أيضا بنية تحتية، ونتحدث عن مجمع للصناعة التقليدية والصناع التقليديين في المدينة. ما شكلهم اليوم؟ تغيرت البنية التحتية في السنوات الأخيرة أستاذ رخاي، وبذلك لم يتبقى لك شيء الكثير. دقيقة يا تمام مهدي يقول لك دقيقة تفضل.

0: بالنسبه للتطوير او البنيه التحتيه في القطاع ديال الصناعه التقليديه، فكنشتغلوا معها بالتزامن مع كتابه الدوله في الصناعه التقليديه، على اساس ان الصناع التقليديين مؤخرا في هذه السنه الاخيره المجمع اصبح بواحد الشكل اللي هو يراعي الظروف ديال العمل والاشتغال ديالهم، لان كانوا كيشتغلوا في واحد الظروف اللي هي صعيبه في المحلات اللي هي صغيره، دابا توسعوا في المحلات الحمد لله، والمجمع كشكل الهندسي ديالو عنده داك الطابع ديال الصناعه التقليديه ولا واحد المعلمه من المعالم المهمه في المدينه ديال تيزنيت، زياده على واحد المجموعه ديال الامور اللي كنشتغلوا مع الصناع التقليديين اللي هي التكوين والتكوين بالتدرج، وهذا جد اساسي في القطاع ديال الصناعه التقليديه، باش اننا وخصوصا في المجال ديال الصياغه الفضيه كما قلنا دوك التقنيات باش انهم يستمروا، وكذلك التصاميم، لان دابا العالم كله كما قلتي اصبح قريه صغيره، فنحن مجبرين اننا نواكبوا، ولكن نبقاو في الاصيل ديالنا، ونبقاو في ما هو جميل في الحلي ديالنا، لانها عندها واحد تتكلم بالمعنى الحقيقي، ان الحلي ماشي
1: هي تحدثك عن نفسها، هي تحدثك لما ترى الخلخال، لما ترى الخلخال وترى معه ايضا شنو يسموه الثاني من غير الخلخال،
0: الخلاله ديال الراس وكذلك المضمه، او
1: تعرف انها من تيزنيت وتقول لك انا ما اصلي او ميد من تيزنيت. شكرا جزيلا لكم باسمكم نحي تيزنيت واهل تيزنيت، ونتمنى للسائغ وصناعه الفضه بهذه المدينه أن تستمر إن شاء الله جيلا بعد جيد. أستاذ عبد الحق رخواوي رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة سوس ماسة، شكرا جزيلا على تعاونكم الكامل.
0: شكرا أخت فرحانة على هذه الوجبة الصيفية.
1: شكرا دكتور أحمد بومزقو.
2: شكرا لك وشكرا للمستمعين الكرام، والتحية لكم.
1: شكرا
2: إن شاء الله.
1: إلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة، شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقيكم الأسبوع القادم، انتظرونا الاثنين على نفس المحطة في حدود 11 صباحا، شكرا لكم جميعا.
3: À venir dans Femmes d'aujourd'hui.
4: Lorsqu'on est dans notre propre divinité, on est authentique, c'est notre vraie vérité. Et on n'est pas faux. Et chacun de nous a cette divinité. Sauf avec les aléas de la vie, on a tendance à la perdre. Et donc, moi, j'essaie de la retrouver chez chaque personne que je croise sur mon chemin.
3: Femme d'aujourd'hui, c'est dans quelques instants sur Midi 1.
5: Midi 1, Marrakech 105.3, Fès 101.4.
6: عائلتك تكبر والحاجيات ديالنا كتطور، ممكن نشريو دار تناسبنا وبالوتيره اللي تريحنا؟
7: كل شيء ممكن.
8: انا شاب عندي اقل من 35 سنه وباغي نبني المستقبل ديالي، ممكن نشري اول دار ليا بلا ما نضغط على راسي؟
7: كل شيء ممكن.
9: كل عام كنقول خاصني نصلح داري، ممكن نرد على ذوقي بلا ما نتزير؟
7: كل شيء ممكن.
10: أنا عايش في الخارج وبلادي ديما في بالي، ممكن نشري داري في المغرب ونزيد نقوي الروابط مع عائلتي؟
7: كل شيء ممكن.
11: مع سلف سكن مبروك وسلف بلادي إيمو ديال البنك الشعبي، استافدوا من أقساط قابلة للتعديل، نسب فائدة تفضيلية، تأجيل بداية تسديد وتمويل أشغال الإصلاح، وبمناسبة كأس العالم شاركوا في القرعة وربحوا معنا قسيمة شراء ديال 5000 درهم مع البنك الشعبي. كل شيء ممكن.
12: البنك الشعبي، كبروا جميع.
3: Sur Midi 1, les titres des journaux de la mi-journée.
13: Avec vous, Soukaina Aziz, bonjour à tous. Face à la vague de chaleur dans le Royaume, le ministère de la Santé appelle à adopter plusieurs gestes de prévention. Lesquels? Réponse dans votre prochaine édition. La canicule augmente les décès en Europe, près de 30% de plus en une semaine en France. Les pompiers, eux, sont toujours mobilisés face aux flammes qui ont ravagé plus de 8000 hectares de forêt. Des bureaux de vote désertés, un taux de participation de près de 21% en Algérie. Les législatives organisées hier n'ont pas mobilisé les électeurs. Vous entendrez pourquoi.

0: ميديان، الدار البيضاء 99.6، الرباط 97.5.
1: معنا دائما في متابعة لمحطة ميديان إلى أحوال الطقس.
2: بالمغرب أجواء غائمة جزئيا إلى صافية شمال المملكة مع زخات رعدية مرتقبة بالحوز، فيما سيكون الطقس مشمسا ببقية المناطق. درجات الحرارة المتوقعة 37 بالرباط، 30 درجة بكل من طنجة والنضور، 36 درجة تسجل بالرشيدية ووجدة، 41 درجة بفاس ومراكش، 43 درجة ببني ملال، فيما ستنخفض الحرارة بالعيون إلى 28 درجة والصويرة 26 درجة مرتقبة. بالجزائر طقس مشمس بأغلب المناطق و 29 درجة تسجل بالجزائر العاصمة وهران وعنابة، 30 درجة بقسنطينة، 39 درجة بغردية وبسكرة، و 45 أعلى درجة حرارة تسجل بأدرار. في تونس يتوقع تكون السماء صافية بأغلب الجهات وعواصف رعدية مرتقبة بالوسط الغربي، 34 درجة تسجل بتونس العاصمة والمنستير وصفاقس، 28 درجة بطبرقة، 33 درجة بجربة والقصرين، 37 درجة بكفصة ومدنين، و41 درجة بتوزر.
1: تطورت العالم وأحداثه في نشرة مفصلة معك الزميلة اعتماد السلام. أهلا ومرحبا اعتماد.
3: شكرا لك فرحانة، أهلا بكم مستمعينا. وفي عناوين نشرة المنتصف، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تدعو المغاربة إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة والالتزام بالإرشادات الصحية للوقاية من المضاعفات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها عدة مناطق في المملكة. موجة الحر الاستثنائية في أوروبا ترفع عدد الوفيات في كل من فرنسا وبلجيكا بنسبة تتجاوز 30% وسط توقعات بأن تعود درجات الحرارة للارتفاع خلال عطلة نهاية الأسبوع. السلطات الجزائرية تخسر الرهان في مواجهة المقاطعين، نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية تقدر ب20% وفقاً لإحصاءات رسمية أولية، رقم هو الأدنى في تاريخ التشريعيات في الجزائر. 1000 يوم منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 من أكتوبر 2023، إسرائيليون يدعون إلى تشكيل لجنة

0: تحقيق رسمية ووضع إنساني صعب في القطاع المحاصر رغم إعلان وقف إطلاق النار. اعتذار حكومي تاريخي في بريطانيا بعد سنوات من الضغط الحقوقي. الوزير الأول كير ستارمر يقر بمسؤولية الدولة عن مآسي التبني القصري التي تسببت في انتزاع آلاف الأطفال من أمهاتهم أواسط القرن الماضي. والجزائر تودع مونديال أمريكا الشمالية من الدور الثاني والثلاثين بعد هزيمة مرة أمام سويسرا، وقمة البرتغال وكرواتيا تنتهي بتأهل رفاق كريستيانو رونالدو. موجة حر شديد تشهدها عدد من مناطق المملكة. وزارة الصحة والحماية الاجتماعية دعت في هذا الإطار المواطنات والمواطنين إلى توخي المزيد من الحيطة واليقظة والالتزام بالإرشادات الصحية الكفيلة بالوقاية من المضاعفات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة. الوزارة أكدت في بلاغ لها أنه في إطار المواكبة الميدانية لهذه الظرفية تم على غرار السنوات الماضية تفعيل المنظومة الصحية الوطنية الخاصة بموجات الحرارة، وذلك من خلال تعزيز اليقظة والتتبع الصحي على المستوى الترابي وضمان استمرارية الخدمات الصحية وتعبئة خدمات المساعدة الطبية الاستعجالية مع تكثيف عمليات توعية المواطنين. توضيحات أكثر مع الدكتورة فدوى رحاوي رئيسة قسم الأمراض غير السارية بمديرية الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة من الرباط.
1: تعرض لدرجة حرارة مفرطة قد يؤدي إلى الجفاف، قد يؤدي إلى الإجهاد الحراري، ضربات الشمس، قد يتفاقم بعض الأمراض سوتو عند بعض الفئة اللي أكثر عرضة للمضاعفات مثل كبار السن، الرضع، الأطفال الصغار، نساء الحوامل والأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة كداء السكري، داء ارتفاع ضغط الدم، أمراض القلب والشرايين، الناس اللي كيعانيوا بسرطانات ولا من الفشل الكلوي، وأيضا الناس اللي كيعملوا في الأماكن شوفة وتحت أشعة الشمس. ولهذا وزارة الصحة توصي بالأكثر من شرب الماء بانتظام حتى في غياب الشعور عن العطش، خصوصا عند الناس الكبار في السن والناس اللي عندهم بعض الأمراض، تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خصوصا بين الساعة 12 والرابعة بعد الزوال، ارتداء ملابس خفيفة وفاتحة اللون، الحفاظ على برودة المنازل بإغلاق النوافذ والستائر خلال ساعات الحر وتهويتها خصوصا في الصباح الباكر ولا في المساء، تجنب القيام بمجهود بدني كبير خلال فترات ارتفاع الحرارة، وفي حالة ظهور بعض الأعراض مثل ارتفاع شديد في الحرارة، الصداع، الدوار، الغثيان أو اضطراب في الوعي، يجب التوجه فورا إلى أقرب مؤسسة صحية.
0: فدوى رحاوي رئيسة قسم الأمراض غير السارية بمديرية الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة، حاورها الزميل أيمن الأحمد. وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح إلى غاية الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. في أوروبا تتواصل موجة الحرارة الاستثنائية. هيئة الصحة العامة في فرنسا أعلنت اليوم ارتفاع عدد الوفيات بنسبة 30% خلال شهر يونيو بعد تقرير جديد عن زيادة تجاوزت 29%، أي ما يعادل 2025 وفاة إضافية في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي، بينما أفادت السلطات في بلجيكا بتسجيل معدل وفيات إضافي بنسبة 39% في الفترة ذاتها. هذه النسبة تعكس حجم التداعيات الصحية لموجة الحر التي ضربت فرنسا وبلجيكا ودولا أوروبية أخرى وتخللتها درجات حرارة تعد الأعلى التي يتم تسجيلها على الإطلاق. الزيادة الكبيرة في عدد الوفيات تطرح تساؤلات عدة حول إجراءات الحماية وتحديث البنية التحتية في الدول الأوروبية، جانب تتحدث عنه ديالا الحسيني الباحثة في مجال البيئة والمناخ من فيينا.
2: التطرف المناخي اليوم بدأ يسير بشكل أسرع من خطط التطوير الوطنية للبنية التحتية في أوروبا. البنية التحتية في أوروبا بالأساس لم تصمم لتعزل الحرارة، إنما صممت لتخزين الحرارة ومقاومة البرودة، وهذا الذي رفع

0: حسب الوفيات بشكل كبير، لأن هذه المنازل أصبحت مصائد حرارية خرسانية قتلت من في داخلها، وخاصة أننا نتحدث عن فئة كبار السن المعزولين أصلا اجتماعيا والذين من الممكن أن لا يستطيعون الوصول لمراكز أو وسائل تبريد كافية. إذا ما أرادت أوروبا خفض نسب الوفيات وخاصة هذا الصيف تحديدا، يجب أن يكون هناك إجراءات ميدانية فورية، وخاصة أن هذه أيضا تأتي ضمن خطط التكيف. يجب أن يكون هناك وصول لقواعد بيانات الضمان الاجتماعي، وهذه الفئات وخاصة فئات كبار السن، الملاجئ المناخية المؤقتة، يجب أن يكون هناك فتح للمراكز العامة، المدارس، المراكز الثقافية المكيفة على مدار الساعة لاستقبال الفئات التي لا تستطيع الوصول لوسائل التبريد، وأيضا كسر فقر الطاقة. ممكن إعفاء ذوي الدخل المحدود من فاتورة الكهرباء هذا الصيف ليستطيعوا الوصول بشكل عادل لتشغيل التبريد دون خوف من التكلفة. أوروبا لا تحتاج لتطوير في المستشفيات ولا حتى في سرعة سيارة الإسعاف، بل جرأة في القرارات السياسية والميدانية بالتعامل مع التبريد أولا كحق إنساني، وفي الاستمرار في مشاريع التطوير لتطوير البنية التحتية لمواجهة التغيرات المناخية المستقبلية.
1: ديالا الحسيني الباحثة في مجال البيئة والمناخ من فيينا، حاورها الزميل عثمان الطاهرية. الولايات المتحدة الأمريكية هي الأخرى تشهد موجة حر شديدة قد تحطم الأرقام القياسية في الأيام المقبلة. رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني حذر في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي مما قد يكون أقصى موجة حر شهدتها المدينة منذ أكثر من عقد، ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 43 درجة مئوية في كل من نيويورك وواشنطن. السلطات الجزائرية تخسر الرهان في مواجهة المقاطعين. نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية تقدر ب 20.79% وفقا لإحصاءات رسمية أولية، رقم هو الأدنى في تاريخ التشريعيات في الجزائر. ليكون العزوف عن المشاركة أبرز سمات هذه الانتخابات التي يتوقع مراقبون أن تفوز فيها الأحزاب المقربة من السلطة. تقرير الزميلة أسماء بشري.
2: وسط العاصمة بدت مراكز الاقتراع شبه خالية من الناخبين في أولى ساعات العصر من يوم أمس، وقد تم تمديد التصويت ساعة إضافية على مستوى البلاد لتمكين الناخبين من ممارسة حقهم في الاقتراع بحسب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. 20% بلغت نسبة المشاركة وفق إحصاءات أولية، فيما تؤكد السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن الأرقام المعلنة أولية وقابلة للتغيير على أن تعلن النتائج النهائية بعد استكمال عمليات الفرز والنظر في الطعون. ومع ذلك عزوف الشعب الجزائري على العملية الانتخابية ليس بالجديد وفق الناشط الحقوقي والسياسي الجزائري شوقي بن زهرة.
3: عزوف الشعب الجزائري على العملية الانتخابية مثلما هو الحال منذ 1992، يعني بعد توقيف المسار الانتخابي، وقتها كل المحطات الانتخابية شهدت عزوف على المشاركة في الحملات الانتخابية على التفاعل مع الأحزاب السياسية، لأنه هناك فقدان الاستقاء بين المواطن الجزائري وبين مؤسسات الدولة الجزائرية. فهذه المحطة في هذا الجانب، في الجانب الشعبي، لا تختلف تماما على سابقاتها.
2: محطة الانتخابية لا تختلف عن سابقاتها، وانتخابات 2026 بالجزائر وفق مراقبين يتوقع أن تفوز فيها الأحزاب المقربة من السلطة بما فيها جبهة التحرير.
1: شكرا لك أسماء. إلى تونس، حيث عبرت جمعية القضاة التونسيين عن رفضها للحكم الصادر بحق رئيسها أنس حمادي بالسجن لمدة عام واعتبرته جائرا. وقالت الجمعية في بيان إنها ترفض الحكم الذي يهدف إلى تجريم الحق النقابي للقضاة، مضيفة أن رئيسها يحاكم على خلفية تحمله بشجاعة أمانة الدفاع عن استقلال القضاء وممارسته للحق النقابي. 1000 يوم مر على اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر 2023. إسرائيل أحيت أمس الذكرى وسط دعوات لتشكيل لجنة تحقيق رسمية للوقوف على حيثيات الهجوم الذي نفذته حماس وتحديد المسؤولية عن إخفاق السلطات في منعه. أما في قطاع غزة المدمر والمحاصر فتستمر الأزمة الإنسانية رغم وقف إطلاق النار المعلن. من غزة نتابع روبورتاج مراسلنا سيف السويطي.
4: 1000 يوم مضى على الحرب في قطاع

0: وعي غزة وعلى صوت الانفجارات التي لا تهدأ والطائرات الحربية التي قتلت أكثر من 73,000 فلسطيني وحولت بصواريخها وغاراتها المدمرة نحو 90% من الأحياء السكنية والمباني والبنية التحتية إلى ركام. يقول الغزيون إن الحرب لم تسرق منهم منازلهم وأرزاقهم فحسب، بل انتزعت منهم حتى ذكرياتهم.
1: أنا خسرت بيتي وخسرت محل رزقي، اصطدمت إصابة الولد عنده شلل نصفي، خسرت أولاد عمي، خسرت عديلي، خسرت كل حاجة، كل ما أملك،
2: كل حياتنا اتدمرت، ما فيش مستقبل، جوعنا، امردنا، اتشردنا، نزوع، قهر، مزلة.
0: خلال 1000 يوم من الحرب تبدلت ملامح قطاع غزة جغرافيا وديموغرافيا وسياسيا، فأكثر من 60% من مساحة القطاع أصبحت تحت السيطرة الإسرائيلية، وفق ما يؤكده مدير المكتب الإعلامي الحكومي إسماعيل الثوابتة.
3: تحدث عن استهداف الاحتلال الإسرائيلي ل15 قطاعا حيويا من القطاعات الحيوية في قطاع غزة، وفي مقدمتها القطاع الصحي، حيث دمر الاحتلال الإسرائيلي وأحرق وأخرج على الخدمة 38 مستشفى. الاحتلال الإسرائيلي قام باستهداف 100% من المؤسسات التعليمية، سواء كان من الجامعات سواء كان من المدارس.
0: يرى مراقبون أن إسرائيل لم تكتفي ب1000 يوم من الحرب والقتل والتجويع، بل تمضي في تنفيذ أهدافها العسكرية والسياسية. من مدينة غزة لإذاعة ميديا، سيف السويطي.
4: وصل جثمان المرشد الأعلى الإيراني الراحل آية الله علي خامنئي، الذي تم اغتياله في ضربات أمريكية إسرائيلية أشعلت الحرب في الشرق الأوسط، إلى مصلى طهران الكبير، وذلك قبل يوم من انطلاق تشييعه. ووفق ما أفادت به وسائل إعلام رسمية، من المرتقب أن يشارك ملايين الأشخاص وعدد من الشخصيات الأجنبية البارزة في مراسم التشييع الرسمية لخامنئي غدا. اعتذار حكومي تاريخي في بريطانيا. بعد سنوات من الضغط الحقوقي، اعتذرت الحكومة أمس رسميا ولأول مرة عن سياسات التبني القصري التي أدت إلى انتزاع نحو 185,000 طفل من أمهاتهم غير المتزوجات في إنجلترا وويلز في منتصف القرن الماضي. وأقر الوزير الأول كير ستارمر بمسؤولية الدولة عن الممارسات التي وصفت بأنها وصمة عار في تاريخ الرعاية الاجتماعية. المزيد مع مراسلنا من لندن حميد الأزهري.
5: The shame is not yours.
6: اعتذار رسمي ترافقه حزمة تعويضات بملايين الدولارات. كير ستارمر وقف أمام البرلمان ليدين تواطؤ الدولة في مأساة انتزاع آلاف الأطفال من أمهاتهم غير المتزوجات خلال 40s and 70s القرن الماضي. هي وصمة عار تلطخ جبين تاريخنا، يقول ستارمر.
7: أقولها لكل شخص تأثر بهذه المأساة، نحن نعتذر لكم اعتذارا عميقا وصادقا. إلى الأمهات اللواتي قيل لهن إنهن غير صالحات لتربية أطفالهن، إلى اللواتي منعن من رعاية أطفال كن يردن بشدة احتضانهم وتربيتهم، وحملن هذا الفقد في قلوبهن لعقود طويلة.
6: آلاف القاصرات والأمهات العازبات زج بهن فيما سمي بدور الأمومة والطفولة. هناك انتزعت موافقتهن على التخلي عن أطفالهن تحت الإكراه. جودي بيكر إحدى هؤلاء أنجبت طفلتها وأجبرت على تركها.
8: كانت طفلتي نائمة، لم تستيقظ أبدا. قالوا لي إنني سأنساها وستمضي الحياة وسأنجب أطفالا غيرها، لكنني لم أنسها، أنا أمها.
6: بعض الأمهات قيل لهن إن الطفل توفي بينما أعطي للتبني سرا. الانتهاكات لم تتوقف عند هذا الحد، بل أحكمت الدولة إغلاق السجلات الرسمية لتقطع بذلك الطريق أمام أي أمل في تتبع الجذور ولم شمل العائلات الممزقة. ليمدئا حميد الأزهري، لندن.
4: في الصفحة الرياضية للمنتصف، ودع المنتخب الجزائري مونديال أمريكا الشمالية من الدور 32 بعد هزيمة مرة أمام سويسرا بهدفين نظيفين، فيما انتهت قمة البرتغال وكرواتيا بتأهل رفاق كريستيانو

0: رونالدو إلى ثمن النهائي. تقرير الزميل وديع أحتي.
1: خيم الحزن وخيبة الأمل على الجماهير الجزائرية بعد خروج الخضر من منافسات كأس العالم في الدورة 32 بعد الخسارة أمام سويسرا بهدفي أمبولو واندويا. المنتخب الجزائري قدم مباراة كشفت هشاشة دفاعية واضحة استغلها المنتخب السويسري بأفضل طريقة ممكنة، ولم يحتاج السويسريون إلى تقديم أداء استثنائي بل اكتفوا بالانضباط والواقعية لحجز بطاقة العبور إلى الدور الثمن النهائية. وعقب صافرة النهاية عبر الأنصار الجزائريون عن غضبهم بإطلاق صافرات الاستهجان تجاه اللاعبين، فيما أعلن القائد رياض محرز اعتزاله اللاعب دوليا مسدلا الستار على مسيرة حافلة بألوان الخضرة. في مواجهة أخرى حبست الأنفاس وتعد من بين الأفضل لحدود الساعة في المونديال، تفوق المنتخب البرتغالي على نظيره الكرواتي بهدفين مقابل هدف في لقاء شهد مواجهة رمزية بين النجمين كريستيانو رونالدو ولوكا مودريتش. وحسم كونزالو راموس بطاقة تأهل البرتغال بهدف قاتل برأسية في الوقت بدل الضائعة، في حين سجل المنتخب الكرواتي هدف التعديل في آخر الثواني لكن ألغاه الحكم بعد العودة إلى تقنية الفار في لقطة أثارت الكثير من الجدل. ليضرب كريستيانو رونالدو والبرتغال موعدا ناريا مع إسبانيا. إسبانيا بطلة أوروبا أكدت قوتها وجاهزيتها بمواصلة سلسلة نتائجها المميزة بعدما تجاوزت النمسا بثلاثية نظيفة محافظا على سجله الخالي من الهزائم للمباراة 34 تواليا ومؤكدا عزمه على مواصلة المشوار العالمي بثقة كبيرة. هذا ومن المرتقب أن يختتم الدور 32 من المونديال مساء اليوم وفجر الغد. أستراليا تلعب ضد مصر بداية من الساعة 7 مساء. في 11 مساء حاملة اللقب الأرجنتين تلاقي الرأس الأخضر، وفجر الغد كولومبيا تلاقي المنتخب الغاني.
0: شكرا لك وديع. ويوليان ناغلسمان قدم استقالته من منصبه كمدرب لمنتخب ألمانيا بعد 4 أيام من الإقصاء المؤلم من الدور الثاني لكأس العالم لكرة القدم أمام الباراغواي بحسب ما أفادت به عدة وسائل إعلام ألمانية صباح اليوم. بذا نختم نشرة المنتصف. شكرا لكم مستمعينا على طيب المتابعة. بعد فاصل قصير نستقبل ضيفنا اليوم.
2: أكوافينا نقسم الصوديوم وكتعاوني نغيكوبيغي مورا سبور ونيفيتي لا ريتونسيون دو. اختار أكوافينا وخذ الوقت الأساسي.
3: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شرائكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلوس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخدو لكارت وين كلوب، أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب أو تسجلو على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك وفيها.
4: ميديا المنتصف اعتماد سلام.
0: أهلا بكم من جديد مستمعينا. في تقرير حديث للبنك الدولي بعنوان بناء الأمن الغذائي وخلق فرص العمل، أوضح أنه في الوقت الذي تسببت فيه سنوات الجفاف المتتالية في تراجع إنتاج الحبوب وارتفاع واردات القمح، فقد تمكنت المملكة المغربية من تحقيق نجاح لافت في صادرات الخضر والفواكه والمنتجات البحرية، معززة مكانتها كأحد أبرز الفاعلين الزراعيين والغذائيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. الموضوع نناقشه مع ضيفنا. وأرحب بضيفنا الدكتور بدر الزاهر الأزرق الخبير في قانون الأعمال والاقتصاد. أهلا وسهلا بك دكتور بدر.
5: مرحبا، تحية طيبة لك ولكل المستمعين الكرام.
0: شكرا لك. أولا كيف تقرأ هذا التشخيص الذي صدر عن البنك الدولي لوضعية الفلاحة المغربية؟
5: أعتقد أنه تشخيص إيجابي ومحايد في الآن ذاته. اليوم نتحدث عن أحد أهم المؤسسات المالية والنقدية العالمية، وهي مؤسسة لا تحابي أحدا، هي موضوعية وتبقى على نفس مسافة الحياد إذا كل الدول إذا كل الاقتصاديات، ولا طالما كانت هناك بعض التقارير السابقة التي انتقدت بعض التوجهات الاقتصادية للمملكة المغربية وقدمت أرقام حقيقية، واليوم هي تعود مرة أخرى

0: تقدم أرقاما وحقائق إيجابية. فعلا أعتقد بأن القطاع الفلاحي هذه السنة هو قاطرة الاقتصاد المغربي، وهي قراءة يعني تنطلق من مجموعة من المؤشرات المرتبطة بأداء القطاع وقدرته على استيعاب أو استرجاع ما فقد من مناصب الشغل خلال السنوات الماضية، وكذلك قدرته السريعة للتعافي، لأننا نتحدث عن أكثر من 6 إلى 7 سنوات من الجفاف، ثم كذلك الحفاظ على مجموعة من المؤشرات المرتبطة بتموين السوق الداخلية على مستوى اكتفاء الذاتي من الخضر والفواكه، ثم كذلك نحو التصدير، ونتحدث عن أن رقم المعاملات المرتبط بالتصدير الخضروات والفواكه المغربية والمنتجات الصيد البحري وغيرها تجاوز 8 مليارات دولار السنة الماضية، وأكيد سوف يتجاوز حتى هذه السنة. إذن هذه القراءة الإيجابية هي تحيل أول شيء لأن هذا الموسم استثنائي، وهو مرتبط أيضا بهذه التساقطات الاستثنائية التي شهدتها المملكة المغربية، ولكن أيضا هو مرتبط بعمل كبير أنجز خلال 20 سنة الماضية، خاصة على مستوى تأهيل القطاع الفلاحي، تطوير مراكز أو أحواض السقي الكبرى، تطوير إمكانيات المملكة المغربية على مستوى تخزين المياه وخلق دورات سقي مرتبطة إذن كان هناك عمل كبير أنجز على مستوى البنى التحتية، على مستوى التأهيل المقاولات القروية يعني، وهنا كانت تتدخل يعني الأوراش المرتبطة بالبنى التحتية والمرتبطة أيضا بالجوانب المالية وجوانب الدعم وتوفير تمويلات إضافية للقطاع الفلاحي من أجل مواجهة الأزمات. إذن هذه المرونة وهذه السياسات التي تجمع بين البنية التحتية وبين المرونة المالية وإمكانيات توفير تمويلات خاصة للقطاع الفلاحي مكنت هذا القطاع اليوم من تجاوز الأزمة التي كان يتخبط في خلال السنوات الماضية جراء الجفاف، واليوم استعاد كاملة قوته وكاملة طاقته. وأعتقد أن اليوم هنا تحدث على أن من المرتقب أن تكون هناك 5% على مستوى أو نسبة نمو هذه السنة مرتقبة في 5%.
1: بدر، هذا تحول من إنتاج الحبوب والقمح نحو تعزيز صادرات الخضر وكذلك إنتاج الفواكه والمنتجات البحرية أيضا، كيف أسهم أو كيف يسهم أيضا في تجنب تأثيرات التغيرات المناخية؟
0: أكيد هو يجب أن نأخذ بعين الاعتبار بأن إنتاج الحبوب هو موجه بالأساس للاستهلاك الداخلي، وهو مرتبط أيضا بالشق المتعلق بالفلاحة البورية، الفلاحة التي تتضرر بالتساقطات المطرية. وهذه السنة أنا أعتقد بأن تم تحقيق أكثر من 90 مليون قنطار، وهذا تقريبا هو 190 إلى 95% من حاجية المملكة السنوية التي تقدر ب 110 إلى 110 مليون قنطار. إذن هذا الشق اليوم هو لازال حاضرا، وهو يعتبر المنطقة الهشة على مستوى المشهد الفلاحي المغربي، في حين أن المنطقة التي يمكن أن نعتبرها أنها متينة وقوية وأنها استطاعت مواجهة الأزمات الماضية هي القطاع السقوي، أي المرتبط بالإنتاج الخضروات والفواكه، وأيضا المرتبط بالصيد البحري. هذا هو يعني النقطة القوة الأساسية في المشهد الفلاحي المغربي. أعطيك مثال، سنة 2024-2025 يعني في أول سنوات الجفاف المملكة المغربية حققت رقم معاملات غير مسبوق ب8 مليارات دولار تقريبا كحجم معاملات مرتبطة بالقطاع الفلاحي. وده مؤكد بأن بالرغم من أننا كنا نتحدث على الأداء الكارثي للقطاع الفلاحي وعلى تدني الإنتاج خاصة فيما يتعلق بالفلاحة البورية وإنتاج الحبوب، فهذا يتعلق فقط بإنتاج المرتبط بالفلاحة البورية وغيره. البنية التحتية والاستثمار الكبير الذي اعتمدته المملكة خلال 20 سنة على مستوى السدود، على مستوى شبكة التضامن، على مستوى ترشيد الري، مكن من صمود هذا القطاع إلى حين السنة الماضية. إلى حين هذه السنة فقط مكنت التساقطات الأخيرة من إعادة المخزون المائي إلى صديق عادي، وبالتالي اليوم عاد الأمل لا على مستوى الفلاحة، على مستوى الفلاحة السقوية عاد الأمل من جديد على أن يكون القطاع الفلاحي أيضا مرة أخرى قاطرة للشط المغربي.
1: نعم، هناك نقطة مهمة ذكرتها دكتور بدر وسلط البنك الدولي الضوء عليها أيضا، وتتعلق بالمكانة الريادية التي يحتلها المغرب على مستوى الصيد البحري، والتقرير اعتبر هذا القطاع أحد أهم محركات النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. ما الذي جعل هذا القطاع يعرف هذا النمو؟
0: أكيد أول شيء التحولات الكبرى التي شهد القطاع الفلاحي، لأن القطاع الصيد البحري، إن اليوم نتحدث فقط على الصيد البحري الخام بين قوسين كما كان في السابق، والتصدير بشكل مباشر، وكان يقلل

0: قيمة الصادرات المغربية. اليوم نتحدث عن منظومة مرتبطة بالاقتصاد الأزرق، نتحدث على أن الصناعة الصيد البحري مرتبط بالصناعة الغذائية، مرتبط بالمزارع البحرية. يعني الآن نتحدث عن منظومة، وهذه المنظومة هي التي رفعت من قيمة إسهام هذا القطاع لا على مستوى الاقتصاد المغربي، على المستوى النمو ولكذلك على مستوى القيمة، على مستوى خطوط مناصب الشغل، ولكن رفعت أيضا من حضور المنتج المغربي. المنتج المغربي اليوم على مستوى الساحة الدولية هو غير حاضر فقط على مستوى الخام كما كان في السابق، أي المنتج كما يتم اصطياده ويتم تصديره إلى الخارج. لا، اليوم هناك عدد كبير من المنتجات البحرية التي خضعت لإعادة التصنيع على المستوى الغذائي ويتم تصديرها إلى مختلف دول العالم، وبالتالي ارتفعت القيمة. وهذا الحضور أعتقد هو الذي أشاد به
1: البنك الدولي. نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات الدكتور بدر الزاهر الأزرق، الخبير في قانون الأعمال والاقتصاد.
0: مرحبا.

طاقة إيجابية، نتحدث عن التغيير، عن الذات، عن المعنى. طاقة إيجابية مع حنان تسوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديان.

0: يومية الفلاح تتهدي لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:47 الصباح الليل. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: أنتم في الاستماع لميدي آن، موجز ثانية.
2: معكم محفوظ لسالك، أهلا بكم. مستهل الموجز من المغرب، في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وهبات رياح قوية من اليوم إلى غاية الأحد بعدد من مناطق المملكة. بحسب المديرية، فإن من المرتقب تسجيل موجة حر بدرجات تتراوح بين 42 و46 درجة بعمالات وأقاليم، بينها سيدي سليمان وقلعة السراغنة ومر راكش ووادي الذهب وبوجدور والسمارة. كما يتوقع تسجيل درجات حرارة من 40 إلى 43 بعمالات وأقاليم، بينها الراشدية وفاس وأقادير، ودرجات حرارة بين 33 و38 درجة بعمالات وأقاليم، بينها الدار البيضاء الرباط وإفران. ويتوقع تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 85 كيلومتر في الساعة بعمالات وأقاليم طنجة أصيلة والفحص أنجرة. ارتباطا بموجة الحر، لكن أوروبيا هذه المرة، في إسبانيا تخضع 8 أقاليم بينها الأندلس اليوم لإنذار من المستوى البرتقالي، حيث يتوقع وصول درجات الحرارة العليا إلى ما بين 40 و41 درجة مئوية. في البرتغال، أصيب 4 أشخاص جراء حريق غابات منذ ليل الأربعاء على ما أفادت أجهزة الطوارئ، وذلك في اليوم الثالث من موجة حر شديدة تضرب البلاد. أما في بلجيكا، فأوضحت بيانات أولية رسمية تسجيل البلاد معدل وفيات إضافي بنسبة 39% خلال موجة الحر التي تشهدها أوروبا في يونيو. وفي فرنسا، أعلنت هيئة الصحة العامة اليوم ارتفاع عدد الوفيات بنسبة 30% خلال موجة الحر التي تشهدها أوروبا. كما أفادت السلطات الفرنسية بأن مئات من رجال الإطفاء يواصلون منذ الأربعاء مكافحة حرائق غابات في جنوب البلاد وسط رياح قوية وجفاف وارتفاع درجات الحرارة. في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، قتل 5 أشخاص اليوم في هجوم أوكراني على سوق في جزء تسيطر عليه روسيا من منطقة زابوريجيا في جنوب أوكرانيا، وذلك غداة هجوم روسي واسع على العاصمة الأوكرانية. وعلى الجانب الآخر، بحسب وزارة الدفاع الروسية، أسقطت روسيا بين الخميس والجمعة 155 مسيرة أوكرانية. في الضفة الغربية المحتلة، أصيب اليوم عدد من الفلسطينيين بالاختناق بالغاز السام من خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي.

0: أبو نجيم جنوب شرق بيت لحم. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال هاجمت المصلين أثناء خروجهم من المسجد وأدائهم صلاة الجمعة. في إيران، وصل جثمان المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي الذي غتيل في ضربات أمريكية إسرائيلية أشعلت الحرب في الشرق الأوسط، وصل إلى مصلى طهران الكبير، وذلك قبل يوم من انطلاق تشييعه الذي يمتد 6 أيام وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية. نواصل بشأن السودان. خلال افتتاح جلسة نقاش عاجلة حول السودان في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، حذر اليوم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من كارثة في مدينة الأبيض، إحدى أكبر مدن البلاد التي تحاصرها قوات الدعم السريع. ختاما في الخبر الرياضي، ضمن مباريات اليوم من كأس العالم، تواجه مصر أستراليا 7 مساء بتوقيت المغرب برسم الدور 32 من المونديال، فيما ستكون الرأس الأخضر في مهمة صعبة أمام الأرجنتين على تمام الساعة 11 بالتوقيت المغربي. نهاية الموجز الساعة بمدئة تشير إلى 2:04. بعد الفاصل موعدكم مع عدد من برنامج طاقة إيجابية مع حنان تسوري.
1: Cet été, nos programmes continuent et prennent un air de vacances. Des coups de cœur, des fusions inédites et des nouveautés, laissez-vous surprendre par des rencontres musicales improbables. On fusionne avec Amna du lundi au vendredi à partir de 17h sur Média.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، مرحبا بينا عندكم ومرحبا بكم عندنا كيف العاده في طاقه ايجابيه. البرنامج اللي كنطلع لكم فيه بنيه خفيفه وصوت فيه امل ورساله لكل شخص يبغي يعيش حياته بافضل نسخه منه.
1: ميديا طاقه ايجابيه مع حنان سوري.
0: بزاف كنسمعوا باللي انه الا بغينا نكونوا سعداء ونكونوا كنحسوا بالسعادة والسلم الداخلي والسلم مع الأشخاص اللي حولنا، خصنا نكتسبوا واحد المهارة أو ربما هو فن يقال إنه فن لا يتقنه الكثيرون. شنو هذا الفن؟ شنو هذه المهارة؟ غادي نتعرفوا عليها بعد قليل مع الضيف الحلقة أستاذ العربي البهلالي الكوتش والمرافق النفسي. أستاذ العربي مرحبا بك معنا في طاقة إيجابية.
2: ترحب بك جنة أختي حنان، بارك الله فيك ومرحبا بالمستمعين الكرام.
0: أهلا بك. كنسمعوا بزاف أنه إلا بغينا نعيشوا بإيجابية وبغينا نعيشوا حياة سعيدة ويكون عندنا علاقات سليمة وصحية مع محيطنا، خصنا نتقن التجاهل اللي هو فن ولا يتقنه الكثيرون. لكن ما كنعرفوش شنو هو النوع ديال التجاهل اللي خصنا نديره وشنو أساليب اللي خصنا نتابعوها وشنو القواعد ديالو. بداية قبل ما نعرفوا كل هاد الشي، علاش دائما كنربطوا السعادة والعيش بسلم وطمأنينة مع التجاهل؟
2: هو الغاية ديال كل إنسان في الحياة سبحان الله العظيم يعني غاية وحدة، رغم أنه كاين أمور اللي ما نقدروش نهربوا منها يعني كتتواجد في الواقع ديالنا، والإنسان الغاية ديالو دائما يكون ناجح ويكون سعيد، وهاد الغاية هادي ضروري من كتصطدم بمجموعة بالمواقف، من مجموعة من الأنواع ديال الشخصيات، من مجموعة من التصرفات اللي كتجينا من الوسط الخارجي، وهاد الأمور هادي اللي كتجينا من العالم الخارجي ضروري خاصنا لها تقنيات كيفاش أننا نتعاملوا معها. وكاينة أمور لا تستحق زعما نحكروا عليها ونديوا فيها بزاف، لأنها تعتبر يعني سواء من توافيه الأمور أو كتعتبر من الأشياء اللي كتستنزف لنا الطاقة ديالنا وما كتخليناش نحقق الهدف المنشود اللي هو السعادة أو النجاح بصفة عامة.
0: هذه نقطة مهمة اللي ختمتي بها السي العربي. المسألة هي بعض المرات أننا كنتوتروا وكان يعني نفقدوا واحد الطاقة مع بعض الأشخاص ولا في بعض يعني في ردود في أفعالنا على بعض المواقف اللي كتكون ربما كيف ما شرتي لها غير مهمة تافهة غير زايدة أو لكتكون متكررة، وعينا ما نهضروا كيف ما كنقولوا عجلنا في الموضوع.

0: فهنا كيبقى هذا التجاهل هو الحل.
1: كما سبق لك وذكرتي الأخت حنان كلمة فن، يعني فن التجاهل، يعني فن هو الفن ما معطيش لكل شيء ومشي أي واحد كيتقنه، والفن عنده بعدا قواعد يعني يجب الالتزام بها. وكما كيتداول عندنا حنا في الوسط الاجتماعي ديالنا شي شخص اللي كيكونوا عنده يعني الطريقة ديال التعامل ديالو كتكون مزيانة، اش كنقولوا؟ كنقولوا داك الشخص فنان يعني في المعاملة ديالو مع الآخرين. يعني فنان، هذه المسألة ديال فنان يعني عنده واحد الأساليب وعنده واحد الحكمة. باش نوضعوا للمستمعين الكرام اللي كيسمعونا يعني في يعني في الصورة، نعطيو واحد ليكزامبل صغير ونديروا عليه القياس على مجموعة من الأشياء. لكن لأن كاين الناس اللي كيتقنوا هذا الفن لكن ما كيعرفوش بلي راهم مريوسهم راهم كيتقنوا.
0: اييه، واش هادوك يكونوا بالفطرة ولا بالتجربة؟
1: احنا باش ما نقولوش بالفطره، لان باش ما يقولوش لك اشخاص وحدين اخرين وهذاك راه خلق ربي بحال هكاك، وانما هي مهاره تكتسب سواء عن طريق التربيه او في اي سن ممكن ان انسان يتدرب عليها ويحققها. لان كاين بعض الاشخاص سبحان الله العظيم كيبغي يهرب من تحمل المسؤوليه، يقول لك وهذاك راه بحال هكاك راه بالفطره. لا، هي مهاره تكتسب. لكن احنا نشوفوا هاد الاشخاص هادو اللي عندهم هاد المهارة ولا عندهم هاد الفن هذا، نديروا لهم واحد الدراسة ونشوفوا نتعلموا منهم ونستفدوا منهم. إذا احنا ناخذوا واحد المثال ديال واحد الشخص، يعني مثلا في الدكان ديالو يعني في المتجر ديالو كيبيع وكيشري وخط، وكيجيو عنده جميع الأنواع ديال الناس اللي كيجيو عنده. كيجي عنده واحد مقلق، كيجي عنده واحد فرحان، كيجي عنده واحد مستريسي بالخدمة، كيجي عنده واحد مخاصم مع المرأة ولا المرأة مخاصمة مع الراجل. وكيجيو عنده أنواع ديال الناس، ورغم ذلك كتلقى مثلا واحد النوع ديال الأشخاص اللي في هذا المتجر هذا يعني كيتقبل جميع الأشخاص، يعني على حساب التصرفات ديالهم والسلوكات ديالهم والمعاملة ديالهم، وكيبقى دائما فداك الكين بالزربة كيسدك المحل ويقول لك الناس ما صالحين لوالو. ممكن إلا درنا الدراسة على الشخصية الأولى اللي هو شخصية ناجحة، غنلقاو بأن أول حاجة هذاك الشخص عنده واحد القصد وعنده واحد الهدف في هذاك المحل. هو جاي عارف راسو اشنو باغي، عارف الهدف ديالو. الهدف ديالو هو يبيع ويشري مع هادوك الناس. دونك الهدف الاول ديال الشخص اللي كيتقن فن التجاهل، اول حاجه لديه هدف في المعامله مع الاخرين، عارف الهدف ديالو. دونك ملي كنعرف الهدف ديالي كنركز انا على شنو بغيت، وكنتقبل الاشياء اللي فيهم غير ايجابيه والتصرفات ديالهم ولا في الحالات اللي هما كيكونوا فيها. هذه الحاجه الاولى. يعني الا ما عندكش هدف كون أكيد بأن أي سياق كلام ولا أي حوار ولا أي جست
0: غادي
1: أنك غيأثر عليك. ثاني وهي تقبل الآخرين، مهارة التقبل. ما نبغيش أن كاع الناس يكونوا بحال، عارف بأن الأشخاص لديهم سلبيات ولديهم إيجابيات على مختلف الأنواع ديال نوع العلاقة اللي بيني وبينهم، سواء خدمة أو تجارة أو علاقة زواج أو أصدقاء. دونك كنتقبلهم، ما كنبغيهم زعما يكونوا بحالي.
0: نقطة ثالثة،
1: نعم، رهافة الحس. فأثناء التواصل ديالي مع الآخرين أنا كنحس هذاك الشخص ربما كيتجاهلني، واش دائما كيتجاهلني ولا كيتجاهلني في واحد الموقف معين، ولا هذا التصرف ديالو كيديرو مع الجميع. دونك أنا باش ما نصدرش واحد الحكم اللي غلط، باش نلتمس الأعذار أو نقوم بالكلاسمون ديال داك
0: الشخص.
1: رهافة الحس راه مهمة بزاف.
0: ملي كنقولوا شوف يعني ملي كنقولوا الفن راه فيه رهافة الحس، اوتوماتيكمون فيه رهافة الحس.
1: نعم.
0: النقطة الرابعة
1: هو العتاب بدون كلام. بعض المرات كنقوم بالتجاهل او بالمعاملة مع الاخرين يعني بدون كلام، وهي كتدخل في التجاهل الذكي.
0: يعني هو نوع من العتاب.
1: نعم.
0: لانه فعلا يعني بعض المرات كيكون وقع الكلمة أو في بعض اللحظات وبعض الأحيان في بعض المواقف تحديدا كيكون بأنه داك دي وجيب في الكلام كيقدر أنه يخرج على السياق دياله ويكون عنده تأثير عكس اللي كتكون تم باغي منه.
1: نعم، يعني أنا ملي كان بعض المرات كان عبرير على الصمت ديالي ولا عدم التجاوب ديالي معك في الموضوع أو في النقاش اللي أنا كندير، هذا راه في حد ذاته تجاهل، لكنه تجاهل ذكي ولكن بدون كلام. انا ما ندخلش معك في واحد الغوض في واحد الموضوع يعني لا يفيد ولا يسمن وما غيزيدنيش انا القدام. والاهم من هاد الامور هذه اللي عندنا علاقه بالتعامل ديالنا مع الاخرين، كاين واحد التجاهل وهو اهم اخت حنان، وهو مهم بزاف. هو تجاهل

0: هو الافكار اللي كتجينا حنايا غير مع روسنا، كاينه افكار يعني وحوارات وتانيب ضمير على بعض الاخطاء اللي كيديروها الاشخاص في الحياه ديالهم، سواء قرارات او تصرفات او الانسان بطبعه خطا، وكيبقى داك التانيب الضمير وداك الحوار الداخلي السلبي اللي كياثر على الناس. يعني باش نتعلم هاد الامور ديال التجاهل مع الاخرين ونتعامل معهم، اول حاجه نكون رحيم بنفسي ونتجاهل بعض الافكار السلبيه او انتقادات سلبيه او يعني تانيب ضمير اللي عندهم الضمير بطبيعه الحال على جميع المواقف اللي ممكن انني نطيح فيها. كما من حسن اسلام المرء ترك ما لا يعنيه.
1: هنا ملي كنهضروا على التجاهل الذكي السي العربي، باش نوضحوا للمستمع الكرام، واش كنقصدوا تجاهل المواقف، تجاهل ردود فعلنا تجاه اشخاص، او تجاهل الاشخاص بصفه عامه؟
0: التجاهل هو في حد ذاته هو ردة فعل انيه. يعني ملي كان انا تجاهل المواقف، يعني ملي كيوقع لي واحد الحدث مثلا في الشارع او في العمل او مع الاسره، كنشوف شي حاجه اللي ما كتعجبنيش ولا ما ماشي في المستوى ولا ما كتعبرش على الاخلاق ديالي، دونك هنايا هو ردة فعل انيه ولحظيه
1: وراقيه. لانه علاش نركز هذه المساله؟ لانه راك عارف احنا في واحد المجتمع اللي الى طحتي في سيتوياسيون ولا في شي موقف وبعض المرات كدير راسك سواء ما فهمتيش او لا ما عطيتيش الموقف داك اهميه باش ما تكونش عندك رده فعل خايبه، كيقدر انه الاخر يعتبرها ضعف.
0: هنا كاين الامور السلبيه التي ما الانسان ما يدخلش في النقاش فيها، ليس ضعف، لان على حسب الشخص اللي انت كتعامل معه. كما كنقول انا دائما في هذه المساله الاخت حنان، واش الا عندك شي كلب واش انت غترجع تعضو؟
1: الا كان يعني ما نردش الاساءه بالاساءه، متفقه معك،
0: خصوصا انا على حسب الاخر اللي انا كنتعامل معاه. الا كان شخص عدواني بطبيعته وغير في الوعي ديالو وغيدير واحد التصرفات وانا ندير واحد رده الفعل وبغيت نتعامل معاه، لا راه كاينه امور، هذا الشخص خاصني نتجاهل هذاك الموقف ديالو ولا السلوك ديالو ولا العمل ديالو، لانه
1: هذه غتخلينا باش نوضحوا اكثر المستمعين شنو هما المواقف اللي خاصني انا كشخص اللي كنحترم راسي وكنحترم محيطي وعندي واحد يعني كيف ما نقولوا عندنا واحد التربيه اللي ما كتسمحليش انني نجاري جميع الاشخاص اللي هما يقدروا يوقع لي معهم دي سيتوياسيون او مواقف اللي هي ماشي هذيك. وقتاش يمكن لي انني خاصني نتجاهل بغض النظر انه الاخر يشوفها ضعف ولا يشوفها هروب ولا ما يهمكش انت كوقاية او لا كآلية دفاعية على نفسك، كيفاش وقتاش يمكن لك تمشي او تمارس هذا الفن ديال التجاهل؟
0: انا اقول واحد الكلمة مشهورة الاخت حنان، من عرف ما قصد هان عليه ما وجد. وغنرجع النقطة الاولى اللي هي الهدف. اذا كان عندك الهدف ديالك واضح، والله يعني غادي تمارس فن التجاهل يعني بطريقة سلسة وسهلة، يعني وواحد المرونة عجيبة جدا. وهنا غادي تكون كتمارس التجاهل الإيجابي اللي ما كيخليش لك الآثار النفسية. لكن إذا ما كانش عندك هدف ولو أنك تمارس التجاهل، راك غادي تبقى هزو في قلبك وغادي يخلي التجاهل ديال داك الموقف، لكن غيخلي لك واحد الآثار سلبية في النفسية ديالك، وغتبان لك على الكريماس ديالك وغتبان لك على
1: الطاقه ديالك. وما غيكونش ديك الساعات هو الهدف ديال التجاهل، وانه ما تقاش انت نفسيا وما تقاش مثلا ملي يكون عندك هدف كيف ما قلتي ما كيهمكش الناس اللي كينتقدوك، لان انت عارف امورك فين غاده مسطر، يعني ماشي داكشي عندك عبثي وانما منظم وانطلاقا من اشياء كيف ما كنقولوا من دراسات وكذا، فانت متبع انك دير متبع الخطه ديالك باش انك تواصل تحقيق الهدف ديالك، فما كيهمكش الاشخاص اللي هما كينتقدوا من اجل الانتقاد من المفروض.
0: نعم، يعني وهنا كنجيو القيمة ديال الوجود، الهدف والغاية ديال الإنسان في نهاره. ملي نفيق الصباح غنخرج نتوكل على الله، كنوي أن هذا النهار هذا غادي ندوزو فرحان وغندوزو ناجح وإنجازات في العمل ديالي وفي المعاملات ديالي مع الآخرين، وغنكون فرحان في الوسط ديال العمل ديالي ولا فرحان مع الأصدقاء ومع العائلة. كنحدد هذه النية هذه. دونك فين ما كيجيني شي حدث، واش هذا غيساهم لي في أن نهاري غيدوز مزيان، سواء الإنجازات وفرحة ديالي أو غادي أثر عليا.
1: يعني أنت هو المهم، أنت هو الأهم في النهار ديالك، أنت هو البطل ديال راسك في ذاك النهار كيف ما كنقوله.
0: هذاك مسألة. هنا بس

0: نعرف نتعامل مع الاشياء الخارجيه.
1: نقطه اخرى كنشوفوا بزاف ديال الناس كيف ما احنا عارف كيف ما قلتي احنا مختلفين في ارائنا في تفكيرنا في نظرتنا وتعاطينا مع الامور. بعد مرات كتلقى جوج الناس كيتناقشوا في موضوع اللي هما عندهم جوج نظرات مختلفه, نظرت لهم لهذا الموضوع وافكارهم متعلقه بهذا الموضوع مختلفه, وكيوقع جدال ونقاش وعاوتاني كدوز مثلا ايام ولا شهور ويعاودوا يناقشوا نفس الموضوع وبالتالي يخرجوا بنفس النتيجة. واش هنا ماشي بالضرورة نناقشوا أفكارنا مع الغير, نتجاهلوا هذه المسألة من يجبد موضوع اللي انت عارف راسك أنه أفكارك مختلفة مع الآخر, ماشي بالضرورة أنك تناقشوا؟
0: كاين واحد القاعدة في النقاش لجميع المواضيع كتكرر لها الإمام الشافعي, وهي دائما في أي نقاش كنخبر السيد اللي غادي نناقش معاه وأنه رأيه صواب ويحتمل الخطأ, ورأي خطأ ويحتمل الصواب.
1: هي هذه ممكن تفقوا عليها في البداية ومليح من النقاش نخرجوا حاجة أخرى.
0: ملي كنكون هكا كنكون أول حاجة مستمع, دونك نأخذ الرأي الآخر ممكن أنه احتمال أنه يكون صواب, الغاية هو نوصلوا لواحد نتيجة معينة, لكن هنا يا من تجاهلش الرأي الآخرين والاحتمالات ديال الآخرين.
1: يعني يجب أن نقصد أنه بعض المرات في النقاشات اللي انت عارف راسك أنك ما غاديش تخرج بها فيها بنتيجة, ما كيلاش تدخلها من الأصل. أعتقد
0: هذا هو فن الرد بالصمت. يعني ما أي صح كلامك هو الكبير, اللهم يسير تبارك الله عليك صافي, وكنخلي الأمر بحال هكاك, لأن كاينين أشخاص لا يمكن إقناعه بالكلام, كتخليه أنه كيمارس التجربة وكما كنقولوا حتى كيضربوا الحيوط. أيه. هذا كيرجع كيقول لك راه كلام كان على صواب.
1: وعرفتي علاش عطيتك هذا المثال؟ لانه استاذ العربي طبعا راك عارف شنو واقع على مواقع التواصل الاجتماعي. والهجوم اللي كنشوفوه على الناس يعني ماشي ضروري انه يكونوا الناس معروفين ولا الناس يعني مشاهيرين, الناس عاديين انه كيكتب شي كومونتير ولا شي تدوينه ولا شي حاجه, كيجيو الاخرين اللي ما متفقينش معاه ويسبوه ويلعنوه, وكتلقى حتى هو كيرد ثاني. يعني واش بالضروره اننا نوصل لهذه المسائل بحال هكا؟ يعني
0: لا شوف, كل انسان هنا فين كنجيو للمرحله ديال الوعي, الانسان قد ما كان واعي وكيهتم بنفسه وكيهتم بذاته, لان والله الى انا في الحلقات ولا في الخرجات سواء في الراديو ولا في التلفازه ولا في اي حاجه, الكربا كلمتين يقولها صاحبها لا يرد لها بال, تهوي به 70 خريفا في النار. راه كلمة ما طردش ليها البال راه محسوبة عليك.
1: صح, دابا حنا كنا كيف ما صح, انا متفقه معك, لان كيف ما قلتي حنا كنا ربما كنسمعوا دائما انه الشخص الا بغى زعما يكون يعيش في امان وفي سلام وفي طمانينه فيتجاهل النقاشات اللي هي ما غاديش يخرج بها في الاخر بنتيجه, سواء النقاشات السياسيه سواء النقاشات الدينيه, لكن مع بروز مواقع التواصل الاجتماعي ولا حتى النقاشات الاجتماعيه بلا ما تدخل فيها.
0: نعم لا من الأفضل أنك ما تشاركش, لأن هذيك طاقات بعدا, وهذيك طاقات يا إما تكون داعمة لك الأفكار ديالك وقناعاتك, يا إما تكون هدامة وكتدخل لك الشك مثلا في قناعات شخصية ديالك. وهنا الدور ديال الحوار والدور ديال أهل الاختصاص وديال المواكب, لأن حتى في التجاهل باش تستعمله في الحياة ديالك عرف راه في الأول باش بدا تمارسه راك غدوز من انتقادات وغيبانوا عليك شي حويج في الكريماس لوجهك وفي المعاملة ديالك مع الناس, لكن هو مع الممارسة راه كيولي واحد الفن اللي فن راقي جدا,
1: كيولي عندك طبيعي ولا كيولي عندك سلوك كتمارسه. مسألة أخرى حتى هي المسألة ديال أننا كاملين بينا كنبغيو أننا عند الآخر يعتبرنا ظريفين وزوينين ونعجبوه ويعني نرضي الجميع.
0: هو حتى الملائكة تكرهها الشياطين. يعني واخا تكون كيما كنتي ضروري غتلقى ناس ما غاديينش يبغيوك وما غاديينش يحبوك, وانت ما جيتش لهنايا عندك رساله للعالمين كاملين.
1: يعني لن يتفق عليك الجميع ولن يكرهك وينتقدك الجميع, هذه الخلاصه ديالها.
0: ولكن واحد النقطه مهمه, كاين بعض الاشخاص يعني كيحبوه 100 واحد وكتلقى واحد مثلا عنده معاه مشكل وكتلقاه ديما كيهضر على هذاك السيد اللي عنده معاه العلاقه السلبيه وكيناقشه هو وكيدوي عليه,
1: لانه حنا كبشر ما كنقدروش القيمه ديال الاشياء الجميله اللي عندنا.
0: عنده الاف النعم ولا بزاف الاشخاص مزيانين وكتدوي على الحاجه الخايبه, وهنا ولا الشخص الاخر كيدير معاك بزاف الحوايج زوينين.

0: نهار يدير معك الحاجه مزيانه كتركز فيه على الحاجه الخايبه وتنسى الحاجه المزيانين. دونك هنايا خاصنا نعلموا ريوسنا اننا نشوفوا الحوايج الزوينين، نشوفوا بالنظره وبالعين ديال النحله، تقلب على الجمال وتقلب على الحاجه المزيانه سميتو. علاش؟ لان الخيب راه كاين، راه موجود فيا وفيك وفي الاخر وفي الاخر وفي الاخر. ومن الصفات ديال الله سبحانه وتعالى هي الستار. مزيان الانسان كما كيبغي العيوب ديالو انها تبقى مستوره، مزيان انه يمارس يستر العيوب ديال الناس وما يجاهرش بها وما يتكلمش بها.
1: وهذا هو الهدف من برنامج طاقه ايجابيه استاذ العربي، هو اننا نشوفوا النصف المملوء من الكاس ماشي النصف الفارغه. استاذ العربي البهلالي الكوتش والمرافق النفسي، شكرا بزاف، ونتلاقاو ان شاء الله في مواعيد لاحقه.
0: بارك الله فيك واتمنى لك التوفيق وجميع المستمعين الكرام وحفظك الله ورعاك.
1: شكرا، شكرا لكم مستمعينا الكرام، نتلاقاو ان شاء الله موضوع جديد وضيف جديد وبنفس الطاقه، طاقه ايجابيه.

0: على إيقاع الصيف نرافقكم أينما كنتم، من لحظات للعناية بالنفس واستعادة التوازن إلى رحلات بين سحر الأماكن وذاكرة التراث، ومن قصص تنبض بالأمل إلى لقاءات مع الثقافة وأجمل الألحان. عيشوا الصيف معنا على ميديان.
1: أنتم في الاستماع لميديان موجة ثالثة.
2: محفظ لسالك في موجز الثالثة، أهلا بكم. المستهل من إيران، وصل جثمان المرشد الأعلى لإيران الراحل آية الله علي خامنئي الذي اغتيل في ضربات أمريكية إسرائيلية أشعلت الحرب في الشرق الأوسط، وصل إلى مصلى طهران الكبير، وذلك قبل يوم من انطلاق تشييعه الذي يمتد 6 أيام وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية. في سوريا، ارتفعت حصيلة القتلى جراء تفجير عبوة ناسفة الخميس داخل مقهى بدمشق إلى 10 قتلى، بينما أصيب 21 آخرون بجروح وفق حصيلة أوردتها وزارة الصحة اليوم غداة الاعتداء الذي نددت به الأمم المتحدة ودول عدة، ولم تتبنى أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار الذي وصفت وزارة الصحة بالتفجير الإرهابي. أفادت أرقام نشرتها منظمة الهجرة الدولية بعودة أكثر من 640 ألف نازح من أصل أكثر من 1,000,000 أحصتهم السلطات اللبنانية إلى منازلهم، وذلك على وقع تراجع وتيرة المواجهات بين حزب الله وإسرائيل عقب إعلان تفاهم أمريكي إيراني لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. في الضفة الغربية المحتلة، أصيب اليوم عدد من الفلسطينيين بالاختناق بالغاز السام خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي أبو نجيم جنوب شرقي بيت لحم، وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال هاجمت المصلين أثناء خروجهم من المسجد وأدائهم صلاة الجمعة. في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، قتل 5 أشخاص اليوم في هجوم أوكراني على سوق في جزء تسيطر عليه روسيا من منطقة زابوريجيا في جنوب أوكرانيا، وذلك غداة هجوم روسي واسع على العاصمة الأوكرانية. في الجانب الآخر، بحسب وزارة الدفاع الروسية، فقد أسقطت روسيا بين الخميس والجمعة 155 مسيرة أوكرانية. نواصل الموجز من المغرب. في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وهبات رياح قوية من اليوم إلى غاية بعد غد الأحد بعدد من مناطق المملكة. بحسب المديرية، فإن من المرتقب تسجيل موجة حر بدرجات تتراوح بين 42 و 46 درجة بعمالات وأقاليم بينها سيد سليمان وقلعة سراغنة ومراكش ووادي الذهب وبوجدور والسمارة، ويتوقع تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 85 كيلومتر في الساعة بعمالات وأقاليم طنجة أصيلة والفحص أنجرة. ارتباطا بموجة الحر، لكن أوروبيا هذه المرة في إسبانيا، تخضع 8 أقاليم بينها الأندلس اليوم لإنذار من المستوى البرتقالي، حيث يتوقع وصول درجات الحرارة العليا إلى ما بين 40 و 41 درجة مئوية. في البرتغال، أصيب 4 أشخاص جراء حريق غابات منذ ليل الأربعاء على ما أفادت أجهزات الطوارئ، وذلك في اليوم الثالث من موجة حر شديدة تضرب البلاد. وفي بلجيكا، أوضحت بيانات أولية رسمية تسجيل البلاد معدل وفيات إضافي بنسبة 39% خلال موجات الحر التي تشهدها أوروبا في يونيو. أما في فرنسا، فأعلنت هيئة الصحة العامة اليوم ارتفاع عدد الوفيات بنسبة 30% داخل البلاد خلال موجة الحر الأوروبية في الفترة ذاتها، كما أفادت السلطات الفرنسية كذلك بأن مئات من رجال الأطفاء يواصلون منذ الأربعاء مكافحة حرائق غابات في جنوب البلاد وسط رياح قوية وجفاف وارتفاع درجات الحرارة. نواصل بالشأن السوداني. خلال افتتاح جلسة نقاش عاجلة حول السودان في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم من كارثة في مدينة الأبيض، إحدى أكبر مدن البلاد التي تحاصرها قوات الدعم السريع. نهاية الموجز، الساعة بميدئة تشير إلى 3:04 بعد قليل تتم لبقية برنامج لايف سامر مع سفيان.
1: ميديا بودكاست تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت طلب ينطلق الآن، أقرب إليك، أعمق تأثيرك. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لاغبغ أبلابغ مع رشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام. حوارات، قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميديا أم بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضاً.

0: مرة سبور ونفيتي لا ريتونسيون دو. اختار أكوافينا وخذ الوقت الأساسي.
1: عائلتك تكبر والحاجيات ديالنا كتطور، ممكن نشريو دار تناسبنا وبالوتيره اللي تريحنا؟
2: كل شيء ممكن.
3: انا شاب عندي اقل من 35 سنه وباغي نبني المستقبل ديالي، ممكن نشري اول دار ليا بلا ما نضغط على راسي.
2: كل شيء ممكن.
4: كل عام كنقول خاصني نصلح داري، ممكن نرد على ذوقي بلا ما نتزير؟
2: كل شيء ممكن.
5: انا عايش في الخارج وبلادي ديما في بالي، ممكن نشري داري في المغرب ونزيد نقوي الروابط مع عائلتي.
2: كل شيء ممكن
6: مع سلف سكن مبروك وسلف بلادي إيمو ديال البنك الشعبي. استافدوا من أقساط قابلة للتعديل، نسب فائدة تفضيلية، تأجيل بداية تسديد وتمويل أشغال الإصلاح. وبمناسبة كأس العالم شاركوا في القرعة وربحوا معنا قسيمة شراء ديال 5000 درهم مع البنك الشعبي. كل شيء ممكن.
7: البنك الشعبي، نكبروا جميع.
8: في الاستماع لميديا موجز الرابعة.
9: محفوظ لسالك في موجز الرابعة، أهلا بكم. المستهل بموجة الحرارة التي تجتاح عددا من دول العالم، حيث حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية اليوم من أن ظاهرة النينيو قد بدأت بالفعل، ومن المتوقع أن تشتد سريعا بين شهري يوليوز وشتنبر، مما يزيد من احتمالات حدوث ظواهر جوية قاسية. وأوضحت المنظمة في تقرير التحديث المناخي الموسمي العالمي الشهري أن الظاهرة المناخية ستكتسب قوة بسرعة، داعية الدول إلى الاستعداد لمواجهة تداعياتها. ارتباطا بموجة الحر في إسبانيا، تخضع 8 أقاليم بينها الأندلس اليوم لإنذار من المستوى البرتقالي، حيث يتوقع وصول درجات الحرارة العليا إلى ما بين 40 و41 درجة مئوية. وفي البرتغال أصيب 4 أشخاص جراء حريق غابات منذ ليل الأربعاء، على ما أفادت أجهزة الطوارئ، وذلك في اليوم الثالث من موجة حر شديدة تضرب البلاد، كما أوضحت بيانات أولية رسمية في بلجيكا تسجيل البلاد معدل وفيات إضافي بنسبة 39% خلال موجة الحر التي شهدتها أوروبا في يونيو. وأعلنت هيئة الصحة العامة في فرنسا اليوم ارتفاع عدد الوفيات بنسبة 30% خلال موجة الحر التي شهدتها أوروبا في الفترة ذاتها. كما أفادت السلطات الفرنسية كذلك بأن مئات من رجال الإطفاء يواصلون منذ الأربعاء مكافحة حرائق غابات في جنوب البلاد وسط رياح قوية وجفاف وارتفاع درجات الحرارة. في المغرب، في نشرة ذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وهبات رياح قوية من اليوم إلى غاية بعد غد الأحد بعدد من مناطق المملكة. بحسب المديرية فإن من المرتقب تسجيل موجة حر بدرجات حرارة تتراوح بين 42 و46 درجة بعمالات وأقاليم بينها سيدي سليمان وقلعة السراغنة ومراكش ووادي ذهب وبوجدور وسط مارا. في الشان المغربي، دائما أعلنت مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي تترأسها الأميرة لالة حسناء عن منح شارة اللواء الأزرق الدولية ل38 موقعا بالمملكة برسم موسم الاصطياف 2026، من بينها 5 شواطئ جديدة مسجلة بذلك رقما قياسيا وطنيا جديدا. وأوضحت المؤسسة في بلاغ لها أن تصنيف 2026 يضم 33 شاطئا و4 موانئ ترفيهية ومرافئ بحرية وبحيرة جبلية طبيعية واحدة، مضيفة أنه بحصول هذه المواقع على الشارة ومن ضمنها 5 شواطئ جديدة يؤكد المغرب مكانته الرائدة إقليميا فيما يخص شارة اللواء الأزرق. نواصل من إيران. وصل جثمان المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي الذي اغتيل في ضربات أمريكية إسرائيلية أشعلت الحرب في الشرق الأوسط، وصل إلى مصلى طهران الكبير، وذلك قبل يوم من انطلاق تشييعه الذي يمتد لمدة 6 أيام وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية. في سوريا، ارتفعت حصيلة القتلى جراء تفجير عبوة ناسفة الخميس داخل مقهى بدمشق إلى 10 قتلى، بينما أصيب 21 آخرون بجروح وفق حصيلة أوردتها وزارة الصحة اليوم غداة الاعتداء الذي نددت به الأمم المتحدة. في الضفة الغربية، أصيب اليوم عدد من الفلسطينيين بالاختناق بالغاز السام من خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية أبو نجيم جنوب شرق بيت لحم. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال هاجمت المصلين أثناء خروجهم من المسجد

0: des coups de cœur, des fusions inédites et des nouveautés, laissez-vous surprendre par des rencontres musicales improbables. On fusionne avec Amna du lundi au vendredi à partir de 17h sur Média.
1: أنتم في الاستماع لميديا موجز الخامسة.
2: محفوظ لسالك في موجز الخامسة. أهلا بكم. المستهل من الشرق الأوسط أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أنه شن ضربات على جنوب لبنان، قال إنها استهدفت مواقع تابعة لحزب الله، واضعا بذلك في إطار الرد على هجمات استهدفت قواته. وقال الجيش في بيان إنه ضرب نحو 10 مواقع بنى تحتية تابعة للحزب المدعوم إيرانيا، إضافة إلى شاحنة كانت تستخدم لنقل أسلحة في جنوب لبنان. ووقع الجانبان اللبناني والإسرائيلي برعاية أمريكية الأسبوع الماضي اتفاق إطار يمهد الطريق أمام وقف الحرب بعد 5 جولات تفاوضية بين الطرفين اللذين لا يقيمان علاقات دبلوماسية. ارتباطا بالشأن اللبناني، أفادت أرقام نشرتها منظمة الهجرة الدولية بعودة أكثر من 640 ألف نازح من أصل أزيد من 1,000,000 أحصتهم السلطات اللبنانية عادوا إلى منازلهم، وذلك على وقع التراجع وتيرة المواجهات بين حزب الله وإسرائيل. نواصل من إيران، حيث وصل جثمان المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي الذي غتيل في ضربات أمريكية إسرائيلية أشعلت الحرب في الشرق الأوسط إلى مصلى طهران الكبير، وذلك قبل يوم من انطلاق تشييعه الذي يمتد 6 أيام وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية. في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، قتل 5 أشخاص اليوم في هجوم أوكراني على سوق في جزء تسيطر عليه روسيا من منطقة زابوريجيا في جنوب أوكرانيا، وذلك غداة هجوم روسي واسع على العاصمة الأوكرانية. نواصل بموجة الحرارة التي تجتاح عددا من دول العالم. حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية اليوم من أن ظاهرة النينيو قد بدأت بالفعل، ومن المتوقع أن تشتد سريعا بين شهري يوليوز وشتنبر، مما يزيد من احتمالات حدوث ظواهر جوية قاسية. في إسبانيا تخضع 8 أقاليم بينها الأندلس اليوم الإنذار من المستوى المرتقالي، حيث يتوقع وصول درجات الحرارة العليا إلى ما بين 40 و41 درجة مئوية. وفي البرتغال أصيب 4 أشخاص جراء حريق غابات منذ ليل الأربعاء على ما أفادت أجهزة الطوارئ، وذلك في اليوم الثالث من موجة حر شديدة تضرب البلاد. في المغرب، في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وهبات رياح قوية من اليوم إلى غاية بعد غد الأحد بعدد من مناطق المملكة. بحسب المديرية، فإن من المرتقب تسجيل موجة حر بدرجات حرارة تتراوح بين 42 و 46 درجة بعمالات وأقاليم بينها سيدي سليمان وقلعة سراغنة ومراكش ووادي الذهب وبوجدور وسمارة. في الشأن المغربي، دائما أعلنت مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي تترأسها الأميرة لالا حسناء عن منح شارة اللون الأزرق الدولية ل38 موقعا بالمملكة برسم موسم الاصطياف 2026، بينها 5 شواطئ جديدة مسجلة بذلك رقما قياسيا وطنيا جديدا. المؤسسة أوضحت في بلاغ لها أن تصنيف 2026 يضم 33 شاطئا و4 موانئ ترفيهية ومرافئ بحرية وبحيرة جبلية طبيعية واحدة، مضيفة أنه بحصول هذه المواقع على الشارة ومن ضمنها 5 شواطئ جديدة، يؤكد المغرب مكانته الرائدة إقليميا فيما يخص شارة اللواء الأزرق، ويواصل ترسيخ نموذج للتدبير المستدام للساحل قائم على التزام الجماعات الترابية وتعبئة جميع الشركاء. نهاية الموجز، الساعة بميديا تشير إلى 5:04. إلى اللقاء.
3: Certaines entreprises s'adaptent au changement, d'autres le devancent. Certaines suivent les tendances, d'autres les créent. Certaines regardent le marché, d'autres le dominent. Parce qu'avancer, ce n'est pas seulement suivre le mouvement, c'est imaginer ce qui vient après. Pour ceux qui regardent plus loin,

0: مفاجئة. حصاد اليوم أيمن الأحمد.
1: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حصاد ميديا الثالث من يوليوز 2026. محطات مختلفة نتوقف عندها مع نشرة إخبارية مفصلة كل 30 دقيقة. ضمن أبرز عناوين حصاد اليوم: في المغرب موجة حر وهبات رياح قوية من اليوم الجمعة إلى غاية يوم الأحد بعدد من مناطق المملكة. الانتخابات التشريعية في الجزائر تسجل أضعف نسبة مشاركة في تاريخ البلاد، إذ لم تتعدى 21% من أصوات الناخبين الذين يقدر عددهم بنحو 24 مليون ناخب. لنا وقفة ثقافية واقتصادية ومختارات موسيقية، فضلا عن حديث رياضي مستفيض. وقبل أولى محطاتنا في الحصاد نشرة المغرب العربي، نلتقي مولاي هاشم العلوي في طقس الفلاح.
2: نعم الله مساكم أخواتي إخواني، في الطقس ديال الغدا بحول الله الحال غادي يكون مغيم شوية ولا غالفي الصفة مع الشمس في النواحي اللي في غرب الخط العرايش في كيك السمارة، بحال حتى في السواحل اللي في جنوب الداخلة. أما في المناطق الباقية الحال صافي ومشمج، وغادي يعطي شي نشد الشتاء مع يمكن شوية ديال الرعدة في الأطلس الصغير وشرق الأطلس الكبير. الريح غادي صوت شرقي في غالب النواحي، ما عدا في السول الغربية تدلال حوز ونحية سوس فاش غادي صوت غربي، القوة ديالو ما مجهدة شوية إلا في السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو هابطة والجو ناشف قل من 35% في غالب النواحي، ما عدا في الريف والسواحل الصحراوية فاش غادي تتعدى شوية 50%. الحرارة وسط النهار مازال طالعة بالمعقول في جل المناطق، ما بين 23 و 44 درجة في واد الدهب، ما بين 29 و 33 درجة في الريف، ما بين 29 و 41 درجة في سوس، ما بين 30 و 43 درجة في الساقية الحمراء، ما بين 32 و 35 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 32 و 44 درجة في دكالة، ما بين 33 و 41 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 34 و 44 درجة في ناحية عبدة، ما بين 36 و 41 درجة في تافيلات، ما بين 37 و 42 درجة في ناحية الدرعة، ما بين 39 و 44 درجة في ناحية الحوز، ما بين 40 و 45 درجة في اللوكوس، 42 درجة في ناحية السايس، 43 درجة في الشوية، 43-44 درجة في تادلة، و46 درجة في ناحية الغرب. وفهذا الطقس الحار والريح فيه الشرقي وفيه الشوم في جل النواحي في الأحلية ديالنا، خاص الإخوان الفلاحة يردوا بالهم العود اليابس والعريشات اللي غادي ينشفهم الشرقي مع الحرارة والشوم في شجر الحواميد، واللي يمكن يبدأوا يحكوا الغلة وهي مازال سيرات غلاد، ويجرحوا لها القشرة ديالها ويخسروا لها الجودة ديالها وتولي ديشي وقت الجني. وهذا علاش خاص الخدامة يدوزوا في الشجر ويحيدوا هاد العواد اليابسين قبل ما يديروا الخسائر ديالهم، وإن شاء الله بتوفيق.

0: فيق والله المعين.
1: تمام السادسة باستوديواتنا بميديا أولى مواعيدنا الإخبارية نشرة المغرب العربي.

0: النشرة المغربية أعدتها وتقدمها الزميلة نهى يوسف. نهى مساء الخير.
1: مساء النور أيمن، أهلا بكم مستمعينا. نستهل المغربية من الجزائر حيث أسدل ستار أمس على الانتخابات التشريعية. في انتظار النتائج الرسمية، الحدث الأبرز هو نسبة المشاركة كانت الأضعف في تاريخ البلاد. فبحسب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، لم تتخطى نسبة المشاركة 20.79% من الناخبين من أصل نحو 24 مليون ناخب يحق لهم التصويت. المسار الانتخابي في الجزائر بات متسما بتراجع الإقبال الشعبي من استحقاق إلى آخر، والسبب هو فقدان المواطن الجزائري الثقة في النخب والمنظومة السياسية، كما يرى وليد كبير الناشط الحقوقي الجزائري، تحدث من وجدة لعثمان الطاهري.
2: الانتخابات كشفت عن أزمة سياسية عميقة أكثر مما أفرزت برلمانا جديدا أو قد تفرز برلمانا جديدا. نسبة المشاركة هي نسبة كارثية، بل هي الأدنى في تاريخ الجزائر. هنا الأزمة لم تعد مرتبطة بنتائج الاقتراع، بل مرتبطة أساسا بانهيار الثقة بين المواطن والمؤسسات السياسية. كثير من الجزائريين وصفوا ما جرى بأنها انتخابات الجيش لا انتخابات الشعب، بالنظر إلى الحدود الأبرز في مكانتي بالتصويت لمختلف الأسلاك الأمنية، وهذا قامت به تصويره التلفزيون الرسمي الجزائري للتغطية عن العزوف التاريخي للجزائريين في هذه الانتخابات. هذه الانتخابات قاطعتها الأغلبية الساحقة من الجزائريين، وهناك من ذهب إلى القول بأن نسبة المشاركة الحقيقية لم تتجاوز 6%، وهذا تقدير تتبناه أطراف طبعا معارضة للنظام ويعكس حجم التشكيك في الأرقام الرسمية. أسباب العزوف طبعا هي واضحة، رأينا حملة انتخابية باهتة افتقدت لأي تنافس حقيقي، رفض عدد كبير من القوائم الانتخابية، شعور متزايد لدى الجزائريين بأن نتائج الانتخابات محسومة سابقا، وأن هذا البرلمان لا يملك سلطة حقيقية على مراكز القرار الفعلية.
1: نواصل مع ملف الانتخابات في منطقتنا، ونتج إلى المغرب حيث تنظم في 23 من شتنبر القادم الانتخابات التشريعية. قبل هذا الاستحقاق ألهام التمثيلية المرأة تحت مجهر المجتمع المدني. ففي بلاغ سياسي من صفحتين، أطلق ائتلاف 190 لمناهضة العنف وائتلاف من أجل كرامة وحقوق المرأة نداء في الرباط من أجل فتح نقاش وطني حول تمثيلية النساء في الانتخابات التشريعية. القيادة النسائية المغربية تطالب بتحويل المشاركة في التشريعيات من استثناء إلى ممارسة ديمقراطية مستدامة. التفاصيل في روبورتاج مراسلنا من الرباط عادل الزبيري.
3: بخبرة برلمانية تمتد لسبع سنوات في مجلس المستشارين، تربط السياسية ثريا الحرج بين تغيير واقع التمثيلية السياسية النسائية وبين فتح نقاش عمومي وبين تغيير في العقليات الذكورية.
4: حزب سياسية وكأن لا ترشح النساء. الآن احنا درنا لجنة رصد بالنسبة للأحزاب التي أفرجت عن اللوائح، فأغلب اللوائح هي ذكور رجال مع كل تقدير لهم، ونعرف منهم عدد كبير. وبالنسبة للأحزاب عتيدة ترشح 4 نساء 5 نساء، امرأة واحدة، ويقتصرون على اللائحة الجهوية.
3: في يوم صيفي حار مناخيا، قيادات نسائية اجتمعن في الرباط لمطالبة الأحزاب السياسية بتحمل كامل مسؤوليتها انتخابيا أمام الحركة الحقوقية النسائية. سعيد الإدريسي الناشطة الحقوقية تتوقف عند بطء تنزيل مشروع رفع التمثيلية النسائية إلى المناصفة مع الرجل.
5: اللي ما تقبلناهش هو بعد دستور 2011، ما زيدنا على نفس الوتيرة 24%. واش هي كتمثل كتلة انتخابية مؤثرة داخل البرلمان؟ لا، واكبت النساء في الحملة الانتخابية ودعمهم ماديا ومعنويا.
3: مع اقتراب الانتخابات التشريعية

0: أصوات نسائية سياسية تتعبأ من أجل حضور عددي ونوعي في البرلمان المغربي القادم. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديا.
1: في تونس انتقد اليوم الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان قرار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي استثناء آلاف المتقاعدين من ذوي المعاشات الدنيا من الزيادة في معاشاتهم، معتبرا أن الخطوة تفاقم هشاشة هذه الفئة وتعمق الفقر، خاصة وأنها تتزامن مع ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية واستمرار الصعوبات التي يشهدها قطاع التغطية الصحية. عود الآن إلى المغرب وأجواء الصيف التي يعيشها المغاربة والوافدون على المملكة من مغاربة العالم وسياح يستمتعون بكل ما يقدمه المغرب من عرض سياحي مميز. مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي ترأسها الأميرة لالا حسناء أعلنت اليوم في بلاغ لها عن منح شارة اللواء الأزرق الدولية ل38 موقعا بالمملكة برسم موسم الاصطياف 2026، من بينها 5 شواطئ جديدة، مسجلة بذلك رقما قياسيا وطنيا جديدا. وأوضحت المؤسسة أن تصنيف هذا العام يضم 33 شاطئا و4 موانئ ترفيهية ومرافئ بحرية وبحيرة جبلية طبيعية واحدة، مضيفة أنه بحصول هذه المواقع على الشارة بما فيها الشواطئ الخمسة الجديدة يؤكد المغرب مكانته الرائدة إقليميا فيما يخص شارة اللواء الأزرق. إلى النبأ الثقافي الآن والوجهة الدار البيضاء، حيث يصدر الستار اليوم على فعاليات النسخة الثانية من المهرجان الوطني للسينما في الفصل بمشاركة أكثر من 140 تلميذة وتلميذا من مختلف جهات المملكة، تظاهرة تربوية وفنية تفتح المجال أمام التلاميذ للتعبير عن قضاياهم من خلال الصورة، تنظم من قبل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بشراكة مع مؤسسة علي زاوى. المخرج المغربي ورئيس مؤسسة علي زاوى نبيل عيوش يوضح لمديا أهمية هذا المهرجان وجديده.
2: غادي نفتحوا العام الثاني كونكور فيستيفال ديال السينما في المدارس، هادشي كيعني ملي الاطفال خدموا العام كامل كتبوا وداروا الاخراج ديال شي مجموعه ديال الافلام قصير اللي غيقدموا لواحد لجنه التحكيم، وفي الاخر في لا كلوتور ان شاء الله ما السيد الوزير غيكون معنا غادي يكون جايزات. ولكن اللي مهم في هذاك الشيء ماشي شكون اللي غادي يربح شكون اللي ماشي يربح، اللي مهم هو هذا العام والعام اللي فات دخلنا تعاون ديال وزاره التعليم فنون في المدارس، كاين سينمائي كاين اوسي لامبروفيزاسيون تياترال اللي غيجي مورا السينما اللي تاهي مهمه بزاف، بس كو اطفال بعد لي ديسيبلين هادو كيعبروا هذاك الشيء اللي عندهم الداخل ديالهم. انا ما كرهتش ملي كنت صغير كنلقى هذاك الشيء في الدراسه ديالي، ولكن ما لقيت كان ان مونك، وهذوك الوليدات ديما كنقول لهم عندهم الزهر، باسكو انفان حاولنا مع الوزاره ندخلوا هذه الفكره.
1: الآن وصلنا إلى الصفحة الرياضية للمغاربية، نتحدث طبعا عن مونديال أمريكا الشمالية ومعي الحسن جابر. الحسن مساء الخير.
3: مساء النور نهى.
1: الحسن، المنتخب المغربي ينهي هذا المساء تحضيراته لمواجهته المنتظرة والحاسمة غدا أمام كندا برسم ثمن النهائي، والناخب المغربي محمد وهبي يعقد ندوة صحفية مساء اليوم.
3: تماما، سيكون ذلك في هيوستن الأمريكية، حيث ترتفع وتيرة الاستعداد. المنتخب المغربي يخوض في الأثناء حصته التدريبية الأخيرة قبل المواجهة المرتقبة غدا أمام منتخب كندا في ثمن نهائي المونديال. حصته الحالية ليست عادية على اعتبار أنها الموعد الأخير لوضع اللمسات الفنية والتكتيكية ورفع درجة الجاهزية البدنية والذهنية لدى العناصر المغربية. الناخب الوطني المغربي محمد وهبي سيعمل على حسم اختياراته النهائية وضبط التشكيل الأساسي مع رسم معالم الخطة التي سيخوض بها لقاء الغد، في وقت ينتظر فيه أن يشرك التشكيل الأساسي الذي خاض اللقاء الماضي أمام هولندا، وهو نفسه الذي كان بدأ به أول لقاءين في الدور الأول أمام كل من البرازيل واسكتلندا، وأعطى قناعات مميزة على مستوى الأداء. عقب حصة تدريبية هاته، يعقد الناخب المغربي محمد وهبي ندوة صحفية يكشف خلالها أخير مستجدات المنتخب، يقدم قراءته للمواجهة التي تنتظرها الجماهير المغربية بكثير من التفاؤل. أسود الأطلس يدخلون المباراة بعزيمة كبيرة وثقة في الإمكانات التي أظهرها منذ انطلاق البطولة، والهدف الواضح واضح تجاوز العقبة الكندية وحجز بطاقة العبور إلى ربع النهائي للمرة الثانية تواليا في المونديال، ومن ثم مواصلة كتابة فصل جديد من الحضور المغربي المميز على الساحة العالمية.
1: شكرا لك الحسن جبيري. معك ننهي النشرة بعد قليل، تلتقون مجددا أيمن الأحمد في باقي محطات الحصاد، إلى اللقاء.
4: إيزابيل دائما بجنبكم، لأن إيزابيل كتقدم لكم أفضل طن ماتيجا، الطريقة الأكثر صحة وبنة باش تعبر على الحب ديالك. إيزابيل عبر على حبك بطريقتك، وباش تحضر الوصفات الجديدة ديالك جرب تونة إيزابيل بالمايونيز الجديدة.
5: لكل رياضي حلم، ولكل حلم بوديوم يليق بوهجه. بين لحظتي الهزيمة والمجد تكتب حكايات لا تنقلها الشاشات بل تحفظها الذاكرة. هنا نرصد الشغف، نصغي إلى نبض الساحات، ونرافق كل من صعد أو يستعد للصعود. بوديوم من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9:00 صباحا على ميديا، وفي بث مباشر على فيسبوك ميديا.
6: قدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك أوف أفريكا.
7: مع بنك أوف أفريكا ديما كاين الحل.
8: ميديا حصاد اليوم، أيمن الأحمد.
9: أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، والساعة باستوديوهاتنا تشير إلى 6:12 موعدنا مع نقاش الحصاد. أعلنت سلطة الانتخابات في الجزائر أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية لم تتجاوز 21%، وبالضبط 20.79%. هذا الرقم لا يعني فقط وجود تراجع مؤقت في الإقبال، بل يظهر مشكلة مستمرة في اهتمام المواطنين بالانتخابات. ومن المعروف في الجزائر أن المشاركة في انتخابات البرلمانية تكون دائما أقل من انتخابات الرئاسة، لكن هذه النسبة وهي الأقل في تاريخ الانتخابات الجزائرية تثبت أن تراجع الإقبال مستمر بشكل واضح منذ انتخابات العام 2021. هذا الفتور يعكس انشغال الشارع بترتيب أولوياته الاقتصادية والمعيشية وسط ظروف ضاغطة، ومعتبرا الصندوق أداة لإدارة المرحلة وليس بالضرورة لإحداث تغيير جذري في قواعد اللعبة السياسية. لتفكيك هذه الحصيلة بأبعادها الداخلية والإقليمية، يسعدنا أن نستضيف الدكتور خالد أشيات، أستاذ القانون بجامعة الحسن الأول بجامعة محمد الأول بوجدة. أستاذ خالد مرحبا بك. ويسعدني كذلك أن أرحب بالدكتور محمد نشطاوي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض بمراكش. أهلا بك دكتور نشطاوي.
10: أهلا ومرحبا وأهلا بضيفك الكريم.
9: أهلا وسهلا بضيفي الأعزاء. لعلي أبدأ معك دكتور خالد، من منظور القانون والعلوم السياسية كيف تقرأ هذه النسبة القياسية من العزوف؟ هل تفقد المؤسسة التشريعية القادمة شرعيتها الشعبية والسياسية بالنظر إلى أن نحو 80% من الناخبين اختاروا المقاطعة؟
10: تحية لك ولضيفك أيضا أستاذ نشطاوي. وأعتقد أنه هذا العزوف ليس رقما إذا قارناه من الناحية أو قرأناه من الناحية القانونية لن يكون رقما، ولا من الناحية السياسية أيضا أعتقد أنه قابل لكي يتم تفكيكه بهذه السرعة، ولكن على كل حال هو رقم مقلق بالنسبة لأصحاب المنتظم السياسي في الجزائر، ورقم يعني يعكس العزوف على المستوى السياسي على مستوى الممارسة أو على المستوى الممارسة الانتخابية والمشاركة في الانتخابات التشريعية. مفترض أنها على مستوى المقابل، مستوى الدعائي السياسي الداخلي بالنسبة للمنتظم السياسي الجزائري، أنها الجمعي أو أن المجلس الوطني يعني هو هيئة تشريعية، ويمكنه أن يكون يعني يحدد له سلطة يمكن أن تكون فعالة على مستوى الدولة الديمقراطية، وهذه تدخل في منظومة دعائية كبيرة جدا على المستوى السياسي كما قلت، وهذه الأشياء يعني تسائل هذه المنظومة عموما. أنا قلت بأنه ليس رقما لأنه

0: إذا أخذنا بالاعتبار مسألة العزوف عن المشاركة التي يمكن أن تكون أيضا معممة في مستويات أخرى، لا مستوى المنطقة المغاربية أيضا ولا على مستوى يعني طبيعة الانتخابات، ولكن أنا أعتقد أن الأمر الذي وصعب بالنسبة لي لا أقول نظام ولكن منظمة سياسية الجزائري هو أنه يقرأ في سياقات متعددة، أهمها سياق المرتبط بطبيعة شرعية النظام السياسي بحد ذاته. طبعا هذا سؤال كبير على المستوى السياسي لا يمكن أن نربطه بمسألة المشاركة السياسية، قد يكون هذا تضخيما للمسألة، ولكن أقول المؤشرات التي يمكن أن تكون مرتبطة بطبيعة النظام، لأنه يعني إذا أخذنا بالاعتبار آخر انتخابات يمكن أن نقول متعددة أو تعددية أو نقول فيها يعني مساهمات من أنواع وأطياف مختلفة على المستوى الجزائري تعود إلى الانتخابات التي أعقبتها العشرية السوداء في الجزائر. هذا باختصار. أما باقي الانتخابات الأخرى سواء كانت على المستوى التشريعي يعني البرلمان أو على مستوى الرئاسة على مستوى انتخابات الرئاسية، لا أعتقد أنها كانت تقترب ولو بجزء، هي تدخل في أنساق الديمقراطيات السورية، أنساق الديمقراطيات الانتخابية التي تحاول أن تعطي شرعية، وفي هناك خصوصية أساسية في الجزائر تنضاف إلى هذه الأنساق التي تحدثت عنها، هي محاولة لبناء الدولة الحديثة، لأن الجزائر كما تعلم هي دولة خارجة من الاستعمار الفرنسي، وكان هناك إشكال مفهوم الدولة الوطنية الحديثة، مفهوم الجامع على مستوى الدولة الوطنية، كل هذه الأشكال التي هي موجودة إما بشكل إرث تاريخي في بعض الدول أو بإرث ديمقراطي في دول أخرى كما هو الحال في الدول الديمقراطية التي تنهل منها الجزائر أصلا النموذج الفرنسي، فإن الشرعية التي يمكن أن نبني بها الدولة في الجزائر لا يمكن أن تكون انتخابية ولا يمكن أن تكون على مستوى الصناديق الاقتراع، بل لا بد أن تكون هناك يعني مفهوم الجامع للدولة والمفهوم الذي يمكن أن يوحد الشعب، أن يكون شيء مرتبط أيضا ببناء هذه الوحدة. وللأسف أنه هذه الانتخابات أيضا تصادفت مع توجهات طبع سياسي معادي على يعني مستوى الخطاب للمغرب لمحاولة جيش الناس، لأن هناك دائما هذا العدو المتربص بالجزائر والجزائريين والذي يؤدي الدولة والذي من خلاله أصنع الدولة الوحدة من خلال الانتخابات. إذن هذه القراءات أعتقد على المستوى القانوني كما قلت المتجاوزة، لأن طبعا هي مسألة مهمة، ولكن على المستوى السياسي أهم قراءة هي القراءة التي ترتبط بما هو متاح اليوم للمنتظم السياسي الجزائري لكي يفعله من أجل إنقاذ هذه المنظومة المترهلة التي لا يوجد فيها أفق كبير جدا على مستوى الممارسة السياسية، والتي مهما فعل هذا المنتظم لا يجد في صدى على المستوى الاجتماعي وعلى مستوى التجاوب طيب. الحقيقي لا ننسى أن هذه النسب هي أيضا مرتبطة بأشخاص وفئات أخرى لا الحق الممارسة الانتخابية بعيدة عن هذه القاعدة الاجتماعية العامة.
1: طيب أستاذ خالد
0: يعني في أساسي. نعم.
1: طيب أستاذ خالد أو أستاذ نشطاوي لعلك سمعت الأستاذ خالد يعني 80% من الناخبين اختاروا المقاطعة، بمعنى أن هذا الرقم لم يعد رقما بل تحول إلى ظاهرة. دكتور نشطاوي كذلك نسبة مشاركة الجالية الجزائرية في الخارج تراجعت بشكل حاد لتستقر عند نحو 10% فقط. ما هي الرسائل السياسية التي يبعث بها أيضا مغتربو الجزائر إلى السلطة في الداخل، وكيف ينعكس هذا التراجع على صورة النظام وصورته في الفضاءات الدولية والأوروبية تحديدا؟
2: شكرا على الاستضافة. أظن بأن رقم 20.79% هي نسبة المشاركة التي تعتبر أضعف مشاركة في تاريخ الجزائر، تأتي بعد ضعف المشاركة التي كانت كذلك قياسية في انتخابات 2021 وهو 23%. لكن أظن بأن النسبة المهمة هي نسبة المشاركة للجزائري الخارج والتي لم تتعدى 10%، وأظن بأن لابد من قراءة هذا المعطى في شموله، لأن هذه ليست مجرد أرقام بل هي رسالة من قبل الناخب الجزائري بأنه هناك أزمة ثقة بين الناخب الجزائري وبين السلطة، وأن هذا مبعث قلق كبير جدا، لأن المواطن الجزائري عمل على هجر السياسة وعمل كذلك على هجر المشاركة السياسية، وأن هناك أزمة ثقة بين المواطن والسلطة، بل أكثر من ذلك هي ليست مجرد أرقام، بل هي تبين معطى سياسي ودستوري بالغ الأهمية مرتبط بمسار انتخابي، لأن عندما يمتنع ما يقارب 4/5 الهيئة الناخبة عن التوجه إلى صناديق الاقتراع، فإن الأمر يتجاوز مفهوم العزوف الانتخابي التقليدي ليطرح كما قلت سؤالا جوهريا، وهو طبيعة العلاقة بين المواطن والمؤسسات المنتخبة. بل أكثر من ذلك، نرى بأن هذه الانتخابات تأتي في ظرفية جديدة جدا، وهي أن هناك نظاما انتخابيا جديدا في هذه السنة عقب التعديل الدستوري الذي أقر في مارس سنة 2026، ثم كذلك تغيير في قانون الانتخابات والأحزاب، اعتماد نظام القائمة المفتوحة، كذلك هناك تراجع للقوائم المستقلة التي انخفضت من 1200 قائمة إلى فقط 125 قائمة. هناك كذلك السيف الذي سلطته كما قلت سيف ديمقليس الذي سلطته المادة 200 التي أقصت من خلالها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات آلاف المرشحين بناء على مفهوم محاربة المال السياسي وكذلك الشبهات المالية. كل هذه الأرقام يجب قراءتها في شموليتها، وهي اعتبار أن هناك نفورا من المواطن الجزائري لعملية انتخابية مصطنعة لا تمثل هموم ومصالح وتطلعات الشعب الجزائري، بقدر ما هي تدخل في ترسانة مرتبطة بديمومة واستمرارية حكم العسكر.
1: طيب أستاذ خالد، كما لاحظت الدورة الانتخابية شهدت إقصاء ورفضا لنحو ثلث قوائم المترشحين بحسب كثير من المعطيات وبحسب ما ذكره أيضا دكتور نشطاوي بقرارات من السلطة المستقلة للانتخابات، إلى أي حد ساهمت هذه إن صح التعبير الهندسة القانونية والصارمة للمشهد في تعميق شعور المواطن بأن الخيارات محددة مسبقا، مما دفعه إلى الانكفاء والابتعاد عن صناديق الاقتراع؟
0: أكثر من ذلك، ربما أنا أقول بأن أثر هذا الأمر كان له ضعيف جدا على مستوى النتيجة النهائية، ما نسميه العزوف العام، لأنه كما قلت إذا اقحمنا فئات أخرى لا داعي لذكرها في منظومة الانتخابية الجزائرية، فإن العدد أو الرقم لن يكون يعني 20.77 أو 79% الذي أعلنت عنه الهيئة الانتخابية، الرقم سيكون أقل من ذلك بكثير وأقل بشكل مخيف أيضا. ولكن أنا قلت بأنه لا يمكن التعامل مع هذه الأرقام باعتبار أننا نتحدث عن منظومة يعني يمكن أن نقرأ فيها هذا باعتبار أن هذه المعطيات قابلة للرفض من الناحية السياسية الديمقراطية أو من هذا القبيل، باعتبار أن هذه العملية عملية انتخابية في منظومة ديمقراطية، لأن هذا الأمر مضلل. أنا قلت بأنه إذا أخذنا بالاعتبار هذه القوائم التي تم إقصاؤها التي تنتمي أكثر إلى حركة الفناء الإسلامي، عفوا البناء الإسلامي الذي يقوده بن قرينة مثلا، أو يعني الحركات الأخرى يعني الثقافية ذات طابع، إذا هذه أشياء يعني إذا أخذنا بالاعتبار بأن المعارضة الآن في الجزائر هي المنظومات الحزبية التي يعني هي أيضا ملفوظة من طرف يعني الغالبية العظمى من الجزائريين، لا تمثل يعني المستوى السياسي، ليس هناك تمثيلية لا على مستوى السلطة ولا على مستوى المعارضة. هذا المشكل الذي أنتجه النظام، يعني كما قلت أسميه المتدرب أكثر من النظام السياسي الجزائري الذي أنتج هذه.
1: طيب في هذه النقطة أستاذ خالد، في هذه النقطة يعني بالنظر إلى النتائج، ربما هل ترون أن النظام في الجزائر قد يعني يتجه إلى مزيد من الانغلاق الأمني والسياسي، أم أن هذه النتائج
0: ما هي العزوف؟ ما هي الخيارات المتاحة أمامه؟ نعم. أنا قلت بأنه الآن يعني إضافة بأنه يعني مغلق أصلا، لأنه لا يستطيع، ليس لأنه لا يريد، فطبيعة التحولات التي حدثت في هذا المنتظم لا تستطيع أن تنتج هذه الجانب الذي يمكن أن يكون فيها قدر من التواصل السياسي الذي يمكن أن يغطي الحاجيات الأساسية للمواطن والمواطنة.
1: هذا

0: حقيقي.
1: هذه النتائج على
0: الغاية السياسية ولا ما نعم. يفعله النظام السياسي الآن يعني هو نوع من الجيش الذي حاول من خلال التغطيات كما قلت أن هناك الكثير. إذا ما يريد المواطن أن يتحدث في دولة يقال عنها وتصف نفسها بأنها عظمى، وهي طبعا تمتلك كثير من الأشياء التي يمكن أن تتيح هذه العظمة على المستوى الاقتصادي، على مستوى البنية العامة التي يعني هذه الثروات وغيرها من الأشياء التي يمكن أن تتيح هذه العظمة على المستوى السياسي. ولكن على المستوى الواقعي النظام يتشبث، لا يعني هو يعني لديه مشكلة أساسية في هذه البنية السياسية. عندما ينفتح بشكل كبير على المستوى الديمقراطي يقع له مشاكل يعني عويصة على المستوى الاستقرار السياسي، عندما طيب يريد أن يكون هذا النظام في مواصفات يعني يسمعها العسكر ويضعها العسكر على رقاب المواطنات والمواطنين بزداد، وهذا أمر لن يستقيم أبدا.
1: طيب.
0: ولن تعالجه الانتخابات ولا القوانين ولا القوائم ولا ما يلغيه ولا ما يبقيه من هذه الوقت.
1: طيب فقط لضيق الوقت أستاذ نشطاوي وبعجالة الله يخليك، كيف ستؤثر هذه النتائج على البرلمان المقبل وفي قدرته على المناورة خارجيا؟
2: أظن بأن ربما السؤال المهم هو هل هذا العزوف هو لا مبالاة اجتماعية أم شكل احتجاجي صامت؟ وأظن بأن في ظل غياب الآليات الديمقراطية التي تمكن الشعب من إيصال صوته، فأظن بأن هذا العزوف في ظل هذه المساحات من التعبير الضيقة أو المنعدمة هو شكل من أشكال المناهضة والتنديد، وبالتالي فلا يعقل أن تكون كل هذه النسبة هي لا مبالاة أو عدم كثيرات بجدوى الانتخابات، بل أظن هي تعبير عن رأي يرفض الوضع القائم ولا يؤمن حتى بالحلول التي اقترحت. وأظن بأن هذا شكل من أشكال الوعي القومي الذي يهدف إلى إرسال رسائل للحكام وعليهم أن يفهموها. وأظن أن في ظل هذه النتائج لا أظن بأنه سيكون البرلمان ممثلا لكل أطياف الشعب الجزائري، بل قد يكون برلمانا سوريا يلغي بلساني وينطق بلساني العسكر.
1: لم يبقى لي إلا أن أشكر ضيفي الكريمين الأستاذ خالد الشيات أستاذ القانون بجامعة محمد الأول بوجدة، وأشكر أيضا الدكتور محمد النشطاوي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض بمراكش. شكرا لكم مستمعينا، نصل إلى هنا إلى نهاية نقاش الحصاد.
3: Le salon virtuel BMW est de retour pour sa quatrième édition. Un clic et l'univers BMW s'ouvre à vous. Où que vous soyez, accédez à toute la gamme BMW. Profitez de l'offre salon sur la BMW série 1. Le hatchback équipé du toit ouvrant et connected drive de série au prix spécial de 344 000 dirhams. Sans oublier la possibilité de reprise de votre ancien véhicule, quelle qu'en soit la marque. Découvrez la BMW série 1 ainsi que l'ensemble des offres du salon virtuel sur bmw.ma.
4: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشره عن شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلس. باش تستافدوا ما عليكم غير تمشيو لاقرب ستاسيون المشاركه باش تاخذوا لا كارت وين كلوب، او تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب، او تسجلوا على الموقع www.winclub.ma. ونزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقه الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك فيها.
3: L'été en version mini, c'est voir plus grand, partir plus loin et profiter pleinement de chaque instant. Embarquez à bord du Mini Countryman édition limitée, suréquipé au prix exceptionnel de 384 000 dirhams. Toit panoramique pour profiter de chaque rayon de soleil. Écran circulaire nouvelle génération, affichage tête haute, recharge sans fil et service Mini Connected pour rester connecté où que vous soyez. Plus spacieux, plus technologique, plus aventureux. Le Mini Countryman édition limitée est le compagnon idéal de votre été.
1: قبل نشرة السادسة والنصف إطلالة سريعة لحالة الطقس بسماء المغرب.
5: Au Maroc, le temps sera partiellement nuageux, souvent ensoleillé à l'ouest de la ligne Rabat-Zegoras-Mara, avec une température de 36 degrés à Rabat, 36 également du côté de Casablanca, 31 degrés ici à Tanger avec du soleil et du vent.

0: قبل أن تلتقطه أعين كشافة نادي ريال مايوركا المحلي. هناك سخلت موهبته وبدأت تظهر ملامح مدافع صلب هادئ ويمتلك قدما يسرى ساحرة تشبه طريقة كبار المدافعين في العالم.
1: ومضت
2: قصة المغاربة مع المونديالات بإنجازاتها وحتى إخفاقاتها هي لعمري قصة تدرس لتلهم باقي الحالمين. لقد كنا الحالمين في قطر وفي مونديال 2026 كنا منذ بدايته الملهمين. المستحيل ليس مغربياً ولا الاستسلام مغربي، وأكيد سيستمر الحلم.
1: ميديا ريبورتاج. إنشاء اللجنة العليا اللبنانية السورية يشكل تصويباً لمسار العلاقات التي كانت غير متوازنة ضمن إطار المجلس السابق، كما يتيح تعزيز التنسيق الحكومي بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية برأي اقتصاديين لبنانيين. زيارة الشيباني أبرزت المصلحة اللبنانية السورية المشتركة في ترميم العلاقات الثنائية.
3: برامج الحصاد إلى 8 مساء على ميديا.
4: Chaque année, votre retour est une fête. Les retrouvailles sont toujours joyeuses, les émotions plus intenses et le pays bat encore plus fort. Parce que Marhaba est plus qu'un accueil, les équipes de la Fondation Mohamed V pour la solidarité sont là, à vos côtés, pour vous accompagner au Maroc comme à l'étranger. Sous la présidence effective de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, la Fondation Mohamed V pour la solidarité participe à l'opération Marhaba 2026 et met à votre disposition ses centres d'accueil en Italie, en France, en Espagne et au Maroc, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Heureux de vous accueillir.

0: ميدي أن حصاد اليوم أيمن الأحمد.
1: يسجل المدافع الدولي المغربي شادي رياض مسارا احترافيا متصاعدا في الملاعب الأوروبية، حيث نجح الشاب البالغ من العمر 22 عاما في لفت الأنظار بفضل نضجه التكتيكي وتطوره السريع عبر محطات كروية بارزة وضعته في قلب مشروع تجديد دماء الخط الخلفي لأسود الأطلس. قصة رياض أو شادي رياض الآن.

في جزر البليار الإسبانية وتحديدا في مدينة بالما دي مايوركا ولد طفل لأبوين مغربيين يحمل في جيناته عشق المستديرة وفي قلبه حلم كبير بأن يزأر يوما ما كأحد أسود الأطلس. إنه شادي رياض، الفتى الذي لم يتجاوز 23 من عمره والذي يكتب اليوم واحدا من أبرز مسارات التألق للمدافع المغربي في الملاعب الأوروبية. بدأت حكاية شادي من ملاعب الأحياء قبل أن تلتقطه أعين كشافة نادي ريال مايوركا المحلي. هناك صقلت موهبته وبدأت تظهر ملامح مدافع صلب هادئ ويمتلك قدما يسرى ساحرة تشبه طريقة كبار المدافعين في العالم. لم يتأخر بريقه في التوهج، ففي عام 2019 وحين كان في 16 من عمره فقط طرقت الأقدار بابه من أوسع الأبواب. نادي برشلونة الإسباني يطلب ود الفتى المغربي لينضم إلى المدرسة الأشهر عالمياً لاماسيا ليتذوق مع فريقها الأول طعم التتويج بلقب الليغا الإسبانية. ولأن طموحه لا سقف له، فجر كامل إمكانياته كمدافع صلب رفقة ريال بيتيس قبل أن تأخذه خطوته الاستراتيجية الأكبر صيف 2024 إلى البريمير ليغ الإنجليزي مع بوابة نادي كريستال بالاس. توهج أوروبي سار جنبا إلى جنب مع المجد الدولي، حيث قاد منتخب المغرب الأولمبي للذهب الإفريقي ليزأر اليوم كأحد أبرز الركائز الواعدة في الخط الخلفي لأسود الأطلس في المونديال الحالي. مسار احترافي متصاعد يجعل من شادي رياض أحد أهم الأوراق الدفاعية التي يراهن عليها المنتخب المغربي في قادم الاستحقاق.

0: Leïla, t'as fini ta valise? Parce que moi, je suis sûr que j'ai oublié un truc.
1: Tu n'aurais pas oublié d'activer le mode CFG par hasard?
0: Mais c'est quoi, le mode CFG?
1: Facile, Amine. Le mode CFG, c'est ma carte et mon appli CFG Bank. Avec ça, on peut gérer notre dotation voyage à distance et profiter pleinement de nos vacances. C'est cool, non?
0: Ah, c'est ça l'effet CFG.
1: CFG Bank. Une banque, c'est fait pour ça. Ouvrez votre compte, on vous rembourse 510 dirhams sur vos achats payés par carte au Maroc et à l'étranger.
2: Midi 1, Hassan Doulia, Ayman Al-Ahmad.
3: اهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام. وقبل نشرة السابعة نتعرف على حالة الطقس في سماء المنطقة المغاربية. في المغرب أجواء صافية في مختلف المناطق مع درجات حرارة معتدلة إلى مرتفعة نسبيا، حيث تسجل طنجة 31 درجة بالرباط والدار البيضاء 29 درجة، في الجديدة وأسفي 25 درجة و24 تسجل في وجدة. في الجزائر طقس مستقر وصاف إلى قليل السحب على أغلب الولايات مع درجات حرارة معتدلة على الشريط الساحلي ومرتفعة نسبيا في الداخل والجنوب. 30 درجة متوقعة في الجزائر العاصمة ووهران، 31 درجة بأشلف، ترتفع الحرارة بقسنطينة إلى 35 درجة و38 متوقعة بأدرار. في تونس يتوقع أن يكون الطقس مشمسا إلى قليل السحب مع أجواء حارة نسبيا ودرجة حرارة تتراوح عموما بين 30 و34 درجة مئوية على المناطق الساحلية. ببنزرت 25 درجة، 26 تسجل بالمنستير، ترتفع الحرارة بتونس العاصمة إلى 29 درجة. تمام السابعة باستوديوهاتنا بميديا، نشرة الأخبار المفصلة من إعداد وتقديم الزميلة نهى يوسف. نهى مرحبا بك من جديد.
4: مرحبا بك أيمن. إلى عناوين السابعة: وسط إجراءات أمنية مشددة، إيران تشرع في مراسم تشييع خامنئي بحضور وفود دولية وإقليمية غدا، وجنازة رسمية هي الأكبر منذ أربعة عقود في محاولة من طهران لإظهار تماسكها بعد الحرب. إسرائيل في مواجهة نقص غير مسبوق في عديد الجنود، يربك الجيش

0: الإسرائيلي والقيادات تحذر من تراجع الجاهزية القتالية وسط جدل متصاعد بشأن التجنيد الإجباري. ساعات عقب أعنف هجوم روسي على العاصمة الأوكرانية منذ اندلاع الحرب، موسكو وكييف تتبادلان ضربات جديدة توقع المزيد من القتلى والخسائر في البنية التحتية الطاقية وتبدد آمال التهدئة. بعد أشد شهر يونيو حرارة في تاريخها، فرنسا تواصل معاناتها مع القيض بموجة حر تاريخية وحصيلة ثقيلة من الوفيات تضاعف المخاوف من تداعيات موجة الحر على صحة السكان. فسحة ثقافية في ختام النشرة وعين على فعاليات الدورة 55 للمهرجان الوطني للفنون الشعبية بمراكش. أهلا بكم. نستهل السابعة من إيران. بعد 4 أشهر على اغتياله في الضربات الأمريكية الإسرائيلية، اسم المرشد الإيراني علي خامنئي يعود إلى الواجهة من جديد عشية انطلاق مراسم تشييعه التي ستدوم 6 أيام. وسط إجراءات أمنية مشددة واستثنائية، مئات الإيرانيين يتقاطرون على مصلى طهران الكبير، والعديد من الوفود الأجنبية تلقي التحية على نعش المرشد في مشهد تحاول من خلال له إيران توجيه رسائل قوة وتماسك داخليا وخارجيا بعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها. سفيان أم الحود والتفاصيل.
1: يا حسين.
2: مع وصول جثمان المرشد الأعلى الإيراني السابق علي خامنئي إلى مصلى طهران الكبير، تدخل إيران مرحلة التحضير لمراسم تشييعه بعد أشهر من مقتله في ضربات أمريكية إسرائيلية. النعش المغطى بالعلم الإيراني في مشهد أظهرته وسائل الإعلام الرسمية نقل إلى داخل مصلى الإمام الخميني بين حضور مشيعين ارتدوا اللباس الأسود وترتيبات ميدانية وأمنية مكثفة في محيط المكان. حضور رسمي سجله الرئيس الإيراني إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في وقت تتواصل فيه الاستعدادات لاستقبال وفود أجنبية ومشاركين من داخل إيران وخارجها. مراسم التشييع ستمتد على مدى 6 أيام عبر محطات في طهران ومدن إيرانية أخرى، قبل نقل الجثمان إلى العراق ثم إلى مدينة مشهد شمالي إيران حيث سيدفن. وفي سياق إقليمي ما زال يحمل تداعيات الحرب الأخيرة، يأتي هذا التشييع كحدث يستقطب اهتماما داخليا ودوليا في ظل ترقب لما قد يحمله المشهد السياسي من تطورات.
0: حتى الآن سجل حضور عائلة الأمين العام السابق لحزب الله اللبناني الشيعي حسن نصر الله الذي اغتالته إسرائيل، كما سجل ظهور نادر لقائد الحرس الثوري الإيراني. إيران وبتزامن مع انطلاق هذه المراسم كثفت خلال الساعات الماضية تحذيراتها للولايات المتحدة من تنفيذ أي انتهاكات في هذه الفترة، وأعلن القائم بأعمال وزير الدفاع الإيراني أن أي انتهاك من جانب واشنطن لالتزاماتها في إطار عملية تفاوض سيؤدي إلى رد عسكري. نواصل من إسرائيل التي فتحت منذ أكتوبر 2023 عدة جبهات قتال كانت آخرها إيران. على الجبهة الداخلية تكشف المؤسسة العسكرية عن أزمة غير مسبوقة في صفوفها، مع تحذير قادة عسكريين من نقص يقدر بعشرات الآلاف من الجنود وتأكيدهم أن الجاهزية القتالية مهددة إذا لم يوسع نطاق التجنيد في ظل استمرار إعفاء آلاف اليهود الحاردين من الخدمة العسكرية. قيادة الجيش حذرت من الوصول إلى نقطة الانهيار في تجلي لأزمة عميقة يقرأ لنا خلفياتها وتداعياتها الدكتور هشام الأعور السياسي والخبير في شؤون الشرق الأوسط من بيروت.
3: الأرقام والمعطيات الواردة من كواليس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست لا تتحدث عن نقص تكتيكي يمكن ترميمه، بل عن أزمة استراتيجية عميقة تهدد الكفاءة العملياتية للجيش. لذلك يجد الجيش الإسرائيلي نفسه مجبرا على القتال والانتشار في غزة وجنوب لبنان والضفة الغربية وسوريا، مع بقاء العين بالطبع على إيران. هذا التوسع الجغرافي العنيف قابله استنزاف حاد لقوات الاحتياط التي تحولت من قوة طوارئ إلى عمود فقري دائم، مما فجر أزمات اقتصادية ونفسية واجتماعية داخل المجتمع الإسرائيلي دفعت القيادة العسكرية للتحذير الصريح من نقطة الانهيار. هذا الأمر دفع الجيش الإسرائيلي إلى تمديد الخدمة الإلزامية إلى 36 شهرا، لكن هذه

0: المحاولة واجهت انتقادات سياسية حادة، ليس لأنها غير ضرورية، بل لأن السياسيين يدركون أن القيادة العسكرية تحاول تقديم مسكن موضعي، أي إجراء تقني لمرض يتطلب عملية جراحية، وهي إعادة هيكلة شاملة للنموذج العسكري. النقص الحاد المقدر ب 12 ألف جندي يعري أزمة الهوية والعدالة الاجتماعية داخل إسرائيل. تحذيرات القادة العسكريين من الانهيار من الداخل تعني أن العقيدة العسكرية الإسرائيلية القائمة على الحروب الخاطفة والسريعة قد سقطت.
1: الدكتور هشام الأعور السياسي الخبير في شؤون الشرق الأوسط من بيروت كان في حوار مع عثمان الطاهري. الآن إلى بقعة ساخنة أخرى في العالم بعد يوم دام شهدت فيه العاصمة الأوكرانية أعنف هجوم روسي عليها منذ بداية الحرب، هجوم كان بالصواريخ والمسيرات. تبادلت اليوم كل من موسكو وكييف المزيد من الضربات. أوكرانيا التي فقدت ما لا يقل عن 30 قتيلا في صفوف المدنيين في كييف فجر أمس، ردت اليوم بتصعيد داخل العمق الروسي مستهدفة بنيات تحتية للطاقة وأهدافا عسكرية. تصعيد جديد يعكس اتساع دائرة المواجهة وتراجع فرص التهدئة في ظل جمود للمساعي الدبلوماسية لإنهاء الحرب، كما يرى المحلل السياسي أسامة بشير. تحدث من صوفيا لعثمان الطاهري.
2: الحرب نلاحظ أنها أخذت منحا آخر وهو العمق، فكلا الطرفين بدأ بقصف العمق، فأوكرانيا تقصف العمق الروسي وروسيا تقصف العمق الأوكراني، والاستهداف أصبح البنى التحتية. الهجوم على موسكو الذي شنته أوكرانيا بمسيراتها، كان هناك انتقادات كبيرة لبوتين بأن الرد جاء ضعيفا، ولذلك يحاول بوتين أن يعوض هذه الخسارة أو أنه يعيد هيبة روسيا بشن هجوم واسع النطاق على ثلاث جبهات في زربوجيا ومدن أخرى لإعادة هيبة روسيا، وكأن هي الأقوى وهي التي ستنتصر، كما كان هناك خطاب لبوتين أنه لا يستطيع الغرب هزيمة روسيا. وكل ضربة روسية يقابلها ردة فعل أوكرانية في العمق، بينما المسار الدبلوماسي متجمد تماما، لا حديث عن العودة للتفاوض من قبل الأوروبيين. الجميع يحاول كل أن يضغط على الآخر للتنازل، ولكن لا تنازل من قبل الطرفين. نلاحظ أن بوتين ولأول مرة خرج على الإعلام ليعلن أن هناك أزمة في روسيا، هي أزمة النفط وأزمة الوقود، حيث أن أوكرانيا استهدفت 35% من محطات الطاقة الروسية وأيضا مصنع للسلاح تيتان. الحل الدبلوماسي إذا وجد سيكون هناك فرض شروط، ولن تقبل أوكرانيا ولا الغرب باتفاق اسطنبول سابقا.
1: في ارتباط بهذا الملف والدعم الغربي المتواصل لأوكرانيا، يرتقب أن تتعهد دول حلف شمال الأطلسي الأوروبية وكندا خلال قمة أنقرة الأربعاء المقبل بتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 70 مليار أورو سنويا لعامي 2026 و2027، تشمل قرضا أوروبيا بقيمة 60 مليارا. يأتي هذا الالتزام المالي والجهد الأوروبي الكندي المشترك ليعوض غياب الدعم الأمريكي إثر قرار واشنطن وقف تمويل وتغطية الدعم العسكري لكييف. وجهة السابعة الموالية فرنسا بعد موجة حر استثنائية تجاوزت خلالها درجات الحرارة 40 مئوية في مناطق واسعة، تكشف السلطات الفرنسية عن حصيلة ثقيلة لأشد شهر يونيو حرارة تعيشه البلاد منذ بدء تسجيل البيانات قبل نحو 8 عقود. أرقام قياسية في درجات الحرارة وارتفاع لافت في الوفيات وجدل سياسي حول المسؤولية في خضم حوار مجتمعي عن التداعيات غير المسبوقة للتغير المناخي. التفاصيل ينقلها لنا من باريس مراسلنا علي الشقوري.
3: حصيلة ثقيلة ومرشحة للارتفاع، موجة الحر الاستثنائية التي شهدتها فرنسا في شهر يونيو أودت بحياة 2000 شخص على الأقل. وفق الوكالة الوطنية للصحة العامة في فرنسا، ارتفعت نسبة الوفيات ب30% في غضون أسبوع واحد، وطالت بالأساس كبار السن المعزولين في منازلهم، لاسيما في جهتي إيل دو فرانس وبيي دو لا لوار. في أسبوع 22 من يونيو وحده سجلت الوكالة 2025 حالة وفاة إضافية، أرقام تأتي في وقت تتعافى فيه البلاد بالكاد من موجة حر غير مسبوقة شملت أكثر 3 أيام حرارة تم تسجيلها على الإطلاق في تاريخ فرنسا. ومع ذلك أكدت وزيرة الصحة ستيفاني غيست عبر قناة تي اف ان أن معدل الوفيات هذا محدود خلافا لأرقام أعلنتها أحزاب معارضة.
4: المهم

0: جدا هو أنه بتحليل هذه الوفيات البالغ عددها 2025 حالة وفاة نجد زيادة بنسبة 91% في الوفيات في المنازل مقارنة بالأسبوع الماضي. يتعين علينا جماعيا بذل جهد كبير لأجل هؤلاء الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم والمعزولين في منازلهم.
1: حساسية الموضوع تشعل جدلا في الأوساط السياسية، ففي مطلع الأسبوع اتهم أنصار حزب الخضر الحكومة بالتقاعس قائلين إن حصيلة الوفيات بلغت 10,000 حالة وفاة، مما أثار نفيا قاطعا من جانب رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنيو. علي شقوري من باريس لمدئة.
2: من فرنسا إلى البرتغال ومن إيطاليا إلى ألمانيا، لم تعد موجات الحر حدثا عابرا بل واقعا يتكرر بوتيرة مقلقة. بينما لا تزال أوروبا تحصي خسائر الحرائق والوفيات، أطلقت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تحذيرا جديدا، معلنة أن ظاهرة النينيو بدأت بالفعل ومن المتوقع أن تشتد سريعا بين شهري يوليوز وشتنبر، بما يزيد من احتمالات موجات الحر والجفاف وأيضا الأمطار الغزيرة. في الضفة الجنوبية للمتوسط في المغرب، موجة الحر مستمرة أيضا، إذ تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية أن تتواصل إلى غاية بعد غد الأحد بعدد من مناطق المملكة، مع معدلات حرارة تصل في بعض المناطق إلى 46 درجة مئوية. ونختم النشرة بالنبأ الثقافي والوجه مراكش، حيث انطلقت مساء أمس فعالية الدورة 55 لأقدم مهرجان بالمملكة، المهرجان الوطني للفنون الشعبية. البداية كانت بموكب احتفالي جاب شوارع المدينة الحمراء بمشاركة فرق فنية من المغرب وإفريقيا والصين، وتتواصل العروض والسهرات بعدد من الفضاءات التاريخية، فيما تتميز دورة هذه السنة ببرنامج يحتفي بغنى التراث المغربي ويختتم بتكريم الفنانة زينة الدودية. عن أهم ما يميز هذه الدورة سأل عثمان الطاهري مدير المهرجان الوطني للفنون الشعبية محمد الكنيدري، لنسمع إليه.
3: تعتبر دورة استثنائية، أولا العدد ديال المشاركين اللي كيفوت 700 ديال الأعضاء، وعدد الفرق أكثر من 60 فرقة اللي جاية من كل مناطق ديال المغرب. العرض الرئيسي غادي نعملوه كما عملنا السنة الفارطة في قصر البديع اللي هو الموقع الرئيسي واللي كيساعدوا فيه الفنانين يقدموا عروض ديالهم. جانا الباهية كذلك باش نعملوا فيها ما يسمى بالليالي الموضوعاتية، كل ليلة كنديرو شي حاجة كنحتفيو بأحد أصناف ديال الفنون الشعبية. صح جمعنا فيها ترميمات، عوضناها بقصر البلدية اللي هو متواجد يعني في المدينة العتيقة، وكنستضيفو واحد العدد ديال الفرق اللي كتجينا من آسيا ومن أوروبا ومن إفريقيا. فهاد السنة عندنا فرقة فنية اللي جاتنا من الصين، ثم عندنا جوج الفرق اللي جاتنا من إفريقيا من سنغال وساحل العاج. وبالإضافة إلى هذا كنديرو ليلة النجوم، يعني الناس اللي هما كيهتموا بالفنون الشعبية أو بالموسيقى بصفة عامة. وهاد السنة المضافة ديالنا زينة دودية، قليل الناس اللي يمكن يشبهوها لأنها كتعزف، بالإضافة إلى الغناء واللحن ديالها فهي كتقن العزف على الكمان. مراكش كتصبح عاصمة للفنون الشعبية المغربية عامة، وكتعرفوا بأن المغرب من أحد البلدان على الصعيد العالمي اللي عنده واحد الفنون الشعبية اللي هي متنوعة وغنية جدا.
2: بهذا مستمعينا نصل إلى ختام النشرة السابعة، أشكر لكم طيب متابعتها ووفاءكم لمدئة. حصاد اليوم يتواصل رفقة أيمن الأحمد، ولكن بعد هذا الفاصل في أمان الله.
4: هاد الصيف قصائم الشراء رجعات عند كيديا، عروض حصرية حتى ال 15% إضافية مهدات على شكل قصائم شراء على جميع مشترياتكم ابتداء من 2000 درهم. هذا هو الوقت المثالي باش تجهزوا وتفرشوا داركم كيف ما بغيتوا. من 15 يونيو حتى ال 31 غشت استفدوا من هذا العرض الاستثنائي في جميع محلات كيديا وعلى الموقع kitea.com. هاد الصيف جهزوا أكثر وربحوا أكثر مع كيديا.
5: ميديا حصاد اليوم أيمن الأحمد.
6: بعد 4 عقود على ملحمة غوادالاخارا وأربع سنوات على إنجاز الدوحة التاريخي، يواصل أسود الأطلس كتابة فصل جديد من الحلم المغربي في كأس العالم.

مسار أعاد إشعال الفخر ورسخ مكانة المغرب بين كبار الكرة العالمية، وأثبت أن ما تحقق لم يكن صدفة بل ثمرة مشروع متواصل. ويستمر الحلم، عنوان عدد هذا الأسبوع من ومضات مع نهى يوسف.

أول القول الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه. بتاريخ 2 دجنبر 2022 كتبت عدداً بعنوان ويستمر الحلم، كان استهلاله بذكريات والدتي عن إنجاز المكسيك عام 1986 حين كتب أسود الأطلس التاريخ تحت قيادة المدرب البرازيلي المهدي فاريا التاريخ. تصدروا مجموعتهم الحديدية برصيد 5 نقاط متفوقين على إنجلترا وبولندا والبرتغال. الحلم بدأ مع التيمومي وبودربالا والزاكي وباقي الرفاق، كانوا أول منتخب من إفريقيا والعالم العربي يعبر إلى دور 16 من كأس العالم. في عدد دجنبر 2022 تمنيت أن تتكرر ملحمة غوادالاخارا وأكون جيلاً جديداً من نساء هذا الوطن يعيش فرحة التأهل إلى ثمن النهائي. تحققت الأماني بل وأكثر، أسود الأطلس رفاق بونو وحكيمي وزياش ذهبوا بنا أبعد إلى نصف النهائي. الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهى. ونحن في غمرة فرحة وطن واعتزاز أمة فوجئنا حينها بأصوات خرجت لتبخس مقاتلين الأسود قدرهم وتستهين بتعبهم وإنجازهم. سمعنا من قال إن ما حدث في مونديال قطر مجرد صدفة، هناك من حاول الترويج لفكرة منتخب مغربي منفوخ إعلامياً، وهناك من انفلت جنونه من عقاله وقال بلغ نصف نهائي كأس العالم ليس إنجازاً. هذه الهلوسات لم تعد تفاجئنا، ورد عليها المنتخب الوطني المغربي بكل فئاته العمرية في الميدان، ولائحة الألقاب المحققة قارياً وعالمياً في السنوات الأربع طويلة، أكتفي منها بكأس العربي وبطولة العالم للشبان أقل من 20 عاماً. الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه. المغرب كان سباقاً في ملحمة غوادالاخارا 86، وكان سباقاً في موقعة ملعب الثمامة بقطر، وعلى حساب ذات المنتخب البرتغال. واليوم أسكت الجميع حين عاد إلى المكسيك بعد 40 عاماً من إنجازه الأول ليؤكد للعالم أجمع أن ما نمتعكم به من احترافية وتكتيك ودماثة خلق ليس طفرة ولا صدفة، وهي بحق إنجاز لا ينكره إلا سفيه أو مجنون. بذات قدر الفخر الذي شعرت به إبان مونديال قطر، أشارك معكم اليوم اعتزازي بما وصل إليه لوليدات. امتلأ قلبي فخراً وأنا أسمع كبار نجوم عالم الساحرة المستديرة وهم يتحدثون عن منتخب بلدي. كم هي كبيرة ووازنة تصريحات مدرب ريال مدريد جوزيه مورينيو خلال دور المجموعات، حين قال إنه لم يضيع نومه أبداً على المباريات المتأخرة، لكن الاستثناء الوحيد الذي استحق التضحية براحته كان مباراة المغرب ضد البرازيل. عبرنا ويا له من عبور، عدنا إلى المكسيك لاستكمال الحلم، وأوقفنا الطواحين الهولندية أداء ونتيجة في نزال مونتيري، مباراة قالت عنها شعوب الأمم ذات الباع الطويل في كرة القدم والمونديالات كإيطاليا وفرنسا وأمريكا الجنوبية. إنها نصف نهائي قبل الأوان، ونزال ما كان ليأتي باكرا هكذا في المونديال. عندما يمدحك ويحترمك زلاتان إبراهيموفيتش وتييري أونغي وحتى مدرب الخصم الهولندي رونالد كومان الذي اعترف بقوة وتطور المغرب واضطر لتغيير خطته جذرياً والرهان على الدفاع أمام كتيبة الأسود، لابد لك كمغربي أن تفخر وتصم أذنيك عن كل ضجيج يحدثه إما الحاقدون أو المنافقون أو الباحثون عن المشاهدة في العالم الافتراضي. قصة المغاربة مع المونديالات بإنجازاتها وحتى إخفاقاتها هي لعمري قصة تدرس لتلهم باقي الحالمين. لقد كنا الحالمين في قطر وفي مونديال

0: مونديال 2026 كنا منذ بدايته الملهمين. المستحيل ليس مغربياً ولا الاستسلام مغربي، وأكيد سيستمر الحلم.
1: نجدد الترحاب بكل من التحق بنا عبر أثير إذاعة ميديا، واللحظة نفسح المجال للأخبار الرياضية. مساء الرياضة مع الزميل الحسن الجابري.
2: مساء النور أيمن.
1: أكيد أن البداية ستكون بأخبار كرة القدم، أخبار المنتخب المغربي في مونديال أمريكا والمكسيك وكندا، والعين على آخر التحضيرات للقاء المرتقب يوم غد بين المنتخب المغربي ونظيره الكندي.
2: وفي هيوستن الأمريكية دخل المنتخب الوطني المغربي مرحلة التركيز الأخيرة عشية لقائه أمام منتخب كندا برسم ثمن نهائي المونديال. الأسود خاضوا هذا المساء حصتهم التدريبية الأخيرة، حصة شكلت الفرصة الأخيرة للناخب المغربي محمد وهبي لوضع اللمسات الفنية والتكتيكية ورفع درجة الجاهزية البدنية والذهنية لدى المجموعة المغربية. الناخب الوطني المغربي سيكون قد عمل أيضا على حسم اختياراته النهائية وضبط التشكيلة الأساسية ورسم معالم الخطة التي سيخوض بها لقاء الغد، في وقت ينتظر فيه أن يشرك التشكيل الأساسي الذي كان خاض اللقاء الماضي أمام هولندا، وهو نفسه الذي كان بدأ به أول لقاءين في الدور الأول أمام البرازيل واسكتلندا، وأعطى قناعات مميزة على مستوى الأداء. هذا ويعقد الناخب الوطني المغربي محمد وهبي ندوة صحفية بداية من 8:30 من هذا المساء، يكشف خلالها أخير مستجدات المنتخب ويقدم قراءته للمواجهة التي تنتظرها الجماهير المغربية بكثير من التفاؤل. أسود الأطلس يدخلون إذن المباراة بعزيمة كبيرة وثقة في الإمكانات التي أظهروها منذ انطلاق البطولة، وأكدوها بتأهل مستحق وبشخصية الكبار في الدور الماضي أمام هولندا وقبلها في الدور الأول أمام كل من البرازيل اسكتلندا وهايتي. والهدف واضح، تجاوز العقبة الكندية وحجز بطاقة العبور إلى ربع النهائي في المونديال للمرة الثانية تواليا، ومن ثم مواصلة كتابة فصل جديد من الحضور المغربي المميز على الساحة العالمية. عن أبرز نقاط قوة وضعف خصم المنتخب المغربي المنتخب الكندي نستمع لمحلل البرامج الرياضية لميديا سمير عجام.
3: المنتخب الكندي وكما رأينا ليس بالمنتخب المخيف، لقد ضمن تأهله إلى هذا الدور على حساب البافانا بافانا، وانتظر حتى الدقيقة 92 ليسجل. البافانا الذي كان أفضل في هذه المباراة فيما يخص الاستحواذ وكذلك فيما يخص التمريرات، فمنتخب كندا فهو يلعب بشكل 4-4-2، يعمل على إخراج الكرة من الخلف بسلاسة، يعتمد على التحول السريع بواسطة مهاجمين، عنده مهاجمين صراع اللي هما جوناثان ديفيد وكذلك تاني أوليويسي، فهما مهاجمين سرع يعتمد عليهم في التحول. له أيضا قوة ضاربة أخرى وهي الضربات الثابتة، فاعتمادوا على قلبي الدفاع اللاعب موزيس رومبيتو كذلك ذكر كورنيليوس اللذان يعني يجيدان الارتقاء ودائما ما يأتون لمساندة رفقائهم سواء في الكورنير أو لبالاغيتي.
2: لقاء المغرب كندا برسم ثمن نهائي المونديال غدا بداية من 6:00 مساء، بعده ثاني لقاءات هذا الدور تضع المنتخب الفرنسي أحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب في مواجهة منتخب باراغواي. على أن لقاءات الدور الثاني وآخر المتأهلين تكتمل اليوم بإجراء آخر اللقاءات، في الأثناء المنتخب المصري متقدم على المنتخب الأسترالي بهدف دون رد في المباراة المتواصلة في الأثناء، في دقيقة 25 هدف المنتخب المصري وقعه إمام عاشور في الدقيقة 13. وبداية من 11:00 منتخب الأرجنتين يواجه منتخب الرأس الأخضر، أحد أبرز مفاجآت البطولة بقيادة ليونيل ميسي. تبدو الأرجنتين مرشحة بقوة لتجاوز ممثل القارة السمراء. منتخب التانغو يدخل المباراة بعد سلسلة من النتائج الإيجابية وأداء هجومي مميز، واضعا نصب عينيه مواصلة حملة الدفاع عن لقبه العالمي، على أن منتخب الرأس الأخضر الذي أثبت خلال دور المجموعات أنه منافس منظم وصعب الاختراق بعدما أنهى هذا الدور من دون هزيمة، سيدخل المواجهة من دون ضغوط ما قد يمنحه الدافع لمواصلة صناعة المفاجآت في هاتين النسخة. آخر لقاءات الدور الثاني ستكون أيضا أمريكية لاتينية إفريقية، حيث منتخب كولومبيا يواجه منتخب غانا. تدخل كولومبيا المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما أنهت دور المجموعات دون أي هزيمة، محققة انتصارين وتعادلا لتتصدر مجموعتها وتؤكد عودتها القوية إلى الساحة العالمية بعد غيابها عن مونديال قطر الماضي. في المقابل تخوض غانا المباراة بقيادة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، الذي سبق له تدريب كولومبيا بين عامي 19 و2020 و2000، ما يمنح اللقاء طابعا خاصا. منتخب غانا للإشارة كان قد بلغ الدور الثاني ضمن أفضل المنتخبات التي احتلت المركز الثالث. نبقى مع أخبار المونديال ومخلفات توديع عدد من المنتخبات للبطولة مبكرا. الاتحاد الألماني أعلن رسميا إنهاء عقد مدرب المنتخب الناسيونال مانشافت يوليان نانجلسمان بالتراضي بعد أيام من توديع البطولة على يد منتخب باراغواي بضربة ترجيح. أكد الاتحاد الألماني أنه سيبدأ مفاوضات مع المدرب يورغن كلوب، الذي أبدى موافقة مبدئية على تولي المهمة ليصبح المرشح الأبرز لقيادة المنتخب الألماني في المرحلة المقبلة. ويملك كلوب سجلا تدريبيا حافلا بعدما قاد بروسيا دورتموند وليفربول إلى العديد من الإنجازات، أبرزها الفوز بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا. يأتي هذا التغيير في ظل سلسلة من الإخفاقات التي عاش على وقعها المنتخب الألماني في النسخ الأخيرة من كأس العالم. خرج من الدور الأول في نسختي 18 و2022 و2000، ثم ودع المونديال الحالي من الدور الثاني، فيما أصبح نانجلسمان ثاني مدرب يقال في تاريخ المنتخب الألماني بعد هانسي فليك. نختم بالحديث عن كرة المضرب ومنافسات بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى المقامة على الملاعب العشبية. في منافسات الرجال تأهل الإيطالي يانيك سينير المصنف أول عالميا وحامل اللقب بسهولة إلى الدور الرابع عقب فوزه على الأمريكي جينسون بروكسي بثلاث جولات دون رد في مباراة استمرت لساعتين وثلاث عشرة دقيقة. ويلعب سينير في الدور القادم مع الياباني شيناتورو موتشوزوكي المتأهل من التصفيات. بالمقابل عادل الصربي نوفاك ديكوفيتش رقم السويسري غوجر فيدرير القياسي لأكبر عدد من الانتصارات على العشب البريطاني بعدما أسقط الفرنسي أرتور ريندرينيكيتش محققا فوزه الخامس بعد المئة في نادي عموم إنجلترا، وليواصل تألقه بعدما فاز بسهولة على اليوناني ستيفانوس تسيباس في الدور الماضي. بذلك مستمعينا نضع نقطة نهاية مساء الرياضة. أشكركم على طيب الإصغاء والمتابعة. بقي فقرات الحصاد تتواصل رفقة أيمن الأحمد بعد فاصل.
4: Chaque année, votre retour est une fête. Les retrouvailles sont toujours joyeuses. Les émotions plus intenses. Et le pays bat encore plus fort. Parce que Marhaba est plus qu'un accueil. Les équipes de la Fondation Mohamed V pour la solidarité sont là, à vos côtés, pour vous accompagner au Maroc comme à l'étranger. Sous la présidence effective de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, la Fondation Mohamed V pour la solidarité participe à l'opération Marhaba 2026 et met à votre disposition ses centres d'accueil en Italie, en France, en Espagne et au Maroc, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Heureux de vous accueillir.
5: Midi 1, Hassan Doulia, Ayman El Ahmad.
1: وقبل نشرة السابعة والنصف إطلالة سريعة من جديد على حالة الطقس بالمنطقة المغاربية.
6: Au Maroc, le temps sera partiellement nuageux, souvent ensoleillé à l'ouest de la ligne Rabat-Zegouras-Mara, avec une température de 36 degrés à Rabat, 36 également du côté de Casablanca, 31 degrés ici à Tanger avec du soleil et du vent, 31 également à Laayoune, pas moins de 44 degrés prévus à Marrakech, température de 38 degrés enregistrée à El Achidia et 31 à Essaouira. En Algérie, le temps sera globalement nuageux avec une température de 29 degrés du côté d'Alger, la capitale, 41 à Tamanrasset, prévoyez pas moins de 28 à Béjaïa, 29 degrés à Oran et à Annaba et 32 à Constantine. Toujours au Maghreb et en Tunisie, cette fois pareil, le temps sera globalement nuageux avec une température de 33 degrés à Tunis, 28 à Tabarka, 31 du côté de Gafsa, pas moins de 34 degrés enregistrés à Sfax et Gabès, 30 à Djerba et 33 enregistrés à Sousse.
1: السابعة والنصف بميدي آن، نشرة الأخبار المفصلة مع نوا بيغي.
7: Bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, après la fuite des bombardements israéliens au Liban, l'heure est au retour pour des centaines de milliers de Libanais contraints à l'exil. Pourtant, les attaques de Tel Aviv sont toujours d'actualité. Et sur un autre front, en Ukraine, journée de deuil observée aujourd'hui après les frappes massives qui ont tué plus de 30 personnes ces derniers jours. Washington veut relancer les négociations avec Moscou, un projet qui semble impossible aujourd'hui, vous l'entendrez. Et au Maroc, un nouveau projet de loi approuvé par le gouvernement concernant le Haut Commissariat au Plan. On reviendra dans cette édition sur les raisons de ce projet de transformation. Enfin, on prendra la direction de l'Afrique de l'Ouest où la saison des pluies a débuté il y a peu. Mais comme chaque année, le bilan humain s'annonce très lourd, notamment en Côte d'Ivoire. Un phénomène qui doit être davantage politisé. On en parlera à la fin de cette édition. C'est un chiffre à la une de l'actualité. Plus de 600 000 déplacés au Liban sont rentrés chez eux depuis le début du conflit qui oppose le Hezbollah à Israël. Au moins 1 million de Libanais du Sud ont été contraints à l'exil. Ces centaines de milliers de personnes rentrent au risque d'être touchées par de nouveaux bombardements et sans savoir dans quel état sont leurs habitations. Les détails avec Éline Roussel.
8: Après 4 mois de vie dans des camps de fortune ou sous des tentes humanitaires, une partie de la population déplacée du sud Liban, de la Beka ou de Darié est rentrée. Un besoin de retour à tout prix et ce malgré une faible garantie de retrouver sa vie d'avant. En effet, les bombardements quotidiens de l'armée israélienne ont endommagé des centaines de localités libanaises. Et pour exemple, un rapport du CNRS libanais compare des images satellites des mêmes villes à 6 mois d'intervalle et bilan plus de 11 000 bâtiments entièrement détruits, soit un impact sur plus de 17 000 logements. Pas de garantie donc de retrouver sa maison debout, mais pour autant, le risque le plus important réside dans la fébrilité de cette trêve. Si une accalmie est constatée depuis des jours, l'armée israélienne continue pourtant quotidiennement de violer l'accord. Dynamitage de maisons, frappe de drones, largage de grenades assourdissantes. Les déplacés rentrent dans des régions encore loin d'être protégées du feu israélien.
7: Les explications d'Éline Roussel, et à noter donc qu'environ 500 000 personnes déplacées se trouvent encore loin de chez elles au Liban. Le ministère de la Santé a annoncé aujourd'hui un nouveau bilan humain. 4 301 personnes ont été tuées par l'armée israélienne depuis le début de la guerre au Liban. Également dans l'actualité, le coordinateur spécial par intérim de l'ONU pour le Liban a rencontré en entretien séparé le président libanais, le chef du gouvernement, mais aussi le chef du Parlement libanais, tous les trois issus de confessions et de familles politiques distinctes. Ils ont tout de même adressé un message commun, je cite, « Le peuple libanais est capable de faire face aux défis dans un esprit d'unité et de solidarité nationale ». Et du côté de l'Iran, après plusieurs jours de négociations indirectes avec Washington au Qatar, place aujourd'hui à plusieurs jours de funérailles de l'ancien guide suprême Ali Khamenei, tué il y a plus de 4 mois maintenant. 20 millions de personnes sont attendues rien qu'à Téhéran pour cette occasion, avec la visite d'alliés comme le premier ministre pakistanais, dont le pays sert de médiateur, ou encore l'ancien président russe. Du côté de l'Europe, journée de deuil observée en Ukraine après des frappes massives de la Russie ces derniers jours. Des dizaines de morts et des centaines de blessés, principalement à Kiev, la capitale. C'est la plus grosse attaque depuis le début du conflit par la Russie, qui maintient la pression sur l'Ukraine. Face à quoi le président américain Donald Trump veut que ses émissaires se rendent à Kiev pour enfin trouver un accord de paix. Un retour aux négociations qui semble difficile à imaginer, nous explique Jean de Glignasti, directeur de recherche à l'IRIS et ancien ambassadeur de France à Moscou.
9: En ce moment, non. Très clairement, on est plutôt dans l'escalade. Zelensky a déclaré il y a quelques jours que la Russie devait s'attendre à 40 jours de bombardement. Le mot « représailles » a été prononcé, c'est un mot un peu tabou, par Peskov, le porte-parole du président russe. Il a dit que des cibles militaires étaient recherchées et liées au domaine militaire, c'est-à-dire effectivement un éventail beaucoup plus grand de cibles. Et l'on voit que dans cette circonstance, les dégâts collatéraux sont énormes et qu'on ne fait pas très attention à la population civile. Donc on est dans une phase d'escalade. Il n'y a pas de négociation possible maintenant. Dans la perspective d'une négociation, alors là aussi c'est intéressant parce que Poutine a dit clairement, il espérait que les Américains se pencheraient sur le problème. une fois réglée l'affaire du Golfe de l'Iran. Donc on attend en fait une négociation, mais pour plus tard, et en attendant, c'est l'escalade.
7: Les explications de Jean de Glignasti, directeur de recherche à l'IRIS et ancien ambassadeur de France à Moscou. Il était notre invité de la mi-journée au micro de Soukaina Aziz. Un entretien

0: ميديا حصاد اليوم أيمن الأحمد.
1: أهلا ومرحبا بكم من جديد، واللحظة نرحل إلى بيروت في فقرة ميديا ريبورتاج. من بيروت، حمل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني رسائل تطمين أكدت عدم نية دمشق التدخل في الشأن اللبناني، ودعوات إلى شراكة سياسية واقتصادية تقوم على التعاون والاحترام المتبادل. زيارة هي الأولى بهذا الزخم منذ سقوط نظام بشار الأسد، وأثارت اهتماما واسعا لما تحمله من دلالات سياسية حول مستقبل العلاقات بين البلدين. الموضوع محور فقرة ميديا ريبورتاج مع مراسلنا في بيروت خلدون زين الدين.
2: علاقات من دولة إلى دولة،
3: علاقات من دولة إلى دولة، رسالة مكررة على لسان وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني في بيروت، وعلى لسان المسؤولين اللبنانيين. رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام:
2: اليوم يلي أنجزني أنا ومعالي الوزير هو التوقيع على إنشاء لجنة عليا مشتركة لبنانية سورية على غرار ما في بين لبنان وعدد من الدول العربية الشقيقة من لجان عليا.
3: الزيارة وازنة بدلالاتها، مريحة سياسياً

0: لكنها مريحة اقتصاديا أيضا. في السياسة طمأن كلام الشيباني اللبنانيين بعد المخاوف الكبيرة من تدخلات سورية عسكرية ضد حزب الله. الشيباني تحدث في بيروت:
1: الرسالة التي حملها لنا فخامة الرئيس أحمد شرع هي زيارتنا الفعلية، هذه أكبر رسالة اليوم نتكلم فيها بكل وضوح ونجتمع مع جميع الأطراف في لبنان دون استثناء لنعبر أننا نؤمن بلبنان بجميع أطيافه وأعراقه وأديانه، ونريد علاقة مباشرة مع الدولة اللبنانية الرسمية.
0: الزيارة مهمة وتفاعل معها الإعلام بقوة.
2: زيارة مهمة للغاية بالنسبة للبنان، ولذلك في عليها حكي كثير بالإعلام وفي إثارة لها ومتابعة.
0: الصحفي اللبناني علي حمادي:
2: هي زيارة تانية لوزير الخارجية، لكن الزيارة الأولى ما كانت بأهمية هيدي. الزيارة هيدي فيها كتير من المواضيع المهمة، ولا سيما مواضيع متعلقة بالعلاقات اللبنانية السورية، متعلقة بعدد من الملفات العالقة بين لبنان وسوريا.
0: حزب الله حاضر ورئيس الأمريكي أيضا.
2: الرئيس دونالد ترامب من بضعة أيام، يعني مش من زمان، 4-5 مرات يعني خلال الأسبوع، من 10 أيام تقريبا ورا بعضهم، حكي عن تدخل سوري عسكري في لبنان لحل موضوع حزب الله، يعني نزع سلاح حزب الله وأنه يكسر حزب الله عسكريا لكي ننتقل إلى مرحلة أخرى. يعني
0: نفى الشرع والشيباني طمأن.
2: هذا الموضوع بعتقد أنه جاي، طبعا صار في نفي من الرئيس أحمد الشرع عدة مرات بمقابلات صحفية، لكن جاي الوزير الشيباني ليقول نحن ما لنا دخل، هذا كلام نحكى بس نحن غير معنيين بذلك.
0: الزيارة مهمة سياسيا ومهمة اقتصاديا.
3: معالي الوزير الصديق أسعد الشيباني،
0: لبنان وسوريا وقعا اتفاقية إنشاء اللجنة العليا اللبنانية السورية المشتركة. رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام:
3: نبلش نشوف ثمار عمل هاللجنة المشتركة قريبا.
0: تنظيم الإطار المؤسسي للعلاقات اللبنانية السورية استبدل المجلس الأعلى اللبناني السوري الذي أنشئ عام 1991 بالصيغة الجديدة. إنشاء اللجنة العليا اللبنانية السورية يشكل تصويباً لمسار العلاقات التي كانت غير متوازنة ضمن إطار المجلس السابق، كما يتيح تعزيز التنسيق الحكومي بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية. برأي اقتصاديين لبنانيين، زيارة الشيباني أبرزت المصلحة اللبنانية السورية المشتركة في ترميم العلاقات الثنائية. خلدون زين الدين، بيروت، ميديا.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام. يعتبر أحمد بن أبي طاهر الماروزي الملقب بابن طيفور أحد أهم الأدباء التراثيين الذين أهملتهم الدراسات والذاكرة. فابن طيفور مؤرخ وأديب وجغرافي، ولد عام 204 للهجرة، وكان أول من ألف كتابا عن تاريخ بغداد، لم يصلنا منه سوى الجزء السادس. وفي فقرته كتاب في دقيقتين اقترح علينا الزميل شكري البكري قراءة في كتاب بلاغات النساء.
1: يوجز أحمد بن طيفور اشتغاله بالقول: هذا كتاب بلاغات النساء وجواباتهن وطرائف كلامهن وملح نوادرهن وأخبار ذوات الرأي منهن على حسب ما بلغته الطاقة واقتضته الرواية واقتصرت عليه النهاية، مع ما جمعنا من أشعارهن في كل فن مما وجدناه يجاوز كثيرا من بلاغات الرجال المحسنين والشعراء المختارين. طبع الكتاب أول مرة عام 1880 بالقاهرة، ثم صدر بتحقيق أحمد الألفي عام 1908. ومثل ما يدل على ذلك العنوان، فإن الكتاب يضم أقوال وأخبار وأشعار وحكم ونوادر ووصايا نساء بليغات من الجاهلية والإسلام، أمهات مؤمنين وشواعر وجواري ونوادر وأشعار وخطابة وحكم وطرائف. ومن ذلك أن رجلا دميما ألح في التودد إلى امرأة فقال لها: إنما أريدك لنفسي، فأجابته: فمن نفسك أفر. وأنشدت الخنساء النابغة الذبياني في خيمته بعكاظ فقال لها: لولا أن الأعشى وحسان بن ثابت أنشداني آنفا لقلت إني لم أسمع مثل شعرك، والله ما رأيت ذا مثانة قط أشعر منك. فقالت: لا والله ولا ذا خصيتين. يشتمل الكتاب على فصول عديدة، من كلام أمهات المؤمنين والصحابيات إلى بلاغات النساء ومقاماتهن وأشعارهن وأخبار ذوات الرأي والظرف ومواجنهن ونوادرهن والمشهورات منهن في الجاهلية وصدر الإسلام. غدا كتاب آخر في دقيقتين.

يومية الفلاح تتهدي لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:47 الليل. مجموعة القد الفلاحي للمغرب التزام دائم.

اهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام. وقبل موجز الثامنه نتعرف سريعا على حاله الطقس بالمنطقه المغربيه. في المغرب طقس مشمس على العموم في مختلف المناطق، ودرجات الحرارة معتدلة إلى مرتفعة نسبيا، تستقر في 31 درجة بطنجة، بالرباط والدار البيضاء 32 درجة، ترتفع الحرارة بمراكش إلى 36 درجة، و38 متوقعة بالرشيدية. في الجزائر طقس مشمس إلى قليل الغيوم خصوصا على المناطق الساحلية، ودرجة الحرارة تسجل 31 بالجزائر العاصمة، 34 بشلف ووهران، ترتفع الحرارة بتمنراست إلى 36 درجة، و40 درجة متوقعة بأدرار. في تونس طقس صاف إلى قليل الغيوم خصوصا على الواجهة الشمالية الشرقية، معدلات الحرارة في تونس العاصمة تسجل 28 درجة، 29 مرتقبة بتوزر، و31 مرتقبة بمدني. تمام الثامنة باستوديواتنا بميدي آن، إليكم مستمعينا الكرام هذا الموجز بأهم وآخر الأنباء. ونستهل هذا الموجز من إيران، حيث بدأت في العاصمة الإيرانية طهران مراسم تشييع شعبية ورسمية ممتدة لستة أيام للمرشد علي خامنئي الذي اختيل قبل 4 أشهر بغارات أمريكية إسرائيلية، حيث تدفق مئات الآلاف إلى مصلى طهران الكبير وسط إجراءات أمنية مشددة تضمنت إغلاقا كاملا للمجال الجوي للعاصمة استقبال وفود رسمية ودبلوماسية، في خطوة يسعى من خلالها النظام الإيراني الذي يشهد حاليا ترتيبات انتقال السلطة رسميا إلى مجتبى خامنئي إلى إظهار التماسك الداخلي واستقرار مؤسسات الدولة وتوجيه رسائل القوة إلى الخارج في مواجهة الضغوط العسكرية والسياسية المستمرة. في إسرائيل فتحت أو التي فتحت منذ

0: أكتوبر 2023 عدة جبهات قتال، كان آخرها إيران على الجبهة الداخلية. كشفت المؤسسة العسكرية عن أزمة غير مسبوقة في صفوفها، مع تحذير قادة عسكريين من نقص يقدر بعشرات الآلاف من الجنود، وتأكيدهم أن الجاهزية القتالية مهددة إذا لم يوسع نطاق التجنيد، في ظل استمرار إعفاء آلاف اليهود الحريدين من الخدمة العسكرية. قيادة الجيش حذرت من الوصول إلى نقطة الانهيار في تجل لأزمة عميقة. بعد يوم دام شهدت فيه العاصمة الأوكرانية كييف أعنف هجوم روسي عليها منذ بداية الحرب بالصواريخ والمسيرات، تبادلت اليوم كل من موسكو وكييف المزيد من الضربات. أوكرانيا التي فقدت ما لا يقل عن 30 قتيلا في صفوف المدنيين في كييف فجر اليوم، ردت بتصعيد داخل العمق الروسي مستهدفة بنيات تحتية للطاقة وأهدافا عسكرية. تصعيد جديد يعكس اتساع دائرة المواجهة وتراجع فرص التهدئة في ظل جمود للمساعي الدبلوماسية لإنهاء الحرب. في ارتباط بهذا الملف، وكندا خلال قمة أنقرة يوم الأربعاء المقبل بتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 70 مليار أورو سنويا لعامي 2026 و2027، تشمل قروضا أوروبية بقيمة 60 مليار. ويأتي هذا الالتزام المالي والجهد الأوروبي الكندي المشترك ليعوض غياب الدعم الأمريكي إثر قرار واشنطن وقف تمويل وتغطية الدعم العسكري لكييف. تمام 8:33 بميديا. وبهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية حصاد ميديا لنهار اليوم. ممتن لكم على طيب الإصغاء والمتابعة، والشكر موصول إلى مخرج هذه الحصة الزميل عصام الحراتي. دمتم سالمين وإلى اللقاء.
1: ويكند الصيف، صحة، عائلة ونصائح للشباب. ويكند الصيف مع محمد البدوي كل سبت وأحد ابتداء من 10 صباحا على

الأنبياء خلقا وخلقا، آخر المرسلين والأنبياء، فله الفضل أولا وأخيرا، والفخار السامي عن النظراء. قال العارف بالله الكبير مولانا عبد الكريم الجيلي رضي الله عنه: إن الله تعالى خلق سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم إكسير السعادة الكبرى وأنموذجا للطائفة صورة ومعنى، فجعل مرتبته في الوجود المرتبة العلية التي ليس فوقها مرتبة لموجود.

دوائر هذا الوجود كانت مكنوزة في طي الأزل، ومكنونة في اللوح الأول، وذلك لعدم مقتضيات الاسم الواحد وغلبة مقتضى الاسم الأحد، وهو لا يقتضي شيئا زائدا عليه بحسب الظهور العيني للحكمي. فلما أراد الأنموذج أن يعرف أبرز القبضة الأحمدية منه إليه فيه، فظهورها منه هو المعبر عنه بالواحدية، وهو ظهور إجمالي، وهو التنزل الثالث، أي من العمى إلى الأحدية ومنها إلى الواحدية. العارف بالله المحقق الكبير الشيخ سيدي محمد بن عبد الكبير الكتاني الحسني المغربي رضي الله عنه وقدس سره.

انتشقت أرواح أهل الفلاح عبيرة جود مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ووجوده الواقي، وعلقت قلوب المحبين على اجتلاء أقمار صفاته، وتنزهت أعيان المقربين في حدائق آياته. فهو الذي أشهده الله السر المصون، وأطلعه على الغيب المكنون، وهدى بمنتهج نبوته السبيل، وأقام بتحفة رسالته الدليل، وأطلع شمس صفاته في سماء الوجود، وأمطر بوفاء مقدمه السعيد سحائب الرحمة والجود، وأبدى بدائع الآيات في منازل أخبية الغيوب بهذا المولود. فتتابعت المنن بطالع سعد السعود صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وعظم ومجد وكرم. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز التاسعة مساء.
1: موجز التاسعة يقدمه أمين عزيماني، أهلا بكم. نسأل الموجز من الشرق الأوسط، حيث أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه تحدث اليوم مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واتفق على الاجتماع قريبا في الولايات المتحدة. جاءت هذه المحادثة بعد تقارير عن توترات بين المسؤولين بشأن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، وتوجيه ترامب لانتقادات علنية لنتنياهو في الأسابيع الأخيرة بعد أن هددت الهجمات الإسرائيلية على لبنان محادثات السلام مع إيران التي جعلت من وقف الحرب في لبنان شرطا أساسيا لإتمام الاتفاق. وفي لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أنه شن ضربات على جنوب البلاد، قال إنها استهدفت مواقع تابعة لحزب الله، وضعا ذلك في إطار الرد على هجمات استهدفت قواته العاملة في المنطقة الأمنية والتي أقامها في مناطق يحتلها بجنوب لبنان. في سوريا، باشرت السلطات في دمشق جلسات محاكمة لمتهمين في أعمال العنف التي شهدتها محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية العام الماضي، وخلفت مقتل أكثر من 2000 شخص غالبيتهم من الدروز. كما تواصل السلطات إحالة أشخاص إضافيين إلى التحقيق وفق ما أوردته وزارة العدل السورية اليوم. تقاطر مئات الأشخاص مساء اليوم إلى مداخل مصلى طهران الكبير، حيث ستبدأ غدا السبت مراسم تشييع المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، وذلك قبل نحو 10 ساعات من فتحه أمام العامة. وسيبقى جثمان خامنئي الذي اغتيل مع بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 من فبراير الماضي مسجى حتى 2 المقبل، فيما تستمر

0: هذه الجنازة التي تعرف حضور وفود دولية وإقليمية لمدة 6 أيام. شددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين اليوم على ضرورة أن تثمر المحادثات التجارية المقبلة بين الاتحاد الأوروبي والصين نتائج ملموسة في وقت يدرس التكتل القاري اتخاذ إجراءات لمعالجة اختلالاته التجارية مع بكين. وجاءت تصريحاتها بعد محادثات جرت هذا الأسبوع بين كبار المسؤولين التجاريين الأوروبيين والصينيين. قال مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي إثرها إن بروكسل تريد نتائج جمال موسى بحلول أكتوبر من مناقشاتها مع بكين. بالجزائر بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس بعد إغلاق صناديق الاقتراع 20.79% من أصل 25 مليون ناخب يحق لهم التصويت وفقا لإحصاءات أولية صادرة عن السلطات، ورقم يعد الأدنى تاريخيا في حال تم تأكيده. بالمغرب أعلنت مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي تترأسها الأميرة للا حسناء عن منح شارة اللواء الأزرق الدولية ل 38 موقعا بالمملكة برسم موسم الاصطياف 2026، من بينها 5 شواطئ جديدة، مسجلة بذلك رقما قياسيا وطنيا جديدا. أوضحت المؤسسة في بلاغ لها أن تصنيف سنة 2026 يضم 33 شاطئا، 4 موانئ ترفيهية ومرافئ بحرية وبحيرة جبلية طبيعية واحدة. بهذا مستمعينا ننهي هذا الموجز، هذه تمام 9:04. إلى اللقاء.
1: سيليتي سور ميديا. Des histoires qui font voyager, des trésors à redécouvrir, des instants pour prendre soin de soi, des rendez-vous culturels inspirants. Et la plus belle sélection musicale pour accompagner vos journées. Un été qui s'écoute, qui se découvre et qui se partage. Vivez l'été autrement sur Média. Les Nocturnes avec Jawad. Red Charles, James Brown, Beyoncé, Alicia Keys, Daft Punk, Liza Stansfield. Vivez la musique sur Média.

0: أنتم في الاستماع لميدي 1 نشرة العاشرة مساء.
1: أمين عزيماني في تقديم نشرة العاشرة، وهذه أبرز العناوين. في انتظار النتائج النهائية، الجزائر تسدل الستار على الانتخابات التشريعية بتسجيل نسبة مشاركة هي الأدنى في تاريخ البلاد، انتخابات تعقب حملة باهتة طبعها تراجع الإقبال الشعبي. وسط إجراءات أمنية مشددة، إيران تباشر مراسم تشييع المرشد الأعلى السابق علي خامنئي الذي اغتيل في ضربات أمريكية إسرائيلية شهر فبراير المنصرم. الجنازة تعرف حضور وفود دولية وإقليمية وتتواصل لستة أيام. مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يحذر من كارثة إنسانية بدأت تتفاقم في مدينة الأبيض، إحدى أكبر مدن السودان التي تحاصرها قوات الدعم السريع منذ أشهر. بعد تراجع الدعم الأمريكي في عهد إدارة الرئيس دونالد ترامب، المفوضية الأوروبية تقترح 5 مشاريع صناعية للدفاع المشترك في تجسيد عملي أولي لمساعي ضمان السيادة الدفاعية للقارة العجوز. المنتخب المصري لكرة القدم يفوز على نظيره الأسترالي بضربات الترجيح بعد انتهاء الشوطين الإضافيين بهدف لمثله، ويضمن بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي مونديال 2026. نسأل نشرة من الجزائر، حيث أسدل الستار اليوم على أو أمس على الانتخابات التشريعية في البلاد، وفي انتظار النتائج الرسمية النهائية كان الحدث الأبرز نسبة المشاركة وهي الأضعف في تاريخ البلاد. فبحسب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، لم تتخطى نسبة المشاركة 20.79% من الناخبين من أصل نحو 24 مليون ناخب يحق لهم التصويت. المسار الانتخابي في الجزائر بات متسماً بتراجع الإقبال الشعبي من استحقاق إلى آخر، والسبب فقدان المواطن الجزائري الثقة في النخب والمنظومة السياسية، كما يرى وريد كبير الناشط الحقوقي الجزائري وتحدث من وجدة.

0: عثمان طاهري.
1: الانتخابات كشفت عن أزمة سياسية عميقة أكثر مما أفرزت برلمانا جديدا أو قد تفرز برلمانا جديدا. نسبة المشاركة هي نسبة كارثية، بل هي الأدنى في تاريخ الجزائر. هنا الأزمة لم تعد مرتبطة بنتائج الاقتراع، بل مرتبطة أساسا بانهيار الثقة بين المواطن والمؤسسات السياسية. كثير من الجزائريين وصفوا ما جرى بأنها انتخابات الجيش لا انتخابات الشعب، بالنظر إلى الحضور الأبرز في مكانة التصويت لمختلف الأسلاك الأمنية، وهذا قامت به تصويره التلفزيون الرسمي الجزائري للتغطية عن العزو في التاريخ للجزائريين في هذه الانتخابات. هذه الانتخابات قاطعتها الأغلبية الساحقة من الجزائريين، وهناك من ذهب إلى القول بأن نسبة المشاركة الحقيقية لم تتجاوز 6%، وهذا تقدير تتبناه أطراف طبعا معارضة للنظام ويعكس حجم التشكيك في الأرقام الرسمية. أسباب العزوف طبعا هي واضحة، رأينا حملة انتخابية باهتة افتقدت لأي تنافس حقيقي، رفض عدد كبير من القوائم الانتخابية، شعور متزايد لدى الجزائريين بأن نتائج الانتخابات محسومة سابقا، وأن هذا البرلمان لا يملك سلطة حقيقية على مراكز القرار الفعلية.
0: بالمغرب أعلنت مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي ترأسها الأميرة للا حسناء عن منح شارة اللواء الأزرق الدولية ل38 موقعا بالمملكة برسم موسم الاصطياف 2026، ومن بينها 5 شواطئ جديدة مسجلة بذلك رقما قياسيا وطنيا جديدا. وأوضحت المؤسسة في بلاغ لها أن تصنيف العام الجاري يضم 33 شاطئا، 4 موانئ ترفيهية ومرافئ بحرية وبحيرة جبلية طبيعية واحدة. نفتح الآن ملفات الشرق الأوسط. بعد 4 أشهر على اغتياله في الضربات الأمريكية الإسرائيلية أواخر فبراير الماضي، بدأت في العاصمة الإيرانية طهران اليوم مراسم تشييع المرشد الأعلى السابق علي خامنئي التي ستدوم 6 أيام وسط إجراءات أمنية مشددة واستثنائية. تقاطر مئات الإيرانيين على مصلى طهران الكبير والعديد من الوفود الأجنبية لإلقاء التحية على نعش خامنئي في مشهد تحاول من خلاله إيران توجيه رسائل قوة وتماسك داخليا وخارجيا بعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها. سفيان أمنحود والتفاصيل.
2: يا حسين،
3: مع وصول جثمان المرشد الأعلى الإيراني السابق علي خامنئي إلى مصلى طهران الكبير، تدخل إيران مرحلة التحضير لمراسم تشييعه بعد 4 أشهر من مقتله في ضربات أمريكية إسرائيلية. النعش المغطى بالعلم الإيراني في مشهد أظهرته وسائل الإعلام الرسمية نقل إلى داخل مصلى الإمام الخميني بين حضور مشيعين ارتدوا اللباس الأسود وترتيبات ميدانية وأمنية مكثفة في محيط المكان. حضور رسمي سجله الرئيس الإيراني إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في وقت تتواصل فيه الاستعدادات لاستقبال وفود أجنبية ومشاركين من داخل إيران وخارجها. مراسم التشييع ستمتد على مدى 6 أيام عبر محطات في طهران ومدن إيرانية أخرى، قبل نقل الجثمان إلى العراق ثم إلى مدينة مشهد شمالي إيران حيث سيدفن. وفي سياق إقليمي ما زال يحمل تداعيات الحرب الأخيرة، يأتي هذا التشييع كحدث يستقطب اهتماما داخليا ودوليا في ظل ترقب لما قد يحمله المشهد السياسي من تطورات.
0: وحتى الآن سجل حضور عائلة الأمين العام السابق المغتال لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، كما سجل حضور نادر لقائد الحرس الثوري. إيران وبالتزامن مع انطلاق هذه المراسم كثفت خلال الساعات الماضية تحذيراتها للولايات المتحدة من تنفيذ أي انتهاكات في هذه الفترة، وأعلن القائم بأعمال وزير الدفاع الإيراني أن أي انتهاك من جانب واشنطن لالتزاماتها في إطار عملية التفاوض سيؤدي إلى رد عسكري. في لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أنه شن ضربات على جنوب لبنان قال إنها استهدفت مواقع تابعة لحزب الله، واضعا ذلك في إطار الرد على هجمات استهدفت قواته العاملة في المنطقة الأمنية التي أقامها في مناطق يحتلها بجنوب لبنان. وفي سوريا، باشرت السلطات في دمشق جلسات محاكمة لمتهمين في أعمال العنف التي شهدتها محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية العام الماضي،

0: وخلفت مقتل أكثر من 2000 شخص غالبيتهم من الدروز. كما تواصل السلطات إحالة أشخاص إضافيين إلى التحقيق وفق ما أوردته وزارة العدل السورية اليوم. نواصل بشأن السوداني، حيث حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم من كارثة إنسانية بدأت تتفاقم في الأبيض، إحدى أكبر مدن السودان التي تحاصرها قوات الدعم السريع، وتتعرض المدينة الواقعة في إقليم كردفان منذ أشهر لحصار تفرضه قوات الدعم السريع التي تخوض حربا ضد الجيش السوداني منذ أبريل 2023. وقال تورك في افتتاح جلسة نقاش عاجلة بشأن السودان في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف إن المؤشرات الواردة من الأبيض واضحة ولا لبس فيها، وتفيد بأن هناك كارثة جديدة في حقوق الإنسان. عن هذه التحذيرات الأممية نتابع تعليق يوسف ريحان الكاتب الصحفي السوداني متحدثا من الرياض لمحفوظ ولتسالك.
1: التحذيرات من الوضع في الأبيض إنما تأتي من خلال ممارسة الضغوط على الحكومة السودانية للموافقة على هدنة إنسانية لطالما رفضتها، لأن التجارب التي حدثت من قبل ووافق فيها الحكومة السودانية على الهدنة الإنسانية استغلتها قوات الدعم السريع في إمداد نفسها من جديد بالأسلحة وبالهجوم كذلك على القوافل الإنسانية، وبالتالي ليس هنالك من وجه مقارنة بين الذي حدث في مدينة الفاشر التي سقطت بعد حصار قارب العامين، لأن الفاشر كانت عبارة عن جزيرة معزولة منع عنها الإمداد العسكري بالضرورة بل حتى الإمدادات الإنسانية، وكان المواطن في ذلك الوقت يعاني الأمرين. ولكن الوضع في الأبيض يختلف بدرجة كبيرة، لأن مدينة الأبيض مدينة منفتحة على خط إمداد كبير جدا يصلها بالولايات التي تجاورها بل حتى بالمركز العاصمة الخرطوم، ولا تعاني من خط الإمداد.
0: نبقى مع الخبر الإفريقي دائما، حيث دعا الاتحاد الإفريقي لاجتماع طارئ اليوم لبحث مهمته العسكرية في الصومال، وذلك بعد إعلان واشنطن وقف تمويلها لقواته بسبب عدم إحراز تقدم في مكافحة المتمردين المتطرفين. وسيخصص الاجتماع الطارئ لبحث مستقبل بعثة الدعم والاستقرار في الصومال، وتخوض مقديشو نزاعا ضد حركة الشباب الإسلامية منذ نحو عقدين، إلا أن الجماعة ما تزال تسيطر على مساحات شاسعة من البلاد. بعد تراجع الدعم العسكري الأمريكي في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب، قدمت اليوم المفوضية الأوروبية اليوم 5 مشاريع صناعية جديدة للدفاع تروم تعزيز القدرات العسكرية المشتركة للاتحاد الأوروبي. أوضحت المفوضية في بلاغ أن هذه المشاريع تهم 5 مجالات ذات أولوية تشمل الطائرات المسيرة وأنظمة مكافحة الطائرات المسيرة والدفاع البحري والفضاء والدفاع الجوي والصاروخ، فضلا عن تعزيز أمن الجناح الشرقي للاتحاد الأوروبي. وتندرج هذه المشاريع في إطار برنامج الصناعة الدفاعية الأوروبية الذي تبلغ ميزانيته الإجمالية 1.5 مليار أورو. في المتابعة مراسلنا في بروكسل سامح رمضان.
2: تتسارع خطوات الاتحاد الأوروبي نحو بناء منظومة دفاعية أكثر تكاملاً مع إعلان المفوضية الأوروبية إطلاق 5 مشاريع دفاعية مشتركة جديدة تستهدف تعزيز القدرات العسكرية والصناعية للدول الأعضاء في ظل بيئة أمنية متغيرة تفرض على التكتل تسريع وتيرة الاستثمار في الصناعات الدفاعية وتقليل الاعتماد على القدرات الفردية. وتشمل مبادرة مجالات استراتيجية تمتد من الطائرات المسيرة وأنظمة الدفاع الجوي والصاروخي إلى جانب زيادة الإنفاق الدفاعي مستقبلا، وفقا لرئيس المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين.
3: نرحب بقراركم زيادة الإنفاق الدفاعي بنسبة 55% بحلول العام 2030. سنواصل تنفيذ خطة جاهزية الدفاع الأوروبية، وفي ظل البيئة الأمنية المتزايدة التهديد فإن جاهزية دفاعنا أمر بالغ الأهمية لردع الخصوم، ويشمل ذلك بناء القدرات العسكرية من خلال برنامج سيف الذي تبلغ اعتماداته 150 مليار يورو للمشتريات الدفاعية المشتركة.

0: وقد وقعنا حتى الآن وفي وقت قياسي اتفاقيات قروض مع 10 دول أعضاء بقيمة 100 مليار يورو.
1: وتضع هذه الخطوات مؤسسة الاتحاد الأوروبي في قلب مسار جديد يعيد رسم ملامح القوة العسكرية للتكتل، منتقلا بهم الاعتماد المفرط على القوة الناعمة إلى بناء درع دفاعي أكثر صلابة وتكاملا.
2: سامح رمضان، لإذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية بروكسل.
3: في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، أعلن الكرملين اليوم سيطرة الجيش الروسي على مدينة كوستيان تينيفكا في شرق أوكرانيا، وهي مدينة تعد معقلا محصنا للقوات الأوكرانية وتقع عند محور يؤدي إلى آخر المدن الكبرى التي ما زالت تحت سيطرة كييف في إقليم دونباس شرقا. في المغرب، تتواصل في يومها الثاني بمدينة الدار البيضاء فعاليات المهرجان الوطني للسينما في الفصل الذي تنظمه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بشراكة مع مؤسسة علي زاوة في إطار تنزيل برامج خارطة الطريق 2022-2026 الرامية إلى الارتقاء بجودة المدرسة العمومية وتعزيز انفتاحها على الفنون والثقافة. ويعرف هذا الحدث الوطني مشاركة أزيد من 140 تلميذة وتلميذة يمثلون مختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ويتنافسون على مدى 3 أيام من خلال أعمال سينمائية تتناول قضايا تربوية ومجتمعية راهنة. مزيدا من التوضيحات حول الغاية من هذه المبادرة يقدمها لنا مبارك مزين، المنسق الوطني لبرنامج الأنشطة الموازية بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، واتصلت به وفاء توزري.
4: هذا البرنامج الذي يتم تفعيله على مستوى الإعداديات الريادة، حيث يستفيد التلاميذ والتلاميذ من ورشات أسبوعية بالإعداديات الرائدة في مجال السينما، وكذلك في علاقتها بالتربية والمجموع من القضايا المجتمعية وذات الأثر يعني الإيجابي على سلوكيات التلاميذ والتلاميذ من خلال تنمية مهاراتهم في التفكير النقدي وكذلك العمل الجماعي والتواصل ومجموعة من التقنيات التي ترتبط بعالم السينما. هذا البرنامج يعني بعد استفادة الأساتذة والأستاذات من مجموعة من التكوينات التي قامت بهم الجمعية الشركة من خلال تعبئة مكونين ومخرجين وفنانين وكذلك أطر للمجال السينما، تم تفعيل أيضا عدة بيداغوجية يتم تصريفها في الإعداديات، وبعد أن اكتمل المشروع يتم هناك إقصائيات محلية بالإعداديات كذلك إقليمية وجهوية لتأتي اليوم مجموعة الأفلام المتأهلة للمهرجان الوطني لتتبارى على مجموعة من الجوائز التي سيتم تقديمها في حفل ختامي لهذه المسابقة الوطنية.
3: ختاما، وفي رياضة نشرة 10 كرة القدم ومنافسات كأس العالم المتواصلة بالولايات المتحدة، كندا والمكسيك، المنتخب المصري يبلغ ثمن النهائي عقب فوزه في الدور الثاني على منتخب أستراليا بضربات الترجيح. والتفاصيل معك الحسن جابري.
5: المشاركة المونديالية الرابعة لمصر تتواصل بنجاح بعدما حقق فوزه الأول في الدور الأول بالفوز على نيوزيلندا، ما مكنه من بلوغ الدور الثاني للمرة الأولى في تاريخه. نجح المنتخب المصري في العبور إلى ثمن النهائي، وهو يفوز على منتخب أستراليا بضربات الترجيح في الدور الثاني بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل هدف لمثله. منتخب الفراعنة بدا الأفضل والأكثر سيطرة منذ بداية اللقاء، ترجم أفضليته ببلوغ الشباك منذ الدقيقة 13 من رأسية لاعبه إمام عاشور. رد الأستراليين لم يكن على النحو الأمثل، بل استمرت الأفضلية مصرية، لكن زملاء محمد صلاح عجزوا عن هز الشباك مجددا، خصوصا عبر عمر مرموش. وحين عجز الأستراليون عن التهديف، كانت النيران الصديقة كفيلة بمنحهما التعادل. المدافع محمد هاني سجل بالخطأ في مرمى منتخب بلاده المصري، فأعاد المباراة إلى نقطة الصفر في الدقيقة 55. لم تتغير بعدها النتيجة سواء فيما تبقى من الوقت الأصلي أو المباراة تطول لشوطين إضافيين لتكون ضربة الجزاء الفيصلة لحسم المتأهل. خلالها كان المصريون أكثر تركيزا، سجلوا كل ضرباتهم الأربع، بينما أضاع الأستراليون مرتين لتتأهل مصر بضربات ترجيح 4-2، وتحقق حتى الآن أفضل إنجاز لها في تاريخ مشاركاتها ببلوغ دور الثمن ثاني أدوار خروج المغلوب في النسخة الحالية.
3: شكرا لك الحسن. بهذا إذن مستمعينا نستوفي مواد نشرة

0: عاشرة ممتنون للطف وكرم المتابعة. لحظات وتواصلنا متابعة باقي برامج ميديا. إلى اللقاء.
1: لأن بعض الأماكن تروى ولا تكتشف فقط. كارت بوستال، رحلة عبر مدن المغرب، نقترب من التفاصيل التي لا تظهر في الخرائط، نكتشف وجها آخر للأماكن فتتحول المدن إلى حكايات. كارت بوستال مع أسماء بشري كل سبت وأحد من 2:30 بعد الزوال على ميديا.
2: La sélection live de la semaine.

0: أنتم في الاستماع لميدي أن موجز منتصف الليل.
1: موجز منتصف الليل يقدمه أمين عزيماني، أهلا بكم. أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس أنه تحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واتفقا على الاجتماع قريبا في الولايات المتحدة. جاءت هذه المحادثة بعد تقارير عن توترات بين المسؤولين بشأن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، وتوجيه ترامب لانتقادات علنية لنتنياهو في الأسابيع الأخيرة بعد أن هددت الهجمات الإسرائيلية في لبنان محادثات السلام مع إيران، والتي جعلت من وقف الحرب في لبنان شرطا أساسيا لإتمام الاتفاق. وفي لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي أمس أنه شن ضربات على جنوب البلاد، قال إنها استهدفت مواقع لحزب الله، واضعا ذلك في إطار الرد على هجمات استهدفت قواته العاملة في المنطقة الأمنية التي أقامها في مناطق يحتلها بجنوب لبنان. بعد 4 أشهر على اغتياله في الضربات الأمريكية الإسرائيلية أواخر فبراير الماضي، بدأت في العاصمة الإيرانية طهران أمس مراسم تشييع المرشد الأعلى السابق علي خامنئي التي ستدوم 6 أيام وسط إجراءات أمنية مشددة واستثنائية. تقاطر مئات الإيرانيين على مصلى طهران الكبيرة والعديد من الوفود الأجنبية لإلقاء التحية على نعش خامنئي في مشهد تحاول من خلاله إيران توجيه رسائل قوة وتماسك داخليا وخارجيا بعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها. دعا البابا لاوون 14 أمس الولايات المتحدة إلى الاعتدال في النقاش العام وإبداء الاحترام لآراء الآخرين، وذلك في خطاب عشية الذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة. وحد الحبر الأعظم، وهو من مواليد شيكاغو الأمريكية، الأمريكيين على إيجاد أرضية مشتركة وتعزيز الوحدة، مسلطا الضوء في الوقت ذاته على دور موجات المهاجرين المتعاقبة في تشكيل مستقبل البلاد، وذلك في فيديو بث مباشرة من المركز الوطني للدستور في فيلادلفيا. ورغم عدم ذكره دونالد ترامب صراحة، إلا أن خطابه بدا وكأنه يشير إلى مواقف محددة يتبناها الرئيس الأمريكي، وهو مواقف عارضها لاوون 14 مرارا في الأشهر الأخيرة. بالمغرب، أعلنت مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي تترأسها الأميرة للا حسناء عن منح شارة اللواء الأزرق الدولية ل38 موقعا بالمملكة برسم موسم الاصطياف 2026، من بينها 5 شواطئ جديدة، مسجلة بذلك رقما قياسيا وطنيا جديدا. أوضحت المؤسسة في بلاغ لها أن التصنيف العام الجاري يضم 33 شاطئا و4 موانئ ترفيهية ومرافق بحرية وبحيرة جبلية طبيعية واحدة. وفي الخبر الرياضي، بلغت مصر ثمن نهائي مونديال 2026 لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخها بعدما أطاحت أمس بأستراليا بركلة الترجيح 4-2 عقب تعادلهما بهدف لمثلها في الوقتين الأصلي والإضافي ضمن دور 32 أمس في أرلينغتون قرب دالاس، وهذا أول فوز يحرزه منتخب الفراعنة في الأدوار الإقصائية في رابع مشاركة له في كأس العالم بعد العام 34 والعام 90 والعام 18 و2000. قدم الاتحاد الهولندي لكرة القدم أمس شكوى إلى النيابة العامة بشأن رسائل عنصرية وتمييز.

0: الميزية نشرت عقب خروج المنتخب الوطني الهولندي من كأس العالم، وأثارت خسارة الهولنديين أمام المغرب بركلة الترجيح الاثنين موجة من الإساءات والشتائم على مواقع التواصل الاجتماعي، استهدفت بشكل خاص اللاعبين الهولنديين أصحاب البشرة السمراء والذين أضاعوا ركلات الجزاء أمام المغرب. بهذا مستمعين ننهي هذا الموجز، هذه تمام الساعة الآن تشير إلى الدقيقة الرابعة بعد منتصف الليل. إلى اللقاء.
1: بعض القرارات لا تغير يومك بل تغير عمرك كله. متى شعرت أنك فقدت كل شيء؟ متى اخترت الطريق الذي يخيفك؟ متى قلت لا للعالم ونعم لنفسك؟ لا نسأل كيف نجحت بل نسأل كم من مرة كدت أن تنهار. نحن لا نحتفي بالوصول بل نخلد لحظة الانكسار التي سبقت، لأن فيها يكمن الدرس الحقيقي.
2: نقطة تحول مع خديجة الفحيصي كل أحد ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.

العد التنازلي بدأ هذا السبت من الساعة 5 زوالا إلى 8 مساء. تابعوا المواجهة المرتقبة بين المغرب وكندا، تحليلات، تعليق حي، وكل أجواء المباراة لحظة بلحظة. موعدكم مع تغطية مونديالية خاصة مباشرة على ميدي 1 ومنصاتها الرقمية.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، مرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا كيف العادة في طاقة إيجابية، البرنامج اللي كنطلع لكم فيه بنية خفيفة وصوت فيه أمل ورسالة لكل شخص يبغي يعيش حياته بأفضل نسخة منه.
1: ميديا طاقة إيجابية مع حنان سوري.
0: بزاف كنسمعوا باللي انه الا بغينا نكونوا سعداء ونكونوا كنحسوا بالسعاده والسلم الداخلي والسلم مع الاشخاص اللي حولنا، خصنا نكتسبوا واحد المهاره او ربما هو فن يقال انه فن لا يتقنه الكثيرون. شنو هذا الفن؟ شنو هذه المهاره؟ غادي نتعرفوا عليها بعد قليل مع الضيف الحلقه الاستاذ العربي البهلالي الكوتش والمرافق النفسي. سي العربي مرحبا بك معنا في طاقه ايجابيه.
2: مرحبا بك جنة أختي حنان، بارك الله فيك ومرحبا بالمستمعين الكرام.
0: أهلا بك. كنسمعوا بزاف أنه إلا بغينا نعيشوا بإيجابية وبغينا نعيشوا حياة سعيدة ويكون عندنا علاقات سليمة وصحية مع محيطنا، خصنا نتقن التجاهل اللي هو فن ولا يتقنه الكثيرون. لكن ما كنعرفوش شنو هذا النوع ديال التجاهل اللي خصنا نديره، وشنو أساليب اللي خصنا نتابعوها، وشنو القواعد ديالو. بداية قبل ما نعرفوا كل هذا الشيء، علاش دائما كنربطوا السعادة والعيش بسلم وطمأنينة مع التجاهل؟
2: هو الغاية ديال كل إنسان في الحياة سبحان الله العظيم يعني غاية وحدة، رغم أنه كاين أمور اللي ما نقدروش نهربوا منها، يعني كتواجد في الواقع ديالنا. والإنسان الغاية ديالو دائما يكون ناجح ويكون سعيد، وهاد الغاية هادي ضروري من كتصطدم بمجموعة بالمواقف، من مجموعة من الأنواع ديال الشخصيات، من مجموعة من التصرفات اللي كتجينا من الوسط الخارجي، وهاد الأمور هادي اللي كتجينا من العالم الخارجي ضروري خاصنا لها تقنيات كيفاش أننا نتعاملوا معها. وكاينة أمور لا تستحق زعما نحكروا عليها ونديوها فيها بزاف، لأنها تعتبر يعني سواء من توافه الأمور أو كتعتبر من الأشياء اللي كتستنزف لنا الطاقة دي.

0: لأنه يعني ما كتخليناش نحقو الهدف المنشود اللي هو السعادة أو النجاح بصفة عامة.
1: هذه نقطة مهمة اللي ختمتي بها السي العربي. المسألة هي بعض المرات أننا كنتوتروا وكان يعني نفقدوا واحد الطاقة مع بعض الأشخاص ولا في بعض يعني في ردود أفعالنا على بعض المواقف اللي كتكون ربما كيف ما شرتي لها غير مهمة تافهة غير زايدة أو لا كتكون متكررة وعينا ما نهضروا كيف ما كنقولوا عجلنا في الموضوع. فهنا كيبقى هالتجاهل هو الحل.
0: كما سبق لك وذكرتي لأخت حنان كلمة فن، يعني فن التجاهل، يعني فن هو الفن ما معطيش لكل شيء ومشي أي واحد كي تقنو، والفن عنده بعد قواعد يعني يجب الالتزام بها. وكما كي تداول عندنا احنا في الوسط الاجتماعي ديالنا شي شخص اللي كيكونوا عنده يعني الطريقة ديال التعامل ديالو كتكون مزيانة، اش كنقولوا؟ كنقولوا داك الشخص فنان يعني في المعاملة ديالو مع الآخرين. يعني فنان، هذه المسألة ديال الفنان يعني عنده واحد الأساليب وعنده واحد الحكمة. باش نوضعوا المستمعين الكرام اللي كيسمعونا يعني في يعني في الصورة، نعطيو واحد ليكزامبل صغير ونديروا عليه القياس على مجموعه من الاشياء. لكن لان كاين الناس اللي كيتقنوا هذا الفن لكن ما كيعرفوش بلي راهم ريوسهم راهم كيتقنوا.
1: ايه، واش هادو كيكونوا بالفطره ولا بالتجربه؟
0: احنا باش ما نقولوش بالفطره، لان باش ما يقولوش لك اشخاص وحدين اخرين وهذاك راه خلق ربي بحال هكاك، وانما هي مهاره تكتسب سواء عن طريق التربيه او في اي سن ممكن ان انسان يتدرب عليها ويحققها. لان كاين بعض الاشخاص سبحان الله العظيم كيبغي يهرب من تحمل المسؤوليه، يقول لك وهذاك راه بحال هكاك راه بالفطره. لا، هي مهاره تكتسب. لكن حنا نشوفوا هاد الاشخاص هادو اللي عندهم هاد المهاره ولا عندهم هاد الفن هذا، نديروا لهم واحد الدراسه ونشوفوا نتعلموا منهم ونستافدوا منهم. اذا حنا ناخذوا واحد المثال ديال واحد الشخص، يعني مثلا في الدكان ديالو يعني في المتجر ديالو كيبيع وكيشري وخط، وكيجيو عنده جميع الانواع ديال الناس اللي كيجيو عنده. كيجي عنده واحد مقلق، كيجي عنده واحد فرحان، كيجي عنده واحد مستريسي بالخدمه، كيجي عنده واحد مخاصم مع المراه ولا المراه مخاصمه مع الراجل، وكيجيو عنده انواع ديال الناس. ورغم ذلك كتلقى مثلا واحد النوع ديال الاشخاص اللي في هذا المتجر هذا يعني كيتقبل جميع الاشخاص، يعني على حساب التصرفات ديالهم والسلوكات ديالهم والمعامله ديالهم، وكيبقى دائما في هذاك المحل وكتلقاه ديما ناجح. وكاين شخص اخر اللي نفس يعني لا سيتياسيون ديالو، لكن بالزربه كيسدك المحل ويقول لك الناس ما صالحين لوالو. دونك الا درنا الدراسه على الشخصيه الاولى اللي هو شخصيه ناجحه، غنلقاو بان اول حاجه هذاك الشخص عنده واحد القصد وعنده واحد الهدف في هذاك المحل. هو جاي عارف راسو اشنو باغي، عارف الهدف ديالو. الهدف ديالو هو يبيع ويشري مع هذوك الناس. دونك الهدف الاول ديال الشخص اللي كيتقن فن التجاهل، اول حاجه لديه هدف في المعاملة مع الآخرين، عارف الهدف ديالو. دونك ملي كنعرف الهدف ديالي كنركز انا على شنو بغيت، وكنتقبل الاشياء اللي فيهم غير ايجابية والتصرفات ديالهم ولا في الحالات اللي هما كيكونوا فيها. هذه الحاجة الاولى. يعني الا ما عندكش هدف كن اكيد بان اي سياق كلام ولا اي حوار ولا اي جاز غير اثر عليك. ثاني وهي تقبل الآخرين، مهارة التقبل. ما نبغيش ان كاع الناس يكونوا بحال، عارف بان الاشخاص لديهم سلبيات ولديهم ايجابيات على مختلف الانواع ديال نوع العلاقه اللي بيني وبينهم، سواء خدمه او تجاره او علاقه زواج او اصدقاء. دونك كنتقبلهم، ما كنبغيهم زعما يكونوا بحالي.
1: نقطه ثالثه،
0: نعم، رهافه الحس. فاثناء التواصل ديالي مع الاخرين انا كنحس هذاك الشخص ربما كيتجاهلني، واش دائما كيتجاهلني ولا كيتجاهلني في واحد الموقف معين، ولا هذا التصرف ديالو كيديرو مع الجميع. دونك انا باش ما نصدرش واحد الحكم اللي غلط، باش نلتمس الاعذار او نقوم بالكلاسمون ديال داك الشخص بحال هكا. رهافه الحس راه مهمه بزاف.
1: ملي كنقولوا الفن راه فيه رهافه الحس، اوتوماتيكمون فيه رهافه الحس.
0: نعم.
1: نقطه الرابعه،
0: هو العتاب بدون كلام. بعض المرات كنقوم بالتجاهل أو بالمعاملة مع الآخرين يعني بدون كلام، وهي كتدخل في التجاهل الذكي.
1: يعني هو نوع من العتاب.
0: نعم.
1: لأنه فعلا بعض المرات كيكون وقع الكلمة أو في بعض اللحظات وبعض الأحيان في بعض المواقف تحديدا كيكون بأنه داك دي وجيب في الكلام كيقدر أنه يخرج على السياق دياله ويكون عنده تأثير عكس اللي كتكون تم باغي منه.
0: نعم، يعني أنا من

0: كان بعض المرات كنعبر غير على الصمت ديالي ولا عدم التجاوب ديالي معك في الموضوع او في النقاش اللي انا كندير. هذا راه في حد ذاته تجاهل، لكنه تجاهل ذكي ولكن بدون كلام. انا ما ندخلش معك في واحد الغوض في واحد الموضوع يعني لا يفيد ولا يسمن وما غيزيدنيش انا القدام. والاهم من هاد الامور هذه اللي عندنا علاقه بالتعامل ديالنا مع الاخرين، كاين واحد التجاهل وهو اهم اخت حنان، وهو مهم بزاف. هو تجاهل الافكار اللي كتجينا حنايا غير مع روسنا. كاينه افكار يعني وحوارات وتانيب ضمير على بعض الاخطاء اللي كيديروها الاشخاص في الحياه ديالهم، سواء قرارات او تصرفات او الانسان بطبعه خطا، وكيبقى داك التانيب الضمير وداك الحوار الداخلي السلبي اللي كيأثر على الناس. يعني باش نتعلم هاد الامور ديال التجاهل مع الاخرين ونتعامل معاهم، اول حاجه نكون رحيم بنفسي ونتجاهل بعض الافكار السلبيه او انتقادات سلبيه او يعني تانيب ضمير اللي عندهم الضمير بطبيعه الحال على جميع المواقف اللي ممكن انني نطيح فيها. كما من حسن اسلام المرء ترك ما لا يعنيه.
1: هنا ملي كنهضروا على التجاهل الذكي السي العربي، باش نوضحوا للمستمع الكرام، واش كنقصدوا تجاهل المواقف، تجاهل ردود فعلنا تجاه اشخاص، او تجاهل اشخاص بصفه عامه؟
0: التجاهل هو في حد ذاته هو رده فعل انيه. يعني ملي كان انا تجاهل مواقف، يعني ملي كيوقع ليا واحد الحدث مثلا في الشارع او في العمل او مع الاسره، كنشوف شي حاجه اللي ما كتعجبنيش ولا ما ماشي في المستوى ولا ما كتعبرش على الاخلاق ديالي، دونك هنايا هو رده فعل انيه ولحظيه
1: وراقيه. لانه علاش نركز هذه المساله؟ لانه راك عارف احنا في واحد المجتمع اللي الى طحتي في سيتوياسيون ولا في شي موقف وبعض المرات كدير راسك سواء ما فهمتيش أو لا ما عطيتيش الموقف داك أهمية باش ما تكونش عندك ردة فعل خايبة، كيقدر أنه الآخر يعتبرها ضعف.
0: هنا كاين الأمور السلبية التي ما الإنسان ما يدخلش في النقاش فيها ليس ضعف، لأن على حسب الشخص اللي أنت كتعامل معه. كما كنقول أنا دائما في هذه المسألة الأخت حنان، واش إلا عندك شي كلب واش أنت غترجع تعضو؟
1: يعني ما نردش الإساءة بالإساءة، متفقة معك،
0: خصوصا انا على حساب الاخر اللي انا كنتعامل معاه. الا كان شخص عدواني بطبيعته وغير في الوعي ديالو وغيدير واحد التصرفات وانا ندير واحد رده الفعل وبغيت نتعامل معاه، لا راه كاينه امور، هذا الشخص خاصني نتجاهل هذاك الموقف ديالو ولا السلوك ديالو ولا العمل ديالو، لانه
1: ايوا هذه غتخلينا هذه غتخلينا باش نوضحوا اكثر المستمعين شنو هما المواقف اللي خاصني انا كشخص اللي كنحترم راسي وكنحترم محيطي وعندي واحد يعني كيف ما نقولوا عندنا واحد التربيه اللي ما كتسمحليش انني نجاري جميع الاشخاص اللي هما يقدروا يوقع لي معهم دي سيتوياسيون او مواقف اللي هي ماشي هي هذيك. وقتاش يمكن لي انني خاصني نتجاهل بغض النظر انه الاخر يشوفها ضعف ولا يشوفها هروب ولا ما يهمكش انت كوقاية او لا كآلية دفاعية على نفسك، كيفاش وقتاش يمكن لك تمشي او تمارس هذا الفن ديال التجاهل؟
0: انا اقول واحد الكلمة مشهورة الاخت حنان، من عرف ما قصد هان عليه ما وجد. وغنرجع النقطة الاولى اللي هي الهدف. اذا كان عندك الهدف ديالك واضح والله يعني غادي تمارس فن التجاهل يعني بطريقه سلسه وسهله يعني وواحد المرونه عجيبه جدا. وهنا غادي تكون كتمارس التجاهل الايجابي اللي ما كيخليش لك الاثار النفسيه. لكن الا ما كانش عندك هدف ولو انك تمارس التجاهل، راك غادي تبقى هز في قلبك وغادي يخلي التجاهل ديال داك الموقف، لكن غيخلي لك واحد الاثار سلبيه في النفسيه ديالك وغتبان لك عليك غير ماس ديالك وغتبان لك على
1: الطاقه وما غيكونش داك الساعات هو الهدف ديال التجاهل، وانه ما تقاش انت نفسيا وما تقاش مثلا ملي كيكون عندك هدف كيف ما قلتي ما كيهمكش الناس اللي كينتقدوك، لان انت عارف امورك فين غاده مسطر، يعني ماشي داك الشيء عندك عبثي وانما منظم وانطلاقا من اشياء كيف ما كنقولوا من دراسات وكذا، فانت متبع انك دير متبع الخطه ديالك باش انك تواصل تحقيق الهدف ديالك، فما كيهمكش الاشخاص اللي هما كينتقدوا من اجل الانتقاد من المفروض.
0: نعم، يعني وهنا كنجيو القيمة ديال وجود الهدف والغاية ديال الإنسان في نهاره. ملي نفيق الصباح نخرج نتوكل على الله كنوي أن هذا النهار هذا غادي ندوزو

0: الامتحان وغندوز وناجح وغانجازات في العمل ديالي وفي المعاملات ديالي مع الاخرين، وغنكون فرحان في الوسط ديال العمل ديالي ولا فرحان مع الاصدقاء ومع العائله. كنحدد هاد النيه هادي. دونك فين ما كيجيني شي حدث، واش هذا غيساهم ليا في ان نهاري غيدوز مزيان سواء الانجازات والفرحه ديالي او غادي ياثر عليا؟
1: يعني انت هو المهم، انت هو الاهم في النهار ديالك، انت هو انت هو البطل ديال راسك في داك النهار كيف ما كنقولوا.
0: هذاك هنا باش نعرف ان نتعامل مع الاشياء الخارجيه.
1: نقطه اخرى كنشوفوا بزاف ديال الناس كيف ما احنا راك عارف كيف ما قلت، احنا مختلفين في ارائنا في تفكيرنا في نظرتنا وتعاطينا مع الامور. بعض المرات كتلقى جوج الناس كيتناقشوا في موضوع اللي هما عندهم جوج نظرات مختلفه، نظرت لهم ليه هذا الموضوع وافكارهم متعلقه بهذا الموضوع مختلفه، وكيوقع جدال ونقاش وعاوتاني كدوز مثلا ايام ولا شهور ويعاودوا يناقشوا نفس الموضوع وبالتالي يخرجوا بنفس النتيجة. واش هنا ماشي بالضرورة نناقشوا أفكارنا مع الغير، نتجاهلوا هذه المسألة من يجبد موضوع اللي انت عارف راسك أنه أفكارك مختلفة مع الآخر، ماشي بالضرورة أنك تناقشوا؟
0: كاين واحد القاعدة في النقاش لجميع المواضيع كتذكر لها الإمام الشافعي، وهي دائما في أي نقاش كنخبر السيد اللي غادي نناقش معاه وأنه رأيه صواب ويحتمل الخطأ، ورأيي خطأ ويحتمل الصواب.
1: هي هذه راه ممكن تتفقوا عليها في البدايه وملي حما النقاش نخرجوا حاجه اخرى.
0: ملي كنكون هكا كنكون اول حاجه مستمع، دونك ناخذ الراي ديال الاخر، ممكن انه احتمال انه يكون صواب، الغايه هو نوصلوا لواحد النتيجه معينه، لكن هنايا ما نتجاهلش الراي ديال الاخرين والاحتمالات ديال الاخرين.
1: يعني ايش بغيت نقصد انه بعض المرات في النقاشات اللي انت عارف راسك انك ما غاديش تخرج بها فيها بنتيجه، ما كاينش تدخلها من الاصل. اعتقد وكنكون خاطئ.
0: هذا هو فن الرد بالصمت. يعني ما اي بصح كلامك هو الكبير، اللهم يسر تبارك الله عليك صافي، وكنخلي الامر بحال هكاك، لان كاينين اشخاص لا يمكن اقناعه بالكلام، كتخليه انه كيمارس التجربه وكما كنقولوا حتى كيضربوا الحيوط. أيه. عندك يرجع كيقول لك راه كلام كان على صواب.
1: وعرفتي علاش عطيتك هذا المثال؟ لانه استاذ العربي طبعا راك عارف شنو واقع على مواقع التواصل الاجتماعي. والهجوم اللي كنشوفوه على الناس، يعني ماشي ضروري انه يكون الناس معروفين ولا ناس يعني مشاهيرين، الناس عاديين انه كيكتب شي كومونتير ولا شي تدوينه ولا شي حاجه، كيجيو الاخرين اللي ما متفقينش معاه ويسبوه ويلعنوه. وكتلقى حتى هو كيرد ثاني. يعني واش بالضرورة أننا نوصل لهاد المسائل بحال هكا؟ يعني
0: لا شوف، الإنسان هنا فين كنجيو المرحلة ديال الوعي، الإنسان قد ما كان واعي وكيهتم بنفسه وكيهتم بذاته، لأن والله إلى أنا في الحلقات ولا في الخرجات سواء في الراديو ولا في التلفازة ولا في أي حاجة، الكربة كلمة يقولها صاحبها لا يرد لها بال تهوي به 70 خريفا في النار. راه كلمه ما تردش ليها البال راه محسوبه عليك.
1: صح. دابا حنا كنا كيف ما صح، انا متفقه معك، لان كيف ما قلتي حنا كنا ربما كنسمعوا دائما انه الشخص الا بغى زعما يكون يعيش في امان وفي سلام وفي طمانينه فيتجاهل النقاشات اللي هي ما غاديش يخرج بها في الاخر بنتيجه، سواء النقاشات السياسيه سواء النقاشات الدينيه، لكن مع بروز مواقع التواصل الاجتماعي ولا حتى النقاشات الاجتماعيه بلا ما تدخل فيها.
0: لا من الأفضل أنك ما تشاركش، لأن هذيك طاقات بعدا، وهذيك طاقات يا إما تكون داعمة لك الأفكار ديالك وقناعاتك، يا إما تكون هدامة وكتدخل لك الشك مثلا في قناعات شخصية ديالك. وهنا الدور ديال الحوار والدور ديال أهل الاختصاص وديال المواكبة، لأن حتى في التجاهل باش تستعمله في الحياة ديالك، عرف راه في الأول باش بدأ تمارسه راك غدوز من انتقادات وغيبانوا عليك شي حويش في الكغيماس لوجهك وفي المعاملة ديالك مع الناس، لكن هو مع الممارسة راه كيولي واحد الفن اللي فن راقي جدا،
1: كيولي عندك طبيعي ولا كيولي عندك سلوك كتمارسه. مسألة أخرى حتى هي المسألة ديال أننا كاملين بينا كنبغيو أننا عند الآخر يعتبرنا ظريفين وزوينين ونعجبوه ويعني نرضي الجميع.
0: هو حتى الملائكة تكرهها الشياطين. يعني واخا تكون كيما كنتي ضروري غتلقى ناس ما غاديينش يبغيوك وما غاديينش يحبوك، وانت ما جيتش لهنايا عندك رسالة للعالمين كاملين.
1: يعني لن يتفق عليك، لن يتفق عليك الجميع، ولن
0: جميع.
1: يكرهك وينتقدك الجميع. هذه الخلاصة ديال.
0: ولكن واحد النقطة مهمة، كاين بعض الأشخاص يعني كيحبوه 100 واحد وكتلقى واحد مثلا عنده معاه مشكل، وكتلقاه ديما كيهضر على هذاك السيد اللي عنده معاه العلاقه السلبيه وكيناقشه هو وكيدوي عليه،
1: لانه حنا كبشر ما كنقدروش القيمه الاشياء الجميله اللي عندنا.
0: عنده الاف النعم، ولا بزاف الاشخاص مزيانين وكتدوي على الحاجه الخايبه. وهنا ولا الشخص الاخر كيدير معك بزاف الحوايج زوينين، ونهار يدير معك الحاجه المزيانه كتركز فيه على الحاجه الخايبه وتنسى الحاجه المزيانين. دونك هنايا خاصنا نعلموا ريوسنا اننا نشوفوا الحوايج الزوينين، نشوفوا بالنظره وبالعين ديال النحله، تقلب على الجمال وتقلب على الحاجه المزيانه سميتو. علاش؟ لان الخيب راه كاين، راه موجود فيا وفيك وفي الاخر وفي الاخر وفي الاخر. ومن الصفات ديال الله سبحانه وتعالى هي الستار. مزيان الانسان كما كيبغي العيوب ديالو انها تبقى مستوره، مزيان انه يمارس يستر العيوب ديال الناس وما يجاهرش بها وما يتكلمش بها.
1: وهذا هو الهدف من برنامج طاقة إيجابية أستاذ العربي، هو أننا نشوف النصف المملوء من الكأس ماشي النصف الفارغة. أستاذ العربي البهلالي الكوتش والمرافق النفسي، شكرا بزاف، ونتلقى إن شاء الله في مواعيد لاحقة.
0: بارك الله فيك وتمنى لك التوفيق وجميع المستمعين الكرام وحفظك الله ورعاك.
1: شكرا، شكرا لكم مستمعينا الكرام، نتلاقوا إن شاء الله موضوع جديد وضيف جديد وبنفس الطاقة، طاقة إيجابية.